0: الستيتس.
1: نعم.
0: ما الفرق بين الإقامة والأداء؟
1: الحقيقة الإقامة شيء يسبق الصلاة.
0: نعم.
1: غض البصر من إقامة الصلاة، والبيع الحلال من إقامة الصلاة، والسهرة المنضبطة من إقامة الصلاة.
0: نعم.
1: والشراء الصحيح من إقامة الصلاة، والسفر الصحيح من إقامة الصلاة، وصحبة من حولك من إقامة الصلاة. ما دمت في طاعة أنت في صلاة مع الله. في تفلت بكسب مالك، بإنفاق مالك، بأوقات فراغك، بنزهتك، بالصيف أين تسكن، بالسهرة، سهرة، نساء كاسيات عاريات، وفي آية الكرسي معلقة، وفي مصحف السيارة، لا تقدم ولا تؤخر،
0: مظاهر،
1: مظاهر لا تقدم ولا تؤخر. لو واحد زار طبيب والطبيب متفوق معه بورد وعالجه وصف له دواء، هالمريض ذكي دفع الأجرة الكاملة وصافح الطبيب بحرارة وشكره على معالجته، لأن هذا المريض لم يشتري الدواء فهو يكذب علم هذا الطبيب. هذا أخطر شيء بحياة المسلمين، التكذيب العملي، تكذيب قولي. ما في، ما أحد يقول إسلام باطل لمجرد يكون في خطأ بدخلك أو بإنفاقك أو بلقاءاتك أو بسهراتك أو بسفرك. حجبت عن الله،
0: نوع من التكذيب.
1: فإذا حجبت عن الله هذا أحد أنواع التكذيب.
0: نعم. سيدي الله تعالى يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
1: وقد لقي المسلمون ذلك الغي.
0: الله أكبر، نسأل الله السلامة. لكن يقول أضاعوا الصلاة، ما معنى إضاعة الصلاة؟
1: ضياعها لا يعني تركها.
0: نعم.
1: تصلي لكن ضيعت الخشوع فيها. ولما ضاع الخشوع ضيعت استقامتك. مادام ما في استقامة ما في خشوع، فإن لم تكن خشوعا فهي حركات وسكنات، تبدأ بالتكبير تنتهي بالتسليم.
0: نعم.
1: إذا الله وعد المسلمين، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الحقيقة المرة، نحن الآن لسنا مستخلفين.
0: صحيح.
1: كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم، ونحن بالحقيقة المرة لسنا ممكنين في الأرض.
0: نعم.
1: يواجه ديننا حربا عالمية ثالثة كانت قبل حين تحت الطاولة، اليوم فوق الطاولة.
0: ولا يبدلنهم،
1: ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لسنا آمنين، في نعاني ما نعاني من الطرف الآخر، نعاني ما نعاني. الحل بكلمة واحدة، قال يعبدونني. فإذا قصر المسلمون فيما كلفوا به من عباده، فالله جل جلاله في حل من وعوده الثلاث، لا في استخلاف ولا في تمكين ولا في تطمين.
0: نعم. سيدي، هي حكمة الصلاة كما ورد في الآية الكريمة: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: هذا الوازع، نحن نتعامل بشيئين، بالوازع والرادع. القوانين تملك الردع. في آلة التصوير تجاوزت الإشارة الحمراء في مخالفة، في تصوير.
0: نعم. هذا الرادع الخارجي.
1: هذا الرادع، العالم يعتمد على الرادع.
0: أما الصلاة تنهى،
1: يعتمد على الوازع.
0: نعم.
1: الصلاة تنهى من الداخل
0: عن الفحشاء والمنكر.
1: يعني أنا أعرف طبيب عظمية، وإذا كان عالج امرأة له أن يرى كل جسدها، عنده ملاءة كبيرة جدا فيها فتحة صغيرة، أين الألم أختي؟ شوف الورقة،
0: ينظر إلى حيث،
1: يرى إلى مكان الألم فقط.
0: نعم. تنهى عن الفحشاء في الأقوال والمنكر في الأفعال كما نعم. تفضلتم. أيضا سيدي، قال تعالى: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال: ولا ذكر الله أكبر.
1: أكبر ما فيها،
0: أكبر ما في الصلاة.
1: صلاة.
0: نعم.
1: قال تعالى: فاذكروني أذكركم، إنكم إن أديتم الصلاة ذكرتموني، لكنني إن ذكرتموني أذكركم. فإذا ذكرك الله منحك السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء. إذا ذكرت الله في الصلاة منحك الحكمة، الحكمة أكبر عطاء إلهي، قال تعالى ومن يؤتى الحكمة. إن ذكرت الله في الصلاة منحك السعادة، يجب أن تقول ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني. إن ذكرت الله في الصلاة منحك التوفيق. الحديث عن ذكر الله للإنسان لا ينتهي،
0: ولا ذكر الله أكبر،
1: أكبر من كل شيء.
0: نعم.
1: لذلك استقيموا ولن تحصوا الخيرات، حياة عائلية جيدة، بالعمل ناجح، في راحة نفسية، أولاد أبرار، زوجة صالحة، مكانة اجتماعية، تفاؤل. وكلما تقدمت به السن يزداد حبا لله. عندنا كان عالم بالشام بلغ 97، إن رأى شابا يقول له يا بني أنت كنت تلميذي، وكان أبوك تلميذي، وكان جدك تلميذي. بلغ 97 نظره حاد، ذاكرته قوية، أسنانه في فمه، يقال له يا سيدي ما هذه الصحة التي حباك الله بها؟ يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا.
0: جزاكم الله خيرا سيدي،
1: الله يبارك.
0: يعني بهذه الكلمات الطيبة والرائعة في معاني الصلاة وأهمية الصلاة في حياة المؤمن والمداومة عليها، نختم هذه الحلقة ونختم معها هذا البرنامج الجميل
1: إن شاء الله.
0: واضرب لهم مثلا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أسأل الله تعالى أن نكون في نهاية هذه الحلقات قد أصبحنا إن شاء الله على شيء من العلم والفهم الذي يؤدي بنا إلى فهم تلك الأمثال العظيمة، أمثال كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتلك الأمثال من فم العلماء الصادقين. وقد أبدع شيخنا في بيان معاني الآيات والأحاديث من خلال أمثلة قريبة من واقعنا. أسأل الله تعالى لكم دوام التوفيق في الدنيا والآخرة، وأن يجعل الله نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنحن نقرأ في ترجمة يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي. كان يحيى بن معاذ يقول: دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. أكثر من 90 آية في القرآن الكريم تحدثت عن القلب، والقلب محل نظر الرب. وإن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية محلها القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن ماجة: يحشر الناس يوم القيامة على نياتهم، يعني على ما في قلوبهم. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أول 3 توقد بهم نار جهنم عياذا بالله تعالى يوم القيامة، فقال: عالم، ومنفق، وشهيد. أما العالم فيقول: يا رب، أنا علمت العلم من أجلك، فيقال: كذبت، علمت ليقال بأنك عالم، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. وفي ظاهره عم بيعلم ويتعلم، لكن في الباطن، في القلب، في شتان. وأما المنفق يقول: يا رب، أنا أنفقت مالي من أجلك، يقال: كذبت، أنفقت ليقال سخي كريم، وقد قيل. والشهيد: يا رب، أنا قتلت من أجلك، يقال: كذبت، قتلت ليقال بأنك شجاع، بأنك جريء، وقد قيل. فمسألة القلب يا أخوان مسألة مهمة جدا. الآيات التي زادت على 90 كانت تتحدث عن القلوب في قسمين: يا قلوب سيئة، يا قلوب سليمة صحيحة. القلوب الصحيحة إما قلب سليم وإما قلب مطمئن. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقلوب السيئة إما قلب مريض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وإما قلب قاس فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، وإما قلب لاهن اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، وإما قلب زائغ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.

وإما قلب ميت، وإما قلب عليه الطبع والختم والران طبع الله على قلوبهم، وإما قلب عليه قفل أم على قلوب أقفالها، نسأل الله السلامة. طيب، هذه القلوب إذا ابتليت بهذه الأمراض، الأصل أن الإنسان يخلق قلبه سليم، لكن إذا تعرض لأمراض معينة أو لإمراضات معينة فإن قلبه يمرض فيقسو، أو بصير عليه زيغ أو ران، أو بصير قلوب منكرة. ما هي أسباب مرض القلب؟ ليش بيمرض القلب؟ وما هي أعراض مرض القلب؟ وما هو علاج مرض القلب؟ أما أعراض مرض القلب، شان واحد يعرف حاله قلبه مريض أم سليم، فأول عرض أنه لا تنفعه موعظة. قد ما سمع، يعني مين عم يوعظه، قد ما سمع خطاب دروس أبوه أمه، ما إلا والله ما عم بفهم شيء من كل هالكلام اللي عم يحكوا. يا أخي، كل ما بقعد معهم بيحاكوني عن الله والنبي والآخرة والجنة والنار، إيش وادي ملينا من كل هالقصة. لا تنفعه موعظة، حتى إذا رأى أمامه في إله رفيق عم يعمل هو ويا نفس العمل من المعاصي، أم أصيب بعقوبة من الله، بشوف بعينه يضل على ما هو عليه. لا تنفعه موعظة. والله أنا يا أخوان بستغرب مرات جنازة بتكون جاية على الجامع، بعض الذين يحملونها ما بيفوت بيصلي، ما بيشعل سيجارة، بيوقف فرة هيك بيشرب له سيجارتين لبين ما يطلعوا. يعني ليك حامل هذا قريبك، هذا أخوك، هذا أبوك، هذا ابنك، لك يا رجل فوت صلي، ما بيفوت بيوقف فرة. نسأل الله السلامة. يخشى أن يكون القلب مريضا، ما عاد تأثر فيه الموعظة. فمن علامات من أعراض مرض القلب أنه لا يتأثر بموعظة. رقم 2، أنه لا يخرج منه خير ولا يدخل إليه خير، مغلق عليه قفل، لأنه ما عاد بيطلع منه شيء. يعني أنت بتستقرئ فعلا سيرة حياته هالإنسان، برنامجه بنوب بنوب، لك ما في ولا عمل خير يا رجل عجيب، أو يعني واحد بالعشر تالاف، عشر دقائق بالما بعرف قديش كم دقيقة، يعني ضعيف جدا جدا جدا. رقم 3 من أعراض مرض القلب أنه لا يحزن لمعصية ولا يفرح بطاعة. بيصلي ما متضايق حتى هو، يعني هو بالصلاة متضايق كمان، وما مصدق أنه إيمت بيخلص الإمام وبده يمشي فورا. لا يفرح بطاعة ولا يحزن بمعصية. لك يا رجل اليوم راحت عليك صلاة الصبح، هذا خيلك شو وقفت على اليوم، كل يوم أنا بتروح علي، شايف ماله حاسس بشيء. لك يا رجل أنت اليوم طلعت من البيت، أمك كانت عم تبكي، بكيت من أنت حكيت كم كلمة، بكيت أمك، إيه بكرة بتسكت، يلا هلا أنا وراجع بجيب لها صحن كنافة بتسكت. معرفة هاي الحجة هيك دائما بتساوي معنا، متعودين عليها، ما بيشعر لك، يعني ما حسيت شيء يعني بقلبك، نغزك شيء، ضايقك شيء، قبض صدرك، عادي. لا يفرح بطاعة ولا يحزن لمعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. وإذا واحد مو هيك الله يستر، مع هذا يكون ما في إيمان كمان، مو ما في قلب، ما في إيمان. فهذه أعراض مرض القلب الثلاثة. هلأ وصحة القلب بقى بيقول، يعني هلأ يلي قلبه صحيح، المؤمن إذا أذنب الذنب يشعر كأن جبلا على صدره، كل ما زاد الإيمان بتضايق كتير، بأذنب المؤمن ليس معصوما، بس تحس في عنده ضيق شديد شديد، معناته قلبه عايش. مرارا ما سألني إخوي الله يجزيكم الخير، يبعثوا لي هيك أنه أنا متألم جدا، أنا أبكي لأنه في معصية فعلتها، وشو بدي ساوي ومالي عرفان، وحاسس حالي مو منيح، وأنا أبدا مو منيح، متألم. شايف هذا الألم دليل أنه في حياة. هلأ الميت قد ما غزيته بالسكاكين ما بيحس لأنه ميت، العايش إذا النملة مشيت على إيده بشعر. فهذه أعراض مرض القلب. أسباب مرض القلب ثلاثة. ليش بيمرض طيب القلب؟ ليش هيك بيصير؟ واحد، الذنوب والمعاصي من دون توبة. يا أخوان يا شباب يا رجال يا أخوات، ماشي الحال، أذنبت فورا توب، استغفر، اندم، أقلع، أتبع السيئة الحسنة، بس لا تراكم الذنب فوق الذنب، تضع الذنوب على الذنوب وترتجي. درج الجنان وطيب عيش العابد، ونسيت أن الله أخرج آدم منها إلى الأرض بذنب واحد.
سيدنا آدم ذنب واحد الله طلعه من الجنة. طيب أنت ليش هيك عم تترك ذنب ذنب ذنب بعدين الله بده يفوتنا على الجنة؟ شلون هيك بده تصير؟ فرقم واحد الذنوب والمعاصي من دون توبة. إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نسأل الله السلام. رقم اثنين أسباب مرض القلب: صحبة مرضى القلوب، لأن مرض القلب يعدي، وعدوى القلب إلى القلب أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد. وأهل التربية الروحية يا أخوان قالوا كلمة عجيبة أنا حكيت لكم إياها، بس نحن في الواقع العملي تحدث معنا مرارا، بس حقيقة أنا لما سمعتها استغربت. قالوا: نظرة إلى عاص لله تحبط عمل سنة. عجيبة هالكلمة، نظرة، نظرة رضا وسرور إنه ما شاء الله نيال وشوف ما أحلى الشغلات اللي عم بيساويها، أنا مو طالع بإيدي. نظرة إلى عاص لله تحبط عمل سنة، سنة صيام وصلاة ومجالس علم مجالس ذكر وما بعرف أعمال صالحات بيروح بتطليعة واحدة. كيف إذا واحد صاحبه لهذا العاصي لله رفيقه الروح للروح، بيروحوا سوا وبيجوا سوا وبيأكلوا سوا وبيضحكوا سوا. هلأ نحن بالحياة العملية بتصير معنا هي ما منستغربها. هلأ المهندس إذا بده يبني بناية قديش بده؟ بده سنتين إذا كان شغلة كتير كبيرة. إذا بده ينزلها على الأرض قديش بده؟ ثواني، بس حط يعني شيء للتفجير بطرق علمية بتنزل ثانيتين. سمعتك لتساويها سمعة بالمجتمع معروفة جيدة وخير قديش بدك تشتغل؟ 15-20 سنة. شلون بتروح سمعة الواحد؟ موقف بتروحه، يعني إنسان له مكان كتير عالي بعدين يا أخي طلع عليه قصة وثبتت أنه عنده مشكلة مالية، عنده مشكلة مع النساء، خلاص انضرب اسمه بثواني راحت. واحد يكون داير باله على صحته، بمجرد مرات قاعدة مع إنسان مريض ممكن ينتقل له الفيروس أو ينتقل له الجرثوم فيعدى. وعدوى الجسد القلب إلى القلب أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد. كيف يمرض القلب؟ ذنوب ومعاصي من دون توبة، وصحبة مرضى القلوب، ورقم ثلاثة كثرة الشهوات المباحات، أكل كتير، شرب كتير، نوم كتير، ضحك كتير، سيارين كتير، لبس كتير. يعني بتحس حاله برنامجه كله هالدون طبعا 24 ساعة أنه وين بدنا نروح اليوم المساء؟ شفت لنا شف لي مطعم راكز، ها امبارح طبعا مطعم ما كثير انبسطنا بالقعده، شف لنا اليوم مطعم راكز، وهو بقلب المطعم شفته اشتريت بوط، شفت نازل بوط جديد بيمشي لحاله، اشتريته ما اشتريته كذا، كله يعني مخه هيك يعني بالجاكيت وبالسياره، لك فلان اخذ سياره بتفلج بتجنن نازله على السوق مو نازله على السوق، يعني هذا حياته كلها شو بدنا ناكل، شو بدنا نشرب، وين بدنا نسافر، شو بدنا نلبس، شو بدنا نركب سيارات، شو بدي اخذ مزرعه. كثره الشهوات المباحات تمرض القلب. فاسباب مرض القلب ثلاثه، اعراضه ثلاثه واسبابه ثلاثه. الان علاج مرض القلب، لا سمح الله اذا واحد شاف حاله انه والله فيه يعني فيه هيك يا مرض كبير يا يعني في لوثه من هذا المرض، واحد تركه الاسباب. طبعا يعني بدك تبتعد عن هدول مرضى القلب، بدك تترك الذنوب والمعاصي من دون توبة، وبدك تخفف من هالشهوات المباحات. ترك واحد ترك الأسباب. اثنين كثرة النوافل وعلى رأسها ذكر الله تعالى. عشان هيك شوف يحيى ابن معاذ يقول: دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن، قراءة القرآن بالتفكر. شايف هذا عشان من النوافل تفهم عن الله عز وجل أوامره. خلاء البطن عشان تخفيف الشهوات المباحات. قيام الليل، كثرة نوافل، تضرع عند السحر، مجالسة الصالحين. فواحد ترك الأسباب، واثنين كثرة النوافل وعلى رأسها ذكر الله تعالى. إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد وإن جلاءها ذكر الله. ثلاثة مجالسة أهل القلوب السليمة، لأنه مثل مرض القلب يعدي كمان سلامة القلب تعدي.
فيحيى بن معاذ يقول: دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. أنت كل واشرب بس لا تسرف. البيس أواعي ماشي الحال جيدة، بس يعني ما تعيش حياتك مشان أواعيك. روح سيران، بس أنت في عندك هم، في رسالة لازم تحملها، في دين لازم ينشر. أنت ما دمت موجود على هذه الأرض، في دين لازم يحمى، في مبادئ للشريعة لازم تقام ولا تزال، في شيء لازم ننشره بين الناس بالخير. أنت مسؤول، كل واحد بيناتنا مسؤول بالشيء الذي يستطيعه. فهذا الهم بحاجة إلى خطة، وبحاجة إلى برنامج، وبحاجة إلى وقت، وبحاجة إلى موارد، وبحاجة إلى دعاء والتجاء، حتى يصير لك يعني خدمة لهذا الدين. أما بدي أكل وإشرب وإلبس وروح وإجي، يعني هذا شيء ثانوي، أنا مالي عايش مشان هذا الشيء. دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. أنا سأكتفي بهذا المقدار. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلوبا سليمة وقلوبا مطمئنة، تؤمن بلقائه وتقنع بعطائه وترضى بقضائه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشاعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب صل على النبي محمد ما لاح برق في الأباطح أو قبى، يا رب صل على النبي محمد ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. مرحبا بكم مع صحابية جليلة وامرأة أخرى عاشت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها معه موقف. هذه المرأة مولاه وأمة، كانت مملوكة لأناس من المسلمين، إنها بريرة رضي الله عنها وأرضاها. أحبتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأرادت أن تعتقها، واشترطت على أهلها أن يكون الولاء لها، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لها بدون شرط، الولاء لمن أعتق، فاعتقتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكانت عندما كانت أمة قد تزوجت بعبد يقال له مغيث، وكان ذلك المملوك مغيث قد تعلق بها وأحبها، ويوم أن اعتقت وأصبحت حرة طلبت أن تفسخ عقدها بهذا المملوك، وهذا من حقها فهي حرة وهو مملوك. فكان مغيث يحبها حبا شديدا ويبكي ويسير خلفها ويقول يا بريرة يا بريرة وهي معرضة عنه. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الموقف فجاء إلى بريرة يشفع لذلك المولى الضعيف ويقول يا بريرة زوجك وأبو عيالك. فقالت يا رسول الله آمر أم شافع؟ قال بل أنا شافع. فقالت لا حاجة لي فيه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل ويقول لعمه العباس يا عماه ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ فكان يجري خلفها في الطرقات. موقف رائع للنبي صلى الله عليه وسلم، يتدخل النبي صلى الله عليه وسلم شافعا من أجل عبد مولى، من أجل شخص ربما ليس له في المجتمع قيمة لكنه صحابي جليل وتلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمن من المؤمنين، يشفع عند تلك المرأة وترد المرأة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحترم حقها ويحترم ردها للشفاعة ويقول إنما أنا الشافع. فما أنبل أخلاقه صلى الله عليه وسلم، يحاول أن يصلح إصلاحا أسري مع هذه المشكلة التي بين يديه، وكم كان يصلح في مشاكل أخرى صلى الله عليه وسلم. أوليس هو الذي ذهب في يوم من الأيام إلى بيت ابنته فاطمة فلم يجد زوجها علي رضي الله عنهم أجمعين، فقال يا فاطمة أين علي؟ قالت يا أبتاه حصل بيني وبينه خصام فخرج. وهكذا الرجل العاقل لا ينتظر حتى تكبر المشكلة وكلمة منها وكلمة منه، خرج علي رضي الله عنه وأرضاه. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يتكلم عن علي ولم يغضب على فاطمة، وإنما خرج يبحث عن زوج ابنته، يريد أن ينهي هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن. وجد علي رضي الله عنه نائم في المسجد وقد علاه التراب من الهواء، فأخذ يزيل التراب عنه ويقول له قم أبا تراب قم أبا تراب، فذهب وأصلح بينه وبين زوجه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الإصلاح بين الزوجين، لأن الأسرة إذا صلحت فإن المجتمع كله يصلح، وإذا تفككت فإن هناك خطر عظيم في أولئك الأطفال الذين يضيعون وفي تلك القلوب التي تتفرق. وبعض الناس إذا تفرق عن زوجه تفرقوا ببغض، أما النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يزرع الحب. شفع النبي صلى الله عليه وسلم في بريرة، وانظروا إلى بريرة مع أنها لم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها كانت تسأل أهو أمر؟ فإن كان أمر الله ورسوله فإن أمر الله ورسوله فوق رقبتها ويمضي على الجميع، وسمعا وطاعة لأمر الله ورسوله. إنها بريرة المقربة للنبي صلى الله عليه وسلم. من الذي اعتقها؟ زوجه عائشة. بل من حب النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة وتقديره لها أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم دخل إلى بيته فوجد الطعام قد طبخ
وكان قد رأى لحما في البيت، فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالطعام فإذا به ليس به لحم، فقال: ألم أرى لحما بالدار؟ قالوا: بلى، لحم تصدق به على بريرة، لأنها فقيرة، فأهدته بريرة لنا، فظنوا أنه صدقة فلم يقدموه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هو لها صدقة ولنا منها هدية، فقبل هدية بريرة ليرفع شأنها. إن نبيا كريما عظيما كرسولنا صلى الله عليه وسلم يرفع شأن أمة من الإماء وجارية من الجواري ومملوكة من المماليك ويشفع عندها فترد شفاعته، ومع ذلك يكن لها كل تقدير لنبي عظيم صلوات ربي وسلامه عليه. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، عاش مع الصغار مع الكبار مع الرجال مع النساء، وسعهم بأخلاقه وتعامل معهم بحسن خلاله، فكان رحمة للعالمين، فصلوات ربي وسلامه عليه، وجمعنا الله به وإياكم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم

وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع مرويات الحب. الحب سمة من سمات دين الله سبحانه وتعالى، وجاءت الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل تتكلم عن الحب والمحبة. وكذلك من يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هديه وأحاديثه سيجد من ذلك الكثير. ولكن من المهم جدا أن نقف على هذا الحديث حتى نعرف ما هي حدود الحب، وكيف الإنسان يدخل في هذا العالم، عالم المحبين، بطريقة صحيحة لا تخدش إيمانه، ويكون له بذلك عند الله عز وجل الأجر والثواب. نعم، إن الإنسان بالفطرة يحب والديه، يحب إخوانه وأخواته، يحب أرحامه، ويحب زوجته وأبنائه، يحب أصدقائه وخلانه، يحب وطنه، يحب أمواله، يحب عمله، وهناك أشياء كثيرة يحبها الإنسان. ولكن عليك أن تعرف أولا بأن القاعدة الأولى ألا تجعل شيء من هذه المحاب فوق محبة الله عز وجل ورسوله. والأمر الثاني، كيف تدخل في عالم الحب؟ قال عليه الصلاة والسلام: أحبب حبيبك هونا ما. يعني إذا أردت أن تحب فليكن حبك معتدل، وسمة الاعتدال والوسطية هي سمة لهذا الدين العظيم، الدين الإسلامي. الدين الإسلامي ما عندنا إفراط ولا تفريط، ما عندنا تعظيم لأشياء من غير حد، ولا أن تهون منها من غير حد. إذا لابد من التوسط في الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما. ليه؟ ما هو السبب؟ لماذا؟ عسى أن يكون بغيضك يوما ما. هذا الذي أحببت اليوم، إذا كان حبك لله عز وجل، لعله في يوم من الأيام يفعل أشياء من الذنوب والمعاصي والآثام، بل يمكن حتى الانتقال من الدين، ما تستطيع أن تبغضه. لما؟ لأنك عطيت الحب كله. ولكن لو أحببته حبا يعني متوسطا معتدلا، يكون عندك القدرة على أن تجعل قلبك لا يميل إليه، لأنه قد خالف كلام الله وكلام رسوله وكلام دينه، وخالف التوحيد ومقام الاتباع وغير ذلك من الأمور. أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. يعني يمكن يوم الأيام يكون هو بغيضك. وكذلك بالعكس، أبغض بغيضك هونا ما. إذا أبغضت إنسان لا تبالغ في بغضه، كن متوسطا معتدلا. لما؟ اجعل خط رجعة، عسى أن يكون هذا الإنسان حبيبك يوما ما. يمكن يوم من الأيام تعتدل أحواله، كان كافر فأسلم، كان مسلم فارتقى في سلم الإيمان، كان في سلم الإيمان وصل إلى درجة الإحسان. هذا الإنسان أصبح ما شاء الله حاله فيما يظهر من الطائعين، من المتقين، من المحسنين، من أهل الخير والصلاح، يعني علامات الاستقامة ظاهرة عليه. كيف أنا أبغضه؟ وبعض الناس يقول أنا ما أقدر أحب لأني أنا أكرهه من قبل. نقول لا، إذا جعلت بغضك لله عز وجل، إذا تعدل هذا الإنسان أصبح من أحب عباد الله عز وجل إلى قلبك. لما؟ لأنه أتى ما يحب الله عز وجل. المعيار مو أنت، مو نفسك، مو ميلك، مو هواك. القضية أن تجعل هواك تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذا جعلت القاعدة أني أحب ما يحب الله ورسوله وأبغض ما يبغضه الله ورسوله، عند ذلك تتحقق هذه المعادلة: تحب باعتدال وتبغض باعتدال. في النهاية هي قضية تريد أنك أنت تصل إلى محبة الله، والله عز وجل يحب أن تحب ما يحبه الله ورسوله، والله عز وجل يحب منك أن تبغض ما يبغضه الله ورسوله. إذا صارت عندك هذه المعادلة بهذه الطريقة، من السهل أن تتعامل مع الناس، ومن السهل أن تجعل هذا القلب مو هو اللي يحركك، أنت الذي تحركه، لأنك تريد أن تحركه كيف تطيع الله يا قلب، وكيف تبتعد عما لا يحبه الله. ولا يكون ذلك إلا للموفقين الذين قد دخل الحب في قلوبهم لله ولرسوله ولدينه. وأسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم منهم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يحث على ائتلاف قلوب الناس، وذلك بأن يحب كل منا الخير لكل الناس كما نحبه لأنفسنا.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. النهاردة هنتكلم عن كنز، هو موقف كان سيدنا محمد بيكبر فيه بخاطر البسطاء والغلابة. سيدنا أنس بن مالك خادم النبي يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى جدته مليكة لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس خادم النبي فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت بجانبه والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. إيه القصة؟ القصة أن سيدنا أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام إنسان بسيط، هو شاب صغير، جدته مليكة إنسانة فقيرة نفسها تشوف النبي وتقعد مع النبي وتاكل مع النبي وتصلي ورا النبي عليه الصلاة والسلام، ست عجوزة مش قادرة تمشي لغاية المسجد، فعزمت النبي عليه الصلاة والسلام على الغداء أو العشاء. فإذا بسيدنا محمد ما يكسرش بخاطرها، ما يقولش مشغول، مع أنه مشغول بحاله مع الله، بجبريل أمين الوحي، ببلاغ الأمة، بالجهاد في سبيل الله، لكنه ما ينساش أبدا جبر خاطر البسطاء والغلابة والناس الطيبين العواجيز، فيروح النبي لبيتها ويأكل عندها. وبعدين في لفتة رائعة طيبة من سيدنا محمد يقول من غير ما يطلب منه أنا عايز أصلي ركعتين. هو عارف عليه الصلاة والسلام إنها نفسها تصلي ورا النبي لأنها مش قادرة تروح لغاية المسجد. هو عارف عليه الصلاة والسلام إنها كست عجوزة ممكن تكون نفسها النبي يبارك بيتها وتسجد في حتة النبي كان حاطط رأسه الشريفة فيها، فإذا بيه من غير ما يطلب منه عشان يجبر بخاطر الست الطيبة العجوزة يقول يلا عشان نصلي ركعتين، ويصلي على حصير. سيدنا أنس بيقول فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، بقى اسود من كتر ما استعملناه. النبي لم يشمئز من مقتنيات البسطاء القديمة أو اللي مش نظيفة، إنما صلى على الحصير ده عشان يقول لهم بيتكم هو بيتي وحياتكم هي حياتي. ويمشي النبي وتفرح السيدة مليكة بصلاة النبي في بيتها وبأكل النبي صلى الله عليه وسلم من إيديها. يا سلام يا سيدنا محمد، رغم انشغالك لكنك بتجبر بخاطر البسطاء والناس الطيبين الكبار في السن، ما عبد الله بمثل عبادة جبر الخواطر. بوصي نفسي وبوصي كل واحد، أجبر بخاطر الفقراء والبسطاء. لو في حد عجوز عندكم في عيلة، جدة أو جدة، ممكن يحس إنه بقى تقيل والناس عمالة تخدمه وإنه مش مرغوب فيه، لأ، اعمل بعض الأفعال اللي تحسس الشخص الكبير في السن ان هو انسان مرغوب فيه وان انت فرحان وانت قاعد معاه. خليك جبار الخواطر زي سيدك النبي عليه الصلاة والسلام، تفوز بكنز النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

0: من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه التلاوة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق.

والمغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، تحدثنا في حلقات ماضيات عن معاني بعض الأذكار في ديننا الإسلامي ولله الحمد. ومن الأذكار التي وردت في شرعنا الشريف أن يقول المسلم أستغفر الله، وهو ما يسمى بالاستغفار. الاستغفار أن يقول القائل أستغفر الله. قال الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. سبحان الله. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، يعني يقول أستغفر الله خالصا من قلبه، يجد الله غفورا رحيما. أستغفر أيها الإخوة، هذه الكلمة أستا، كلما رأيتم فعلا أوله أستا، يعني الهمزة والسين والتاء، معناها طلب الشيء. مثلا استقدم طلب القدوم، استخرج طلب الخروج، هنا استغفر طلب المغفرة. والمغفرة هي أن يستر الله عز وجل هذا الإنسان وأن يسامحه على فعله، أن يسامحه على هذا الذنب وأن يستره عليه فلا يفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة، أو لا يفضحه في الدنيا. هذا معنى أستغفر الله، يعني أسأل الله أن يغفر ذنبي، أسأل الله أن لا يفضحني بين خلقه، أسأل الله أن يعفو عني ولا يعاقبني. هذا معنى أستغفر، معناها جميل جدا، ومعناها لا يستغني واحد منا عنه. وفي بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على دائكم ودوائكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال داؤكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار. وما أسهلها من كلمة، كل منا أن يقول الواحد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. تصوروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك هو يستغفر الله، كما أخرج الإمام البخاري رحمه الله عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله، رسول الله يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا في صحيح البخاري. والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. نبينا عليه الصلاة والسلام غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر، ومع ذلك يستغفر الله، يعني يطلب من الله أن يغفر له في اليوم أكثر من 70 مرة. فما حالنا نحن؟ الله يتوب علينا ويغفر لنا، ونحن لم يغفر الله عز، ما عندنا دليل على أن الله غفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر. أليس أحرى بنا أن نفعلها إذا كان نبينا يفعلها أكثر من 70 مرة؟ وقد جاء التصريح في صحيح مسلم على أنه صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم 100 مرة، كما أخرج مسلم رحمه الله عن الأغر المزني وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلبي. يغان يعني من الغين، العرب تقول غين وتقبل نون وتقول غيم، يعني بمعنى يغطى على قلبي، بمعنى الغفلة، يعني بمعنى إنه يصيبني شيء من الغفلة. إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. في صحيح مسلم هنا جاء التصريح بالعدد، في البخاري قال أكثر من 70 مرة، لكنه في مسلم قال وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ف ما أسهل هذا الأمر علي وعليكم أيها الإخوة، كل منا وهو ذاهب إلى عمله وهو راجع من جامعته أو مدرسته أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ما هي إلا دقيقة أو دقيقتان وينتهي هذا العدد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم أن نستغفره وأن يغفر لنا ويرحمنا، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. وما زلت أقول لنفسي ولإخواني وأخواتي، لن نشتاق إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا أحببناه، ولن نحبه إلا إذا تعرفنا على أسمائه وصفاته وعظيم نعمائه. شكر يقابله شكر. العبد يكون شاكرا لربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحب من عبده أن يكون شاكرا. بل أثنى الله سبحانه وتعالى على بعض عباده وأنبيائه وأنهم يتصفون بمجموع من الصفات، من أعظمها أنهم شاكرون لفضل الله عز وجل. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وأذكركم بقول الله، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فالله يحب العبد الشاكر، لكن لا تنسى أن هذا الشاكر، أعني العبد، يقابله الشاكر وهو الله سبحانه وتعالى. أغلب من يتحدث عن مادة الشكر يتحدث عن شكر العبد لله، هناك معنى أسمى وأعظم عن شكر الله عز وجل لهذا العبد. قال الله سبحانه وتعالى، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال الله عز وجل، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. ربنا سبحانه وتعالى غفور، يغفر الذنب مهما عظم، وشكور، يشكر لك العمل الصالح مهما قل. فدائما تذكر أن أي عمل تقدمه حتى ولو كان بمثقال الذرة، أن ربك سبحانه وتعالى من أسمائه الشاكر والشكور سيشكر لك هذا العمل. وشكر الله سبحانه وتعالى هو أن يقبل منك هذا العمل. شكر الله عز وجل أن يضاعف لك الأجر. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى شاكر وشكور. ينفق الإنسان النفقة اليسيرة فيضاعفها الله عز وجل له، ويربيها كما يربي أحدنا فلوه حتى تصبح أعظم من الجبل. فكما أن ربنا غفور يغفر الذنب مهما عظم، فهو شكور يشكر العمل الصالح مهما قل. لذلك إياك أن تتردد حينما تريد أن تعمل عملا صالحا أو أن تنفق، فتقول هذا قليل، كيف أقدمه للفقير؟ أنت لا تقدمه في الحقيقة للفقير، أنت تقدمه لله عز وجل عن طريق هذا الفقير. النبي صلى الله عليه وسلم نزل معنا إلى أن قال، اتقوا النار ولو بشق تمرة. والله لو لم يكن معك إلا شق تمرة، اتق الله عز وجل من خلالها وقدمها لهذا الفقير. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى شكور، يثني عليك في الملأ الأعلى، ويبعث لك القبول في الأرض، ويقبل منك العمل ويضاعف لك الأجر. والله العظيم لا يوجد أحد ذو فضل، ذو عطاء، ذو كرم، ذو جود في هذا الوجود يعطي مثل هذا العطاء، يشكر مثل هذا الشكر، مثل ربنا سبحانه وتعالى. فأمام هذا الشكر لا تحتقر أي عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، حتى ولو بالنية الصالحة. فبنيتك الصالحة وإن لم تتمكن من العمل، هذا معتبر عند الله سبحانه وتعالى. تذكروا دائما أن ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد الشاكر حتى يشكر الله سبحانه وتعالى له، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وتذكروا قوله تعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وتب علينا يا تواب. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد في أعلى الدرجات وفي أعلى درجة الجنة، جنة الخلد التي وعدتها عبادك الصالحين وجندك المؤمنين وعبادك المجاهدين الصادقين الصابرين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالقضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رحيم يا رحمن ويا ملك ويا ديان ويا مستعان ويا حنان. اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء لنا خيرا، وما قضيته لنا من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. اللهم آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم.

وعبادك الصالحون، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما يلج في الليل، ومن شر ما يلج في النهار، ومن شر ما تهب به الرياح. الحمد لك حتى ترضى، والحمد لك إذا رضي، والحمد لك في الأولى والآخرة. نحمدك بمحامدك كلها، ونثني عليك الثناء كله، وأنت أهل الحمد والمجد والبقاء، وأنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

هنا صوت حق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي ندعوكم لمتابعة برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد الأحمد أبو النور. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد كانت صورة ألاقة مشرقة تلك التي صنعها النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر بالمهاجرين إلى المدينة المنورة وإلى رحاب الأنصار المعطرة. كان من أجمل ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المهاجرون هاجروا، تركوا ديارهم وأموالهم رغما عنه، وهؤلاء الأنصار في المدينة المنورة لهم مزارعهم ولهم متاجرهم ولهم مساكنهم. فانظروا ماذا صنع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وزع المهاجرين على الأنصار توزيع الأخوة، توزيع المؤاخاة، توزيع المواساة، توزيع المناصرة، توزيع التكافل الاجتماعي. وبان آثر الإيمان في صدور الذين استقبلوا إخوانهم من المهاجرين حيث وفدوا عليهم. الله تعالى يسجل هذا في سورة الحشر حيث يقول عن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. أجمل شيء نستقبل به المهاجرين لأننا جميعا نسيج الإسلام، أجمل شيء نستقبلهم به المحبة. وليس ذلك فقط، لأن المحبة كانت عميقة لدرجة أنها لم يقتصر عليها، وإنما كان معها قيمة يعز وجودها في النفوس الآن، وهي قيمة الإيثار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يؤثر المهاجر الذي لم يكن معه لا مال ولا صكوك ولا أسهم ولا شيكات ولا شيء، يؤثرونهم على أنفسهم. كيف كان هذا الإيثار؟ الأنصاري له أرض زراعية يقسمها قسمين ويقول لأخيه الذي آخاه النبي صلى الله عليه وسلم به، يقول له: أنا قسمت، اختر أي القسمين شئت. ثم يقول عن السكن: وهذا سكني، قسمت السكن نصفين، اختر أي النصفين شئت. وصل الأمر يعني سعد بن الربيع الذي كان أخا لعبد الرحمن بن عوف أنه قال له: إن شئت، أنا يعني متزوج بأكثر من واحدة، إن شئت أن أطلق لك إحداهما وتتزوجها فأنا على استعداد بعد أن تحل لك. لكن عبد الرحمن ابن عوف قال له: لا، نحن لم نجئ لنغير على يعني ثرواتكم وعلى مساكنكم وعلى أهليكم، لما جئنا لنتعاون معا. ومن هنا يعني أنبئني عن السوق وعن مداخلات السوق وعن معاملات السوق حتى أنزل إلى العمل ولا أكون كلا عليك، كتر خيرك، الضيافة يوم وليلة ولا ثلاثة أيام، لكن بعد هذا اسمح لي أن أعمل معك. لماذا؟ لأننا جئنا لنكون معا في نشر الإسلام وفي نصر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مواجهة الأعداء الذين سوف يتكالبون علينا. ومن هنا لابد أن نعمل معا. وعمل عبد الرحمن بن عوف حتى أصبح له ثروة طائلة، لكن كان يوظفها كما كان غيره يوظفها لله وللجهاد في سبيله. نحن الآن مع صاحبين احدهما من مكة والاخر من فارس، لكن الفارسية كان يسكن يعني كان يعني قد اتى من مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي اخى بينه وبين ابي الدرداء. ولكن ابا الدرداء لم تكن المؤاخاة تعني انهما سواء في العلم او في الفقه او في المحصول الذي اخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كانوا يتزورون لان المسكن واحد. وبالتالي زار سلمان اخاه ابا الدرداء فوجد زوجه متبذلة، فقال لها ما شأنك؟ يعني لماذا أنت مهملة في يعني ما تلبسين؟ قالت أخوك أبو الدرداء لا شأن له في الدنيا، أو لا شأن له بالدنيا. وفهم سلمان ماذا تعني، فانتظر يعني أبو الدرداء لما جاء وقدم له أبو الدرداء طعاما، فقال له كل معي. قال أنا صائم. قال لو لم تأكل لما أكلت. فأكل أبو الدرداء، ثم بعد أن أدي حق الله حيناموا سوا يعني أبو الدرداء وسلمان، فقام أبو الدرداء يعني يتعبد، فقال له سلمان نم، وامتثل أبو الدرداء. مرة أخرى بعد فترة قام ليتعبد، فقال له سلمان نم، فنام إلى أن أوشك الفجر في السدس الأخير من الليل. أيقظه سلمان وقال هيا بقى نتعبد ونأخذ طريقنا إلى الصلاة. ثم قال له إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. واستغرب أبو الدرداء لأنه لم يسمع بهذا من قبل، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستوثق، لأنه طالما يعني الأمر مسند إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وسلمان لا يقول هذا من عند نفسه وإنما يقوله عن النبي. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدث من سلمان كذا وكذا وكذا، يعني ما رأيك؟ فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ كان لابد أن يضع النقاط على الحروف وأن يوثق ما قال سلمان حيث كان موثقا وحيث كان هو الذي أمر به. وعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. صدق سلمان هذه ماذا تعني؟ تعني أن كل ما قاله سلمان هو صادق فيه وقد أخذه عني، وبالتالي إذا أنت أخذته عن سلمان فكأنك أخذته عني. وهذه سنتنا أن يعطي الرجل وتعطي المرأة كل ذي حق حقه، وأن تكون هناك التعادلية بحيث لا يطغى جانب على جانب، وحيث لا يكون المرء مقصرا. إن لربك عليك حقا فقم به، وإن لنفسك عليك حقا فقم به، وإن لأهلك عليك حقا فقم به، وفي بعض الروايات الأخرى وإن لزورك عليك حقا، ويعني قس على هذا، وإن لمجتمعك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، ولا تقصر في حق حتى تكون من أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وقاموا بكل ما وأوجب الله عليهم خير قيام. ونحن حقيقة أحوج ما نكون إلى ماذا؟ إلى أن تكون عندنا الوسطية، بحيث لا ينصرف المرء إلى العبادة وحدها ولا إلى العمل وحده، وإنما يكون وسطا بين هذا وبين ذاك، وبالتالي يعطي كل ذي حق حقه دون أن يكون رهبانيا، أو دون أن تكون الرهبانية أساس عمله. لأن الله عز وجل نعى على من كان قبلنا في قوله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. لأن الإنسان عندما يتصور أنه يعني يكون ذا مقام أو ذا مكانة عند الله إذا تفرغ للعبادة وترك أهله هو مخطئ، لأن العمل للأسرة من صميم العبادة، وحقيقة ينبغي أن نعي تمام الوعي أن الإسلام يشجع على العمل، ويشجع أيضا على أن يكون المرء محسنا للإنفاق على بنيه وبناته، بل ينفق ويدخر لهم ما يتركه لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة فقراء يتكففون الناس، يعني يمدون كفهم لهذا وكفهم لذاك. وإنما ينبغي أن يعي المرء مسؤوليته عن أسرته في حياتهم وفي حياته وبعد مماته. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعندئذ يحدثنا الرسول فتنصلح الحياة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نبدأ هذه الحلقة من برنامج على شفا جرف هار بالحديث عن الكبيرة أكل لحم الخنزير والميتة وما ذبح على غير اسم الله. لا شك أن هناك شرطين حتى يكون اللحم حلالا. أولا أن تموت الذبيحة ذبحا لا خنقا ولا بأي طريقة أخرى غير الذبح. ثانيا وأخيرا أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، كما ويحرم أكل الضفادع وحشرات الحلزون، وكذلك يحرم أكل الحشرات، ويجوز أكل الضب والجراد، كما يجوز أكل صيد البحر وميتته. أما الكبيرة الثانية التي نتحدث عنها في هذه الحلقة فهي أخذ الرشوة. إن الرشوة من كبائر الذنوب. قال تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. وقد قال الحسن وسعيد بن جبير: السحت هو الرشوة. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله الراشي والمرتشي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

وصلاتي وسلامي على المظلل بالغمامي محمد رسول الله. إني قائل فاسمعوني، إن أخطأت فاعذروني، يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع برنامج التنمية البشرية كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الخيار بيدك، ما الذي تريده؟ التعاسة أم السعادة؟ الضعف أم القوة؟ الفشل أم النجاح؟ التفكير الإيجابي أم التفكير السلبي؟ اختر ما شئت. الذي أقصده بالتفكير الإيجابي عدة مسائل، أولها التفكير بطريقة مفيدة مع النفس، بحيث كما تقول صاحبة الكتاب الشهير Positive Thinking الكاتبة فييرا بيفير، استغلال أطروحات عقلك الباطن بطريقة إيجابية. فالشخص كما تبين الدراسات يتحدث إلى نفسه يوميا بحدود 5000 كلمة. الدراسات تشير إلى أن 80% منها بطريقة سلبية، يعني تخويف، تشاؤم، قلق، تردد، تحزين إلى آخره. تصور 80% سلبي. من عذر أن الإنسان السلبي طبعا كلما كبر كلما ازداد هما وقلقا، ذلك أنه كل يوم يزداد سلبية أكثر. هناك أناس قلة طبعا وهمي أن أجعلك منهم يفكرون بطريقة إيجابية، الأغلب في تفكيرهم الإيجاب. هؤلاء كلما كبروا كلما سعدوا أكثر. التفكير الإيجابي هو أن تفكر بطريقة ربحية لك ولغيرك. في كتابه الأولى أولا First Things First يقول الدكتور ستيفن كافي أن هناك 4 طرق في التعامل مع الآخرين. الأولى طريقة الوين-وين، يعني أنا أربح وأنت تربح. هذا الشخص يفكر دائما في نفسه والشخص الآخر معا. الطريقة الثانية هي طريقة الوين-لوز، وتعني أنا أربح أنت تخسر. هذا الشخص أناني، همه نفسه ويفكر في ربحه فقط. هل شاهدت إعلانات في محلات مكتوب عليها البضاعة التي تشترى لا ترد ولا تستبدل؟ هؤلاء من جماعة الوين-لوز، لا يثقون في بضاعتهم، لذا فهم لا يصدقون أن يشتري أحد منهم البضاعة، فوقتها لا يرغبون في استردادها إذا لم تعجبه أو لم تكن بالمستوى المطلوب. هذه الطريقة على المدى البعيد طريقة خاسرة. فمن يريد أن يصادق شخصا يفكر في نفسه فقط أو يصبح عميلا لشركة هذه سياستها؟ الطريقة الثالثة طريقة اللوز وين، وتعني أنا أخسر أنت تربح. وهل هناك أناس يفكرون بهذه الطريقة؟ الجواب نعم كثير. هذه الطريقة طريقة الفدائية. طبعا كلمة فدائية كلمة إيجابية، لكن قد تحتوي في طياتها أن هذا الإنسان يفدي نفسه مقابل لا شيء للآخرين. كثيرون يفعلون ذلك بغية الاعتراف بوجودهم أو أهميتهم. هناك أيضا فئة الضحية التي ترضى أن تعيش فئة مظلومة، فهي من هذا الصنف أيضا. الطريقة الرابعة طريقة اللوز لوز، وتعني أنا أخسر وأنت تخسر، طريقة علي وعلى أعدائي، طريقة الأرض المحروقة. هذا الشخص أينما يذهب يخسر ويخسر الآخرين. هذا أسوأ طريق من طرق التعامل. إذن هذه 4 طرق. أريد أن أزيد على ما ذكره كافيه بعدا آخر. فنحن كمسلمين أصحاب رسالة ورؤية نهتم أيضا بالبعد الثالث، الله جل وعلا والمجتمع والبيئة والقيم، البعد الاستراتيجي. لأنه على طريقة كافيه قد يتعامل تاجر مخدرات مع مروج مخدرات بطريقة وين-وين، فهو يبيعه بسعر منخفض جدا عن السوق فكلاهما رابح، لكن المجتمع هنا تضرر. فكل تعامل حتى يكون إيجابيا فلا بد أن يراعى فيه البعد الثالث، البعد الاستراتيجي، يعني طريقة وين-وين-وين، أنا أربح أنت تربح غيرنا يربح. هكذا ينبغي دائما أن تفكر. برمج عقلك على هذه الطريقة، تجد نفسك إنسانا مثمرا ناجحا سعيدا. أريد فقط منك أن تدون أهم المعلومات. الذي يسمع فقط يحصل على 30% فائدة، الذي يسمع ويدون يحصل على 50%، والذي يسمع ويدون ويطبق يحصل على قرابة 80 إلى 90% فائدة. لا تسمع فقط، دون، تفاعل، طبق. هذا سلوك الناجحين المؤثرين في أنفسهم وغيرهم.
0: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع برنامج التنمية البشرية. كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

لما غدر يهود بني قريظة بالمسلمين في غزوة الخندق وتحالفوا مع قريش، كان لابد من إجلائهم، لأن وجودهم كان مرهونا بالمعاهدة التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظ أمن المدينة. ولكن تحالف اليهود مع الأنصار قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والذي لم يزل قائما بعد دخول رسول الله المدينة، كان يمثل عقبة أمام ذلك. فالواجب إجلاؤهم أو قتالهم، ولكن في نفس الوقت هم حلفاء الأنصار. فما الموقف؟ كان الموقف السياسي هو إحالة أمرهم إلى الأنصار ذاتهم. فطلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا على حكم من يختارون. وكان من الطبيعي أن يكون اختيار بني قريظة أن يختاروا الحكم من الأنصار باعتبارهم حلفائهم. فاختاروا سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه. وكما تقول كتب السيرة، فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتواثبت الأوس فقالوا: يا رسول الله، إنهم موالينا دون الخزرج، وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت. فلما كلمته الأوس قال: ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك إلى سعد بن معاذ. فلما حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة، أتاه القوم فحملوه على حمار، وقد وطأوا له بوسادة من أدم، وكان رجلا جسيما جميلا. ثم أقبلوا معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: يا أبا عمرو، أحسن في مواليك، فإن رسول الله إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم. فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل، فنعى لهم رجال بني قريظة. يعني انتهت بني قريظة من الكلمة التي سمعها، قبل وذلك قبل أن يصل إليهم سعد بن معاذ. فلما انتهى سعد بن معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ووصل إليهم، قال رسول الله: قوموا إلى سيدكم. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا عمرو، إن رسول الله قد أمر مواليك لتحكم فيهم. فقال سعد بن معاذ: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم لما حكمت. قالوا: نعم. قال: وعلى من هاهنا، يعني من الناحية التي فيها رسول الله وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذرار والنساء. فقال رسول الله: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وهذا حدث قام على حفظ وحدة الموقف، وهي من أخطر دلالات الموقف السياسي، حيث أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه على يهود بني قريظة ربما كان يتسبب بشرخ وانشقاق بين صفوف المهاجرين والأنصار. فكانت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل حكمهم إلى رجل هو من حلفائهم، وبذلك استطاع أن يفكك هذا التحالف بين الأوس وبين بني قريظة من خلال تحكيم رجل من الأوس وهو سيد الأنصار سعد بن معاذ في بني قريظة، فحكم بهم بحكم الله ورسوله. والسلام عليكم ورحمة

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج كلمة مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أشهر شيء بيعمله الإنسان هو الكلام، محدش بيتعب من الكلام. بالكلام بتعبر عن شخصيتك. زمان العرب كانوا يقولوا تكلم لأعرفك، والواقع أثبت إن الكلمة لها تأثير كبير في النفوس. مرة تسمع كلمة ملهمة تشعل حماسك، ومرة تانية تسمع كلمة محبطة تنزع الأمل من قلبك. مرة تقول كلمة تكسب بيها ثقة الناس، وكلمة تانية تقولها تسقط بيها من عيونهم. كلمة ترفعك سابع سما، وكلمة تندم عليها طول عمرك. كلمة تشجع بيها إنسان وتخليه يشتغل ويعيش وهو كله حماس. كلمة تشجع بيها إنسان وتخليه يكمل يومه وهو مبسوط. وكلمة تجرحه جرح يعيش معاه طول عمره. ورب جرح كلام أوجع من ضرب الحسام. الحسام هو السيف. ساعات جرح الكلام بيوجع أكتر من جرح السيف. الحب بيبدأ بكلمة، الجواز كلمة، وانت طالق برضو كلمة. في حروب حصلت على مر التاريخ بسبب كلمة راح فيها آلاف الأرواح. رضا ربنا والجنة ممكن يحصل بكلمة. قال صلى الله عليه وسلم: رب كلمة يقولها العبد من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. سخط ربنا والنار ممكن بكلمة. قال صلى الله عليه وسلم: ورب كلمة يقولها العبد من سخط الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. كل ده بكلمة. الكلمة مرتبطة بإيمان الإنسان وإحساسه بدوره في الدنيا، بل إحساسه بربه. عشان كده ربنا ربطها بالعقيدة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الكلمة اللي فيها خير مرتبطة بإيمانك واحترامك إن ربنا سمعك. والكلمة المؤذية الجارحة اللي كلها شر بتقولك أنت عندك إشكالية في إيمانك. وده بنص كلام سيدنا محمد، ربط الكلمة بالإيمان. بل إن ربنا خلى الكلمة لها قيمة زي المال. لو صبحت علي بكلمة حلوة أكنك إدتني فلوس كتيرة، أسعدتني. الكلمة الطيبة صدقة. أنت أسعدتني كأنك تصدقت علي بس بكلمتك الحلوة. العاقل لسان وراء قلبه. قبل ما بيتكلم الكلمة بتعدي على قلبه وعقله يقيمها قبل ما تخرج، لأنها لو خرجت بتنفعش ترجع. أما الإنسان الطايش اللي فاقد عقله بيرمي كلام، كلام زي الدبش زي ما بيقولوا، يجرح ويحبط ويكسر. عشان كده كل يوم مع كلمة، كلمة ملهمة أو كلمة سلبية محبطة. ممكن تبقى كلمة واحدة مشهورة بنقولها نتأمل فيها ونعيش معاها نشوف أثرها الإيجابي أو السلبي على نفسنا وعلى مجتمعاتنا. أو ممكن كلمة تبقى جملة، لأن العرب بيسموا برضو الجملة أو الحديث الطويل برضو بيسموه كلمة. فممكن ناخد جملة ملهمة مشهورة لأحد الأدباء المشهورين، أو آية في القرآن نفهم معناها ومراد ربنا منها، أو حديث لنبي من الأنبياء نعيش معاه ونتعلم كتير. لكن كل مرة كلمة نتأمل فيها ونفهم معناها ونشوف أثرها على نفسنا، لأن سلامة الإنسان في حلاوة اللسان. يا رب كل يوم نتقابل مع كلمة نتأمل فيها كويس ونتعلم منها. لو إيجابية نخليها دايما في لساننا، ولو سلبية هدامة نوعد ربنا عمرها ما هتيجي على لساننا ولا على قلوبنا. يا رب نقي قلوبنا وألسنتنا من كل ما يؤذي أو يجرح.

0: ويهدم، واملأ ألسنتنا وقلوبنا بكل ما يبني ويسعد ويكرم. ونتقابل المرة الجاية مع كلمة، وربنا معكم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كلمة كلمة كلمة مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام، نصحبكم الآن مع برنامج من هو الله لفضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله حبتي مع برنامج من هو الله؟ هذا السؤال أخطر سؤال في العالم، أخطر سؤال يدور في الكون، من هو الله؟ سأل هذا السؤال الأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء والأدباء والشعراء، من هو الله؟ هل هناك حقيقة أعظم من الله؟ ولا يجيب عن هذا السؤال إلا الله وحده سبحانه. أجاب عن هذا السؤال الذي حارت البشرية فيه، لأنه أعظم سؤال عن أعظم مسؤول، من هو الله؟ للذي هو الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى. الله يعرف نفسه كما يقول بعض العلماء، عرف نفسه لموسى قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا. أعظم تعريف لله أنه الله الذي لا إله إلا هو. يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. أحب شيء من التعريفات عند الله أن تذكر أنه لا إله إلا هو، ولذلك هي كلمة التوحيد وكلمة الإيمان. وهذا التعريف هو الذي دعا له الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا كل الأنبياء يدعون لهذا التعريف، يعرفون من هو الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يا موسى إنني أنا الله. ولهذا لما عرف الله نفسه قال نحن وأنا وإنا، متى تأتي نحن ومتى تأتي أنا ومتى تأتي إنا. أما نحن فتأتي لكثرة الصفات وكثرة المفعولات من الخالق سبحانه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتأتي إنا بالجمع لكثرة المعطيات والهبات، إنا أعطيناك الكوثر. وتأتي أنا للإفراد والتوحيد، إنني أنا الله. فالله عرف نفسه بهذه جل في علا، قال إنني أنا الله. الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف. حتى ذكر بعض العلماء أن سيبويه أتى في كتاب الكتاب المشهور الذي لم يؤلف في النحو مثله، الكتاب اسمه، فلما أتى يعرف الأشياء أتى الأسماء، أتى إلى اسم الله بكى، قال الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف، الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ هل هناك حقيقة أعظم؟ تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. الله. فيقول هنا الله قال أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف. يقول سيبويه قالوا لما توفي رؤيا في المنام قالوا ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قالوا بماذا؟ قال لأني لما وصلت باب لفظ الجلالة الله في الكتاب قلت الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف. هو سبحانه وتعالى اللي عرفنا، هو الذي خلقنا ورزقنا، إنني أنا الله. الله لم يتسمى به أحد من البشر. اسمع يا أخي، لم يتجر فرعون ولا نمرود ولا جبار من الجبابرة ولا طاغية من الطغاة يتسمى بالله. اللهم صرفهم صرفا أو حرفهم حرفا أو نسفهم نسفا. مرة حتى يقول هل تعلم له سميا؟ يقول هل تعلم الله سمى باسم أحد؟ هل تسمى باسم أحد؟ حتى فرعون لما قال ما علمت لكم من إله اشتك، ما قال إنني أنا الله، ولم يقله النمرود ولا بختنصر ولا حمورابي ولا الإسكندر، إنما الله تفرد بها إنني أنا الله لا إله إلا أنا. قال هل تعلم له سمية؟ لها معنيان، يعني هل تسمى باسم أحد؟ لا. أو يساميه أحد؟ يساميه يشابهه أحد؟ لا سبحانه. هل يشابهه في ذات أحد؟ لا. في أسماء أحد؟ لا. في صفات أحد؟ لا. ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ولهذا يقول المتنبي مخلوق يمدح مخلوق اسمه فن خسرو عضود الدولة، يقول فما يسمى كفن كما يسمي فكما كفن خسرو مسمن، ولا يكنى كفن خسرو كاني. قصيدة اللي يقول ربيع الشيب الشعب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان، يمدح بشر ميت، مات البشر، مات المادح والممدوح، وبقي الواحد الأحد، إنني أنا الله الله. وهذا كلمة الله، يقول ارجع إلى الله واستانس مع الله، والله والله لا تلقى سوى الله الله. ولهذا يقول سبحانه في الملمات ففروا إلى الله، إنني أنا الله، الله لا إله إلا أنا. هذه المسألة، هذه القضية لابد أن تعتقد أن لا إله إلا الله وتدعو لها. الأنبياء ملخص واحد، ترى الأنبياء أحبتي، ترى الأنبياء ما دعوا لقضية سياسية، شوفوا لم يدعوا لقضية سياسية ولا قضية اجتماعية فقط، دعوا إلى لا إله إلا الله. لنا حديث إن شاء الله، تقبل الله منه منكم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

0: هكذا مستمعينا الكرام تابعتم برنامج من هو الله عز وجل لفضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: يا الله عدنا إليك، أثقلتنا الهموم وأغرقتنا الذنوب، كل الطرق سدت إلا إليك. عدنا إليك فكيف تخيبنا وأنت الكريم وأنت العظيم وأنت الرحيم.

عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي الحديث حث على تقوى الله عز وجل التي هي جماع كل خير والوقاية من كل شر. ومن التقوى أن يسارع المسلم إلى التوبة ويستغفر الله عز وجل، ومن ثم المسارعة إلى فعل الخيرات والإكثار من الأعمال الصالحة لتكفر عنه ذنبه وتمحو ما اقترفه من إثم، كما يوصينا الحديث إلى معاملة الناس بالخلق الحسن الجميل.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج خواطر الشعراوي رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم لا تعني تفسيرا للقرآن، وإنما هي هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية. ولو أن القرآن كان من الممكن أن يفسر لكان صلى الله عليه وسلم أولى الناس بتفسير هذا القرآن، لأنه عليه نزل وبهم فعل. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن للناس على قدر حاجتهم في البيان، فبيّن لهم الأحكام التكليفية التي يساب المرء إن فعلها ويعاقب إن تركها. أما كل ما يتعلق بكونيات الوجود وأسرار القرآن حول ذلك الوجود، فقد اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علم هو نفسه، واكتفى بأن علم منها ما وجد عنده استشرافا للفهم، ولكنه لم يشع ذلك ولم يعمم، لأن العقول قد لا تتقبله. والقرآن لم يأتي ليعلمنا كيف نوجد أسرار الوجود، وإنما جاء القرآن ليكنز أسرار الوجود حتى تجيء العقول ذوات الاستعداد لأن تفهم السر، لأنها حامت حوله بحركة الحياة. حينئذ يكون عطاء القرآن للسر عطاء مجذوبا إليه، لأن الذي يبحث فيه له نشاط فكري حوله. ولذلك لا نجد أن صحابيا من صحابة رسول الله سأله عن شيء كما لم يسأله عن ألف لام ميم ولا عن حاميم عين سين قف، مع أن رسول الله استقبل أناسا كثيرين يؤمنون بكتاب الله، واستقبل أناسا كثيرين يكفرون بما أنزل الله، وكانوا يريدون أن يقيموا الحجة على رسول الله في أنه أتى بشيء هراء، كلام مجانين. فهل سمعنا أن كافرا من الكفار العتاة قال للقوم وهم بلغاء فصحاء يجيدون العربية ملكة لا صناعة، هل سمعنا من واحد من الكفار أن قال ماذا يعني ألف لام ميم وماذا تعني حاميم عين سنقاف؟ كيف يمر على المكابر المنكر مثل هذه الفواتح للصور ولا يجد فيها ما ينقض على رسول الله شيئا من أمره؟ لا شك أنه انفعل لها، وإن لم يؤمن بها ولم يجد فيها أي شيء يمكن أن ينقض به على رسول الله ليهدم قرآنه هذا. إذن فلا المؤمنون به سألوه عنها، ولا الكافرون به سألوه عنها، مع أنهم كانوا حريصين على أن ينقضوا رسول الله بأي شيء من الأشياء. فلو كان في ذلك شيء مما يريدون لقالوا للناس ما هذا، ولكنهم كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن. ومعنى لا تسمعوا لهذا القرآن أنهم يعتقدون مع أنهم كافرون به أن الذي يسمع القرآن سيجد له الأخذ وسيجد له الأسر وسيجد له الحلاوة وسيجد له التأثير. فالكفار يخافون إن سمع الكفار القرآن أن يميلوا إلى القرآن، ولو كان القرآن لا يعطي شيئا من هذا لما همهم أن يسمعوا لهذا القرآن أو لا يسمعوا. ولا يكتفون بأن يمنعوا السماع للقرآن، بل يقولون والغوا فيه. إلغوا فيه يعني شوشروا عليه. لا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كانوا أصحاب ملكة يفهمون تأثير القرآن في الملكة العربية. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك القرآن فيما يتعلق بغير التكليف للزمن. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، والكون خلق الله، وفي الكون آيات يسميها الله آيات، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آيات أنك ترى الأرض خاشعة، كل هذه آيات يسميها الله آيات، ويسمي ما ينزل من القرآن آيات. إذن ففي الكون آيات وفي القرآن آيات. الكون آياته تفسر آية القرآن. إذن فعدم تفسير رسول الله لكونيات القرآن هي التفسير لكونيات القرآن، لأنه وسع عطاء العقول، وكل من يستطيع أن يأخذ شيئا من الممكن أن يقوله. إذن فقد يكون في المنع عين العطاء. هذا القرآن، كلمة قرآن دي ساعة نسمعها نقوم نفهم المقروء، لأن قرآن مصدر، قرأ قرآنا زي غفر غفرانا، وأصبح علما على الكمية الكلامية النازلة من الله على محمد صلى الله عليه وسلم بقصد التحدي، ويسميه الله كتابا. إذن هو قرآن، وهو فإن لاحظت القراءة فهو قرآن، وإن لاحظت الكتابة تسجيلية فهو كتاب. القراءة تستلزم حافظا يقرأ، إنما الكتابة لا تستلزم حافظا، مستقبلا لمسجل فيه بالكتابة وبعد ذلك يقرأ من الكتابة. إذن فالقرآن بتسميته قرآنا وبتسميته كتابا دل الله بهذه التسمية على أن القرآن له وسيلتان من وسائل الحفظ، يحفظ في الصدور ويسجل في الصدور، زي ما قيل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولذلك حينما كتب القرآن كان زيد لا يكتب شيئا إلا إذا وجده مكتوبا واثنين حافظينه، يبقى دي بتؤيد. فلم يجد إلا آية واحدة لم يجدها، وجدها مكتوبة ولكنها كانت عند واحد فقط لا عند اثنين. إذن فقعدته ستشذ، هو مش هيكتب كاتب القرآن ده إلا ما يوجد مكتوبا في السطور، ويكون اثنين من اللي حافظينه في السطور يقولوا عليه. فوجد آية، هذه الآية لم يجدها محفوظة إلا عند واحد، فعلى قياسه ما كانتش تكتب. ولكن انظروا إلى الخواطر الإيمانية حين يقذفها الله لاستكمال منهجه. يقول هذا الكاتب: فذكرت أن الآية إنما وجدتها عند خزيمة لوحده، هو اللي حفظها. فذكرت كلمة رسول الله في قوله: من شهد له خزيمة فحسبه. كأن النبي أعطى خزيمة نصاب شهادة، ودي لها حادثة، أن رجلا كان رسول الله قد استدان منه دينا، فجاء فقاضى رسول الله على الدين. فلما قاضى رسول الله على الدين الرسول قال لقد أعطيتك، فقال ابغني شاهدا. لم يكن أحد مع رسول الله، فجاء خزيمة بن ثابت ده وقال يا رسول الله أنا كنت حاضرا وأنت تعطيه هذا الدين. فالدائن سكت خلاص، لكن رسول الله بعد أن انتهى قال يا خزيمة أنت لم تكن حاضرا حينما أديت الدين لصاحبه، فكيف قلت أنك كنت معي؟ فقال يا رسول الله أصدقك في كل ما جئت به ثم أكذبك في كذا درهم؟ إذن ففقه الرجل استنبط أن رسول الله لا بد أن يكون صادقا، وإن كذبناه في هذه فقد كذبناه في كل استنباط. فرسول الله سر من الاستنباط وسر من النفسية الصفائية اللي استطعت أن تأخذ الإيه والحجة. فقال مثل هذا لا يجب أن يمر عليه مرة، بل لابد أن يكرم هذا الفهم. فكرم هذا الفهم وقال من شهد له خزيمة فحسبه. يبقى مدام خزيمة يشهد يبقى انتهت المسألة. ليه؟ لأنه أحسن الفقه وأحسن الاستنباط. فسجلت الايه الآية. إذن فالقرآن قرآن لأنه يقرأ، وكتاب لأنه يكتب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه.
0: قدمنا لكم خواطر الشعراوي رحمه الله. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج حكاية مدينة من فلسطين. حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

عكا. عكا مدينة تعد من أقدم مدن فلسطين والعالم، تقع على البحر الأبيض المتوسط، حيث تبعد عن القدس 181 كيلومتر إلى الشمال الغربي، ويعد موقعها موقعا استراتيجيا ساعدها على التبادل التجاري والاحتكاك الحضري بينها وبين دول أخرى. تأسست عكا على يد الجرجشيين الفينيقيين في 1000 قبل الميلاد، ودعوها باسم عكو أي الرمل الحار، وتوالت على المدينة في تاريخها الكثير من الحضارات والغزاة. في عام 16 للهجرة تمكن القائد المسلم شرحبيل بن حسنة من فتحها، وأنشأ فيها معاوية بن أبي سفيان عام 20 للهجرة دارا لصناعة السفن، وانطلقت من المدينة سفن حربية عربية إلى جزيرة قبرص. في القرن 18 حكم المدينة الشيخ طاهر العمر الزيداني وأبناؤه، وهو الذي بنى أسوار عكا الشهيرة، وفي نهاية القرن 19 حكمها أحمد باشا الجزار. في عام 1799 أفشلت أسوار مدينة عكا زحف القائد الفرنسي نابليون بونابرت وجيشه الفرنسي الذي وصل إليها، وقال كلمته الشهيرة: تحطمت أحلامي على أسوارك يا عكا، سلاما لا لقاء بعده. احتلت القوات البريطانية مدينة عكا عام 1918 ميلادية، فهب أهلها للدفاع عنها، وكان لأهالي عكا دور في كل الانتفاضات والمظاهرات والمؤتمرات والثورات الفلسطينية ضد الإنجليز وأعوانهم الصهاينة. اشتهر في المدينة سجن عكا إثر ثورة البراق، حيث قامت السلطات البريطانية بتنفيذ حكم الإعدام في 3 من رجال المقاومة الفلسطينية، هم محمد جمجوم وفؤاد حجازي وعطا الزير، وكان ذلك في 17 من يونيو حزيران عام 1930. وأضرحتهم في عكا شاهدة على ظلم المستعمر وإرهابه. كان أغلب سكانها قبل نكبة عام 1948 من العرب المسلمين، ومع ارتفاع وتيرة الاستيطان اليهودي والتهجير القسري الذي تعرض له الشعب الفلسطيني عام 48 و900 ألف، أصبح الفلسطينيون يشكلون 35% فقط من نسبة السكان. أهم المعالم التاريخية في مدينة عكا سور الجزار، خان العمدان، الحمامات، السراي القديمة، السوق الأبيض، حمام الباشا، خان الإفرنج، قلعة عكا. أهم ما تشتهر به عكا صناعة الزجاج، الأصبغة، صيد الأسماك، الحلويات والأطعمة مثل التمرية، كعك الهواري، طبخ الخراف المحشوة، الأوزي. في شهر آيار عام 48 و900 ألف، سيطرت المنظمات اليهودية على مدينة عكا بعد عدة معارك ومجازر قامت بها في المدينة وقراها لترويع السكان العرب وإجبارهم على الرحيل. ومنذ احتلالها تجري سلطات الاحتلال تغييرات في معالم المدينة لإلغاء طابعها العربي، وما زالت تعمل جاهدة لتهويدها. عكا، طاهرة نابليون، لن يقهرها بنو صهيون.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج قصة آية، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: في رحاب آياته
2: وبيانه وإعجازه،
1: وقفات
2: مع عبر وعظات.
1: قصة آية.
2: كان الحقد يملأ قلب عبد الله بن أبي بن سلول، والظلام يحيط به من كل جانب، لكنه كان ضعيفا لا يقدر على التصريح بما في مكنون ضميره، فبحث عن وسيلة يصد بها عن دين الله ويحرض ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته دون أن يصيبه أذى أو يناله سوء، وهداه شيطانه إلى حيلة ماكرة وخبيثة.
3: أيها الساق اسقي لي،
4: انظر إلى تلك الجارية
3: ما أجملها.
5: من أين هي يا ترى؟
6: يا قوم
7: ماذا هناك يا ابن سلول؟ لقد أفسدت علينا ليلتنا.
6: كفى، أنتم تتسامرون هنا وأصحاب محمد يلتفون حوله ويخططون ويدبرون.
8: صدقت يا ابن سلول، ما رأينا أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا، وهم يتحلقون حوله كل يوم وليلة.
6: إن قلبي يمتلئ حقدا وكرها على الإسلام والمسلمين ونبي الإسلام وكلهم جميعا، تبا لكم.
7: وماذا ستفعل يا كبير القوم؟
6: سترى ماذا سأفعل. لقد قررت أن أعلن الإسلام.
8: ماذا؟ هل جننت يا ابن سلول؟
6: تبا لك يا هذا، سأعلن الإسلام وأنا أضمر الكفر وكل الحقد والكره للإسلام والمسلمين، وبهذه الطريقة سأحارب المسلمين وأكيد لهم.
2: وذات يوم، وبينما كان عبد الله بن أبي بن سلول وأتباعه يسيرون في الطريق، إذ أبصروا جماعة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. فلما رآهم ابن سلول زعيم المنافقين قال لأتباعه، والغيظ يملأ قلبه:
6: انظروا كيف سأتعامل مع هؤلاء السفهاء.
9: سنرى ماذا ستصنع يا ابن سلول.
7: سنرى بالتأكيد ماذا ستصنع.
8: نعم، سنرى ماذا ستصنع يا ابن سلول.
6: من الذي أرى؟ الصديق. مرحبا بالصديق، سيد بني تميم وشيخ الإسلام وثاني اثنين إذ هما في الغار، الباذل نفسه وماله لرسول الله.
2: ولم يزد أبو بكر الصديق على أن حياه، ثم هم بالانصراف، فأقبل ابن سلول على عمر بن الخطاب وأخذ بيده وهو يحتضنه.
6: مرحبا بسيد بني عدي بن كعب الفاروق، القوي في دين الله، الباذل نفسه وماله لرسول الله. من؟ علي بن أبي طالب. مرحبا بابن عم رسول الله وسيد بني هاشم ما عدا رسول الله.
2: ومضى الصحابة رضوان الله عليهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ماذا فعلت يا ابن سلول لو نظرت إلى وجوههم؟ لا أكاد أصدق ما ارتسم على وجوه أصحاب محمد من مشاعر الغضب.
1: والآن يا قوم، كيف رأيتموني فعلت بهؤلاء؟ ها أجيبوني.
2: حقا يا ابن سلول، لقد لعبت بعقولهم حتى كادوا يصدقون ما قلته عنهم. يا لها من حيلة ماكرة وخبيثة.
1: يجب أن تتعلموا من ذلك، فإذا رأيتم أصحاب محمد فافعلوا كما فعلت.
3: وعندما عاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بما حدث، فقال أحدهم:
4: يا رسول الله، لقد استهزأوا بنا وتجاوزوا حدودهم، إنهم يتظاهرون بالإيمان حتى ينجوا من عقابنا.
5: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل سينتصر لكم من هؤلاء المنافقين، سواء أكان ذلك في الدنيا أو الآخرة، وإن كانوا قد استهزأوا بكم فإن الله تعالى سوف يستهزأ

0: وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية إذا خاصم فجر. إن المنافق إنسان لا مبدأ له ولا هدف له في الحياة إلا الوصول إلى مصلحته وإرضاء ذاته وأهوائه وما يقوم به من أعمال ليمدحه الناس ويشكروه، وليس ابتغاء وجه الله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء ومن الغدر والخيانة، وارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل يا الله. وغدا
1: قصة جديدة
0: تأخذ بيدنا
1: إلى طريق الحق والخير،
2: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج قصة آية. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي ندعوكم لمتابعة برنامج ورتل القرآن ترتيلا. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في كل مكان، وطابت أوقاتكم بكل خير. مستهل عظيم نطالع به أنوار التنزيل وفيوضات من التأويل، نمسح بها أدران قلوبنا ونزيل بها كربات نفوسنا الظمأة إلى أسرار الله. هذه الأسرار التي تداوي جروح الأفئدة التائهة في ظلم الكون والمضطربة في خضم الحياة وأثقالها. وها هي فاتحة كتاب الله تخاطب عقولنا وقلوبنا وتهمس في أرواحنا أن هلموا إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه العطاء الجزيل، يلهمنا الدعاء والعبادة ثم يأجرنا على كرمه وفضله. إن سورة الفاتحة تربي فينا مراقبة الله والتبرؤ من الأغيار واللجوء إلى حصن القهار، تنمي في قلوبنا محبة الله وإخلاص العبادة له وحده. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. كم وكم تردد ألسنتنا هذه العبارات كل يوم وكل ساعة وكل صلاة، فهل نعني ما نقول؟ وهل نتدبر في معاني ما نقرأ؟ إن المواظبة على قراءة سورة الفاتحة هدفه تأجيج جذوة الإيمان في القلب حتى لا تخمد، لأن قلب المسلم إذا خلا من الإيمان بالله انعدمت لوازمه عنده، ومات الإسلام في حياته، وغدا كالشجرة التي اجتثت جذورها ومصدر حياتها ونمائها وأساس بقائها، فإنها ستذبل وتموت وتتحول إلى حطب يابس لا يصلح إلا للحرق. وإذا نقص الإيمان في قلب المسلم وضعفت صلته بربه ووهن ارتباطه به وانصرفت نفسه إلى الدنيا وآثرها بحبه وسعيه، ذبل الإسلام في حياته وأصبح رسما حائلا وظلا دارسا وأطلالا لا حرارة فيها ولا روح، وتراجعت عنده القيم العظمى ووهنت في فؤاده أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلنعد أيها الأخ الفاضل إلى كتاب ربنا، تالين متدبرين وقارئين ملتزمين، عسى الله أن يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا ممن كتب لهم الرضا والقبول، إنه خير مجيب.

بسم الله الرحمن الرحيم. أخانا الكريم، هذه هي بداية رحلتنا مع علم تجويد القرآن، والتي نأمل أن نقدم لك من خلالها ما يعينك على أداء تلاوة القرآن بشكل صحيح، فتتعرف على أحكام التجويد خطوة خطوة، حيث نبدأ معك من الحديث عن فضل أهل القرآن وفضل تلاوته وتعلم أحكامه، ثم نخوض معك غمار هذا الفن بما فيه من تفاصيل تثري معرفتك بمخارج الحروف وصفاتها، مرورا بأحكام النون الساكنة والميم الساكنة وأحكام المد والوقف والابتداء والوصل والقطع ومحاذير القراءة وما يقع فيه القراء من أخطاء مشهورة وعثرات متكررة. أخانا الكريم، ننتقل بك من المعلوم إلى المجهول حتى تكتمل معرفتك بهذا الفن، فتحسن التلاوة وتتقن الترتيل. فضل أهل القرآن. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. فضل تعلم القرآن وتعليمه والماهر به. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه وأقرئوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه من كل مكان، ومثل من تعلمه ورقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق يتتعتع فيه له أجران. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ قلنا: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك. قال: أفلا يغدو إلى المسجد فيتعلم فيه أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير من ناقتين، وثلاثا خير من ثلاث، وأربعا خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.

أيها الأخ في الله، يا من تبتغي تعلم تلاوة كتاب الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معك في هذه الفقرة من برنامجنا تطبيقا عمليا لما مر معك في فقرة حق التلاوة، نسرد عليك الأحكام بشكل نظري. وأما هنا فإننا نؤكد على كل ما مر معك من أحكام في الفقرة السابقة، نؤكد على بعض النواحي العملية في التلاوة، وإننا في كل حلقة جديدة نتذاكر ما مر معنا في الحلقات السابقة ليتصل القديم بالجديد. نبدأ من المعلوم إلى المجهول، وما عليك أيها الأخ الكريم لتتقن فن التلاوة إلا أن تبقى معنا في هذه الحلقات التي نعتمد فيها على الطريقة التراكمية، أي في كل يوم شيء جديد نصله بالقديم، وهكذا تتراكم معلوماتك يوما بعد يوم عن هذا الفن، كما يقول ابن الجزري: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. القواعد والأحكام تأخذها من هذا البرنامج، والمطلوب منك التدرب والممارسة في كل يوم، وأن تقيم صحبة بينك وبين كتاب الله عز وجل لتتقن هذا الفن. في هذه الفقرة أخي الحبيب نبدأ معك بالقواعد العامة للتلاوة، بعض الملاحظات الخفيفة، ثم بعد ذلك نبدأ بمخارج الحروف، فقبل أن تتعلم الأحكام لابد أن تنطقها بشكل صحيح، وبعد أن تتعلم المخارج لابد أن تتعلم صفات الحروف من ترقيق وتفخيم وهمس وجهر، مما سيمر معنا إن شاء الله تعالى. فإذا ما أتقنت الحرف وصفته صرت الآن مهيئا لكي تتعلم الأحكام الأساسية في علم التجويد، ونحن إن شاء الله تعالى سنتدرج بهذه المعلومات يوما بعد يوم حتى نأتي على قواعد هذا الفن من أولها إلى آخرها. أولا نبدأ بالملاحظات العامة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى مخارج الحروف، ومنها إلى صفات الحروف، ثم بعد ذلك إلى أحكام التجويد. والمطلوب منك أيها الأخ الكريم الصبر على تعلم الجديد، إن متابعتك لهذه الحلقات تجعل منك إن شاء الله تعالى قارئا متميزا لكتاب الله تعالى، فنسأل الله لنا ولك التوفيق في هذه الرحلة التي نبتغي بها الأجر من الله سبحانه وتعالى. أيها الأخ الكريم، إن أول ما يطالعك في مصحف التجويد هو تلك الألوان: الأحمر بتدرجاته، والأخضر، والرمادي، والأزرق الغامق، والأزرق الفاتح. هذه ألوان لونت بها بعض حروف مصحف التجويد، إنها الطريقة المبتكرة لتحسين التلاوة، فقد رمزت الألوان أحكام التجويد، وهي تعلمك كيفية نطقها وأزمنة تطبيقها. في المرحلة الأولى سنعتمد على الأحكام النظرية وتطبيقها العملي، وبعد أن ترسخ قواعد الأحكام في الأذهان ننتقل إلى ترسيخ المعلومات النظرية والتطبيقات العملية من خلال تعليمك ما يرمز إليه كل لون من ألوان مصحف التجويد. وبهذا تكون قد مررت على أحكام التجويد من طريقين: الأول هو قواعد التجويد التي تناقلها علماء التلاوة والأداء، والثاني عن طريق ألوان مصحف التجويد، تلك الطريقة المبتكرة الجديدة التي ترسخ الأحكام في الأذهان إن شاء الله تعالى. نحن في هذه الحلقة أخانا في الله مع سورة الفاتحة، وكما تعلم إنها أعظم سورة في كتاب الله تعالى، وقراءتها واجبة في الصلاة، بل تبطل صلاة المنفرد إذا ترك قراءتها عند الجمهور، لذلك لا بد من إتقان تلاوتها وتوضيح ألفاظها وشداتها وحركاتها. والآن إليك هذه الملاحظات على تلاوة سورة الفاتحة،
أولا تنبه إلى كسر باء البسملة في مطلع السورة، لا تقول بسمي ولكن قل بسمي بسم الله، فلكل حرف ميزان وطريقة لنطقه، فلا تتجاوز ولا تطغى في أداء الحروف، قل بسمي هكذا. وأما الملاحظة الثانية وهي خطأ مشهور ستتعرف عليه، إنه تكرير حرف الراء أثناء نطقه. لاحظ كيف يقرأها بعض الناس الرحمن الرحيم، إنه خطأ شائع مشهور لا يقع مثلك به، قل الرحمن الرحيم. نريد منك راء واحدة في اللفظ لا أكثر، فتكريرها خطأ مشهور. أما الملاحظة الثالثة فأقول لك أيها الأخ، إياك أن يختلط نطق حرف الصاد من قولك الصراط بحرف السين من قولك المستقيم، فالصاد حرف مفخم والسين حرف مرقق لطيف يحتاج منك إلى انتباه وعناية. اقرأ هكذا اهدنا الصراط المستقيم ص و س، فلا تخلط بينهما. الملاحظة الرابعة، انتبه إلى كسر الهاء من قولك غير المغضوب عليهم، لا تقل عليهم، الصواب أن تقول عليهم، أي الفظ كسرة الهاء بشكل صحيح ودقيق، صراط الذين أنعمت عليهم، ولا تقل عليهم فإنه خطأ مشهور أيضا. الملاحظة الخامسة والأخيرة، أقول لك لا تغفل عن نطق الحروف المشددة بشكل صحيح، فالراء مثلا من كلمة الرحمن والرحيم، والباء من كلمة رب، والدال من كلمة الدين مالك يوم الدين، والياء من إياك، لا تقل إياك إياك، فالياء مشددة، والصاد من كلمة

كل هذه الحروف حروف مشددة لا بد من نطقها بشكل صحيح يتناسب مع قوتها. وإلى لقاء آخر أتابع معك ما بدأت به اليوم، سائلا الله عز وجل لنا ولك التوفيق.

أيها الإخوة في الله، نختم لقاءنا معكم في هذا اليوم بطرائف من لطائف التفسير وبلاغة التعبير في كتاب الله، لكي ننتقل بكم من تجويد اللفظ إلى عمق المعنى. لتعلموا إخواننا أن إعجاز القرآن أمر متعدد النواحي متشعب الاتجاهات، ومن المتعذر أن يحيط الإنسان بأوجه الإعجاز والبلاغة في كتاب الله، ولكن لا بد لنا من تأمل يعيننا على تذوق الألفاظ ومعرفة شيء من أسرار القرآن. فالقرآن بحر، بل محيط لا ينضب، مهما أخذت من خيراته ولآلئه، وكلما خضت في لججه وأعماقه عثرت على نفائس لم يقف عليها امرؤ قبلك. وسنحاول أن نتلمس بعض أوجه البيان ونضعها بين يديك أخي الكريم، كي تكون لك دافعا لمزيد من التأمل والتدبر أثناء تلاوتك لآيات الله أو إصغائك لآيات من القرآن تتلى على مسامعك. في سورة الفاتحة قوله تعالى: الحمد لله. كم مرة تلونا سورة الفاتحة، ولكن هل سألنا أنفسنا ما معنى الحمد لله؟ إن الحمد هو الثناء على الجميل من نعمة أو غيرها مع المحبة والإجلال. فالحمد أن تذكر محاسن الغير، ولا يكون الحمد إلا للحي العاقل. أما المدح فلا يختص بشيء معين، فقد تمدح حيوانا مثلا كأن تمدح الديك، ولكنك لا تحمده. وثمة فرق آخر، وهو أن المدح قد يكون قبل الإحسان وقد يكون بعده، أما الحمد فإنه لا يكون إلا بعد الإحسان، ولذلك لا نحمد إلا من يستحق الحمد بفعل جميل أو صفة حسنة. أما المدح فقد أمدح إنسانا ولم يفعل شيئا من المحاسن، ولذا نهينا عن المدح وأمرنا بالحمد. قال صلى الله عليه وسلم: احثوا التراب في وجوه المداحين، في حين قال: من لم يحمد الناس لم يحمد الله. فكان الحمد أولى من المدح. ولو ذهبنا أيضا نتقصى الفرق بين الحمد والشكر، لرأينا أن الشكر لا يكون إلا عقب نعمة وإحسان أسدي إليك دون غيرك، ولا يكون في الصفات، فأنت لا تشكر الشخص على علمه. أما الحمد فإنه لا يختص بذاك، فأنت تحمد الله على إنعامه لك ولغيرك، وتحمد الله على قدرته وعلمه وفضله، فكان اختيار الحمد أيضا أولى من الشكر. وأما قوله تعالى: الرحمن الرحيم، فيه إطفاء الأمل في قلبك أيها العبد الفقير إلى رحمة ربك. فصيغة فعلان أي الرحمن تفيد الدلالة على التجدد، كقولنا عطشان، فهي لا تدل على الثبوت بل على التجدد والامتلاء بهذا الوصف. وصيغة فعيل أي الرحيم تدل على الثبوت في الصفة، كقولنا جميل أو طويل. فجاء السياق القرآني بهاتين الصيغتين للدلالة على أن رحمته سبحانه وتعالى ثابتة ومتجددة، فالعطشان يذهب ظمأه إن شرب، ولكن الكريم لا تزول عنه هذه الصفة ولو افتقر. فكان الترادف بين صيغتي فعلان وفعيل أي الرحمن الرحيم يبث في الحنايا الرحمة الدائمة التي تباشر العباد. فتأمل.

من صوت الحق بعد التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج ورتل القرآن ترتيلا. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع حلقة من برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة جديدة يتحفنا بها الداعية الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن المنان ذي الفضل والعطايا والإحسان، فلأشكرنك ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها، والصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وأصحابه الأطهار الأخيار. حكمت حمدي حتى إنني رجل كلي بكل ثناء فيك مشتغل. أيها الإخوة الأحباب، مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو عنوان برنامجنا، برنامج متميز جميل، وكيف لا يكون متميزا وهو يتحدث عن شمائل النبي المختار صلى الله عليه وسلم. صلى عليك الله ما اتسع المدى واشتاقت الأرواح للرحمن، نفسي فداك وكل أهلي والورى، الجذع حن فكيف بالإنسان. ثم كيف لا يكون متميزا وهو بصحبة شيخنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الذي تأنس القلوب لسماع حديثه وتطرب الآذان لسماع صوته. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله
2: عليكم
1: وبركاته.
2: السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بكم ونفع بكم وعلى قدركم.
1: أكرمكم الله سيدي. سيدي، برنامجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أجمل أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة مقدمات قبل أن نبدأ بشمائله وصفاته وأخلاقه. سيدي الفاضل، السنة، السنة المطهرة من وجهة نظر المحدثين، ما هي السنة؟ كيف نفهمها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. السنة أقواله، ومن السنة أفعاله، ومن السنة صمته إقراره، ومن السنة صفاته. إذا قلنا السنة أقواله أفعاله إقراره صفاته، هذا تعريف السنة. لأن النبي الكريم الله عز وجل تولاه بالحفظ، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هناك وحيان، وحي متلو القرآن الكريم، وكلامه وحي غير متلو
1: صلى الله عليه وسلم.
2: فلذلك لا ينطق عن الهوى النبي، إن هو إلا وحي يوحى، وحي متلو معنى ونصا، وحي غير متلو معنى لا نصا.
1: نعم، هو السنة.
2: نعم
1: سيدي، لو بدأنا، أقواله أفعاله إقراره صفاته كما تفضلت.
2: نعم،
1: يعني أمثلة بسيطة.
2: أقواله: من غشنا فليس منا.
1: الله
2: أبلغ من ذلك، من غش، لو غششت بعيدا عن الدين، لو غششت مجوسيا ليس منا.
1: نعم،
2: البشرية واحد، الإنسان يهتم بدائرة، كلما اتسعت الدائرة ارتقى مقامه عند الله. كنت مرة أنا في المغرب وعدت إلى بلدي، الطيار كان أحد تلاميذي، دعاني أن أكون معه في غرفة قيادة. لفت نظري لما دخلنا إلى سوريا، رأيت بعيني هذه طرطوس وصيدا، رأيت 500 كيلومتر. تعلمت درسا لا ينسى، كلما ارتقى الإنسان اتسعت رؤيته، وكلما ارتقى أيضا اتسعت عاطفته.
1: جميل.
2: قام لجنازة، قالوا ليس مسلما، قال أليس إنسانا؟
1: نعم.
2: إنسان بيهتم بنفسه، قد يأكل طعام نفيس في السوق، بالبيت ما في طعام، هذا أسوأ إنسان. إنسان بأسرته، إنسان بالأسرة الواسعة، إنسان ببلده، إنسان بأمته، إنسان بقومه، إنسان بأمته، إنسان بالإنسانية كلها. الأنبياء إنسانيون، يعني كل إنسان ينتمي لهذه الأرض، فلذلك الإنسان حينما ترتقي مكانته تتسع رؤيته وتتسع عاطفته وتتسع أعماله.
1: جميل. هذه من غش فليس منا،
2: من غشنا فليس منا، لا من غشنا،
1: من غشنا
2: ومن غش مطلقا.
1: نعم.
2: لو غششت إنسان بعيد عن الدين.
1: نعم، هذا مثال على كلامه أقواله.
2: كلمتين دقيقتين. من غشنا كمسلمين، الأبلغ من غش فليس منا.
1: جميل جميل. هذه أقواله.
2: نعم.
1: مثلا سيدي، أفعاله من مثل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: يعجبه التيمم.
1: التيمم،
2: ابدأ باليمين،
1: هذه فعل من أفعاله،
2: في دخولك، في حركاتك، في سكناتك، يعني صار في نظام. العالم الغربي لا يصدق أنه ملايين مملينة تتحرك حركة واحدة في الحج، شيء لا يصدق. ملايين مملينة، أيام 4 ملايين 5 ملايين، ركوع وقوف سجود قعود، هذا النظام نظام حضارة، النظام رقي، النظام تفوق، النظام تقدم. إلي كلمة دقيقة، المسلمون متحضرون بدينهم، وقد يكونوا ليس كما يتمنون في تطورهم. الآخر متطور جدا في صناعته
1: والعمران
2: وعمرانه، أشياء كثيرة، لكنهم متوحشون في علاقاتهم.
1: لا.
2: في البطولة أن تكون متحضرا في دينك وإيمانك وعطائك، وأن تكون وأن تسعى إلى التطور.
1: جميل. أفعاله تضبط هذا النظام.
2: نعم.
1: إقراره أو سكوته،
2: يعني هو النبي لأنه مشرع
1: صلى الله عليه
2: وسلم، إذا سكت معنى كلامه صحيح. في شاهد يوضح ذلك، كان من عادته إذا توفي أحد أصحابه يزور بيته قبل دفنه. سمع امرأة تقول: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله، لو سكت النبي الكريم لكان كلامها صحيحا. ألا ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ليس من شأن العبد أن يحكم قطعا على المستقبل. أرجو، أنا أقول أرجو، إذا قلت أرجو أنت وفق منهج الله، أما حينما تحكم على حدث سيكون قطعا، هذا ليس من من من, من إمكانيات البشر.
1: هذا السكوت للنبي وحده أنه السنة.
2: النبي لما لو سكت لكان كلامه صحيحا، لقد أكرمك الله، ألا ومن أدراك أن الله أكرمه، قولي أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم.
1: وهناك صفاته صلى الله عليه وسلم،
2: كان إذا صافح يكون آخر من يسحب يده إذا صافح
1: صلى الله عليه وسلم،
2: من باب المودة، يعني بأثناء سفر أو سفر أصحابه كانوا 1000 والرواحل 300، الكل 3 على راحلة مثلا، قال: وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. فركب النبي الكريم وانتهت نوبته
1: صلى الله عليه وسلم،
2: فأراد أن يمشي، توسلا صاحبه أن يبقى راكبا، قال: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر.
1: نعم. ومن صفاته سيدي أنه كما كان يروى في الصحيح كان أشد حياء من العذراء في خدرها، هذه من صفاته.
2: الحياء من الإيمان.
1: نعم.
2: إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، أمر تهديد.
1: نعم.
2: إذا لم تستحي، الحياء من الإيمان.
1: نعم. نعم. إذا سيدي هذه السنة، أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته، ومثلنا لكل نوع من الأنواع. أريد في عجالة سيدي، والوقت شارف على الانتهاء، وقتنا ضيق، لكن في عجالة سيدي، تعلم السنة ما حكمه؟ هل هو سنة فرض؟
2: شيء دقيق جدا، ما دام الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كيف آخذ ما آتاني وأنتهي عما نهاني؟ إن لم أعرف ماذا أتاني وماذا نهاني. فمعرفة سنة النبي فرض عين على كل مسلم،
1: لأنه ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض.
2: هي القاعدة الأساسية الفقهية، ما لا يتم الفرض إلا به. الوضوء فرض، وضوء ليس صلاة، بل هل تتم الصلاة بلا وضوء؟ فالوضوء فرض.
1: وتعلم السنة فرض لكي نمتثل وننتهي عما نهانا عنه. جزاكم الله خيرا سيدي على هذه المقدمة الطيبة الرائعة، ونتابع عن شمائله صلى الله عليه وسلم في لقاءات قادمة. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بحضوركم إلى أن أشكر لشيخنا ما قدم وأفاد، وأن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما على أحسن حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: واللقاء يتجدد مع برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة جديدة يتحفنا بها الداعية الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي. أنتم دائما برفقة صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الله جل جلاله هو الاسم المفرد العلم لذاته القدسية، الجامع لجميع الصفات الإلهية والحياة الأزلية والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام،
1: والمنعوت بنعوت الربوبية المتفرد بالوجود. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الباقي بعد فناء خلقه، وهو العلم على الذات العليا، ترد إليه جميع الأسماء والصفات، وفيه تتجلى آيات الجلال والكمال والجمال.
0: وبنوره استنارت جميع الكائنات، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: وهذا الاسم الأعظم الله هو الذي سمى به نفسه، وهو أخص أسمائه إليه، فقال الله جل جلاله: إني أنا الله رب العالمين.
0: ولا يسمى أحد من خلقه باسم الله، لا حقيقة ولا مجازا، بخلاف غيره من الأسماء فإنه يجوز الوصف بها، فنقول عالم وقادر.
1: وكل الأسماء تابعة إليه على سبيل الوصف، ولله الأسماء الحسنى، وهو الله جل جلاله المقصود في الحوائج، وإليه يفزع الناس إذا مسهم ضر.
0: ولذا كان هذا الاسم الأعظم أكثر عددا في القرآن الكريم من جميع أسمائه العظيمة، ولقد أمر الله عباده بأن يدعوه باسمه الله أو اسمه الرحمن، ووعدهم بالاستجابة. قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.
1: ولقد استفتح الله سبحانه وتعالى 33 آية من كتابه المجيد باسمه الأعظم الله.
0: ولفظ الجلالة الله لها نغمة متفردة، فمكونات حروفه دون الأسماء كلها.
1: ومن إعجاز هذا الاسم أنه مهما نقصت حروفه يبقى كما هو، فإذا حذفنا الحرف الأول يصبح لله.
0: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
1: وإذا ما حذفنا الألف واللام الأولى بقيت له.
0: له ما في السماوات والأرض.
1: وإن حذفت الألف واللام الأولى والثانية بقيت الهاء.
0: هو الذي لا إله إلا هو.
1: ولا إله إلا الله أعظم ما نطقت بها الألسنة، وشهدت بها القلوب، واستوعبتها البصائر النيرة، وأقرتها العقول المبصرة، واستعذبتها الآذان الواعية، وخشعت لها الجوارح كلها، وامتلأت بجلالها وجمالها الضمائر اليقظة والقلوب المطمئنة.
0: هي أفضل ما قاله قائل في الماضي والحاضر، وأفضل ما يقوله قائل في المستقبل العاجل والآجل.
1: قال عليه السلام: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع المسلسل الدرامي رعشة قلب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رعشة قلب
1: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زورة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.
2: يا أمجد يا أمجد، وين راح أمجد؟ يا دعاء يا دعاء، طرش إن شاء الله يخدكو ما يخلي حدا في هالدار.
3: أيوة يابا، هيني جاي.
2: الله لا يجيبك ولا يجيب الطريق اللي جابتك، اللي ساعة مزعق عليك. وين أخوك؟
3: يو والله ما سمعت يابا.
2: إيش كنت تسوي؟ وين كاينة؟ واقفة على البلكونة ولا على الشباك؟
3: والله كنت في المطبخ يابا. وين بدي أطلع يعني؟
2: تطلع روحك سخن إن شاء الله. وين أخوك أمجد؟
3: أمجد في غرفته، فاتح اللابتوب وحط السماعات في دينيه، عشان هيك مش سامعك.
2: طب روحي روحي قولي له تعال أبوي بسرعة.
3: حاضر يابا. أمجد يا أمجد يا أمجد يا أمجد، يا علي قيم السماعات من دينيك ورد علي. يا أمجد يا أمجد، قيم السماعات من دينيك ورد علي يا ابن الحلال.
4: أيوة، إيش في؟ مين بسعك؟ أيوة إيش في؟
3: إلي ساعة بصرخ عليك.
4: إيش بدك؟ طب إيش في؟ في إشي؟
3: أبوي بدي إياك، روح شوفه.
4: حاضر حاضر. أيوة يابا، إيش الدعوة؟ في إشي؟
2: إيش بتسوي؟ بدك مرسالة عشان تجيني يا أمجد؟ أبعت لك 50 واحد عشان يقول لك تعال أبوك؟
4: والله يابا كنت مشغول على الكمبيوتر.
2: اسمعني، بدي أصل دار عمك، تطلعش من الدار ويمكن أضل لبعد العشاء.
4: طب إيش يعني؟ بدك إياني أروح معاك ولا إيش؟
2: بديش إياك تروح معاي، بدي إياك تدير بالك.
4: لا تقلقش يابا، أنا هيني في الدار مش طالع.
2: بقصدش عنك يا محترم، أختك ممنوع تفتح باب الدار وتطلع. تقول لي خالتي، تقول لي عمتي، تقول لي صاحبتي، كل يوم عملالي حجة عشان بدها تطلع من الدار. قال إيش؟ مخنوقة مكتئبة.
4: ماشي يابا ماشي، ولا يهمك.
5: ألو، السلام عليكم.
6: وعليكم السلام، أهلا يا سراء، كيفك؟
5: الله يسعدك، طمنينا عندك، إيش أخبارك؟
6: الحمد لله، هينا في البيت، لا طلعة ولا نزلة.
5: حبيبتي والله محتاج لك ولو نص ساعة.
6: في إيش يا سراء؟
5: بصراحة عاملة دوالي وبدي حد يساعدني، وسلفاتي كلهم طلعين، قلت ماليش إلا حبيبتي دعاء.
6: الله يسعدك يا رب، حبيبك النبي إن شاء الله. بس والله ما أنا عارفة أقدر أطلع ولا لا، ما أنت عارفة أبويا.
5: أي عادي، قولي له نص ساعة وراجعة. هو أنت بدك تضلك مخنوقة في البيت؟
6: ما هو أنت مش عارفة أبويا.
5: حبيبتي دبري حالك، الله يرضى عليكي، والله محتاجة لك.
6: طيب ماشي ماشي، أشوف وبرد عليكي.
3: أمجد أمجد.
4: أيوة يا دعاء، إيش فيه؟
3: أبوي طلع؟
4: هيو بدي يطلع، إيش الدعوة؟
3: الله يرضى عليك يا أخويا، قل له خليني أروح أساعد إسراء مرت عطية، طلبت مني أساعدها نص ساعة عشان عاملة دوالي ولحالة في العمارة.
4: أبوي هيو لسه ما طلعش، روح انت احكي له.
3: أي أنت مش عارف أبويا يا أمجد؟ هو بطلعني من باب الدار.
4: أنا ماليش دخل، أنت بدك تطلعي روح احكي له.
3: حاضر ماشي. يابا يابا.
2: إيش في يا دعاء؟ إيش مالك؟ بدك مصاري؟ هيك عايشة وماكلة وشاربة ونايمة، ليش المصاري؟
3: بديش مصاري يابا، بس بعد إذنك، جارتنا سراء مرت عطية عاملة دوالي وما فيش حد يساعدها في العمارة، وطلبت مني أساعدها نص ساعة، قلت أطلب منك إذن يابا.
2: تطلب إيش؟ علي صوتك ما سمعتش.
3: يابو نص ساعة هيها جنب الدار.
2: دار في عينك إن شاء الله، قلت لك 1000 مرة ممنوع تطلعي ممنوع تنزلي، إلك غرفتك وبس. أنت في حالتين تنتين بس بتطلعي، إذا صار في العيلة فرح أو موت. أما تقولي لي صاحبيتي بدها تعمل دوالي، بدها تنظف الكرشة، بدها تلقط ملوخية، هذا الكلام انسي بتاتا، قمي من راسك.
3: يو هو أنا ارتكبت جريمة يابا؟
2: ما شاء الله، وبتفتح طمك قدام أبوك وبتحكي وبتجاوبي كمان. وليه ولك اعقلي، افهمي اللي زيك بطلعش من باب الدار، وضعك مختلف، انت بدناش الناس تحكي علينا.
3: يابا حرام عليك تحكم علي بالإعدام، حرام عليك، مش لهالدرجة.
2: مش لهالدرجة؟ طيب والله كمان كلمة لألوح ضبطك لوح. أنا مش فاهم إيش بدهم يحكوا الناس، بنت أبو أحمد المطلقة كل يوم طالعة نازلة، كل يوم في بيت، كل يوم في محل، كل يوم في سوق.
3: هو أنا كنا بدي أطلب طلب، المطلقة طلعت، المطلقة نزلت، هو أنا إيش؟ هو أنا من كوكب تاني يعني؟ إيش يعني لما أطلع خمس دقايق عن جارتنا بده ينزل من السماء حجر؟ بده تتزلزل الأرض يعني؟
2: ما شاء الله، مين بعلمك الكلام؟ روحي روح على غرفتك امشي، وإذا مرة تانية بتقولي لي بدي أطلع ولا أنزل، راسك هذا بدي أكسره تكسير.
3: يا رب أموت وكلكم ترتاحوا مني، عشان لا أقولكم بدي أطلع ولا أقولكم بدي أنزل.

0: ابو حميد ابو حميد هلا يا ابو حميد.
1: وين ابو المعاطي؟ وين بشوفك في البلد؟
2: والله قضيت مشوار للمعلم وبيني وبينك مروح على الدار. اذا مروح خدني معك.
1: اطلع اطلع اطلع.
2: يا عيني والله بشوفك مرتب السيارة.
1: لا والله شوي بس هيك زبطته. وما انت عارف في ركاب بيركبوا حاجة زي هيك، الواحد بده يزبط حاله. والسيارات لقيت كلها حديثة يا ابو المعاطي، والناس قبل ما تطلع بتفقد السيارة من برا ومن جوا.
2: كبير والله، والله كبير ابو حميد، الله يوفقك
1: حبيبي. الله يسعدك.
2: المهم من هنا وقتاش بدك تزبط امورك؟
1: اي امور.
2: وبعدين ابو حميد عمرك الآن صار 27 سنة.
1: 27 28 ايش المشكلة يعني؟ يعني اللي بصير عمره 27 بكون عجوز يا ابو المعاطي. ما انت شايف الوضع كمان.
2: والله ما شاء الله ما نعرف ايش ناقصك يا ابو حميد. خلصت في الجامعة هندسة صح؟
1: ايه، اللي بسمع بصدق، هندسة وبشتغل على الخط.
2: طيب معك شهادة يعني، وهي عندك سيارة.
1: طب ماشي، يعني انا لقيت لما بدي اتجوز ابو المعاطي بدي اتجوز بقلب السيارة. ابو المعاطي كبر عقلك، أنا مش زي أبوك. أبوك بنالك وزبطلك وجوزك وتممك على خير.
2: يعني أنت يا أبو حميد بدك تقنعني إنه أبوك على الحديدة؟ يا زلمة إذا أبوك بكنزلوش على 30-40 ألف بسميش حالي أبو المعاطي.
1: أوف هذا. يا زلمة قول يا الله، قول يا الله يا راجل. لا عنا بيارة ولا عنا مصنع ولا عنا إيش عنا؟ مالك
2: يا راجل؟ ايش انت بتقول لي مالك يا راجل؟ ابوك طول عمره بيشتغل، حتى ابويا بيحكي انه ابوك عمروش في حياته اشترى لو علبة كولا ام الشيكل.
1: يعني لازم يشتري علب كولا عشان نبين انه فقير؟ يا راجل انا كاشف وعارف.
2: اسمع بدك نصيحتي يا ابو حميد.
1: انصح ابو المعاطي.
2: العمر بيجري جراي، واضغط على ابوك خليه جوزك.
1: كله باوانه يا كبير، كله باوانه. المهم انت كيف وضعك في البيت؟ ايش اخبارك؟ كيف امورك؟
2: ايه انا والله انا يا ابو حميد حظي زي الزفت.
1: اوف لك ساعة بتقنع فيي بالزواج وقعد بتقول لي حظي زي الزفت.
2: واقول لك حاجة، الزواج زي البطيخ، يا حمرة يا بيضة، هذا حظك عاد.
1: اي سيبنا، اي انت مناسب ناس محترمين وورتك محترم واهلها محترمين وتقول لي بطيخة حمرة بطيخة بيضة.
2: بكرة بتتجوز وبتعرف النسوان، بس بدع الله ما يوقعكاش مع مرة مخها جلد زي مرتي.
1: الله اكبر يا زلمة، اتقي الله اتقي الله.
2: لا إله إلا الله، الحق علي. إسراء يا إسراء.
3: أيوة يا عطية. أيوة هيني في المطبخ.
2: اللي ساعة بنادى عليك اللي بترديش.
3: يوه لسه أول صوت تنادى علي.
2: إيش بتسوي في المطبخ؟ إيش بتعملي؟
3: قاعدة بعمل الغدا يا عطية.
2: طيب بسرعة يا أسراء لأنه عصافير بطني بزاقوا من الجوع.
3: 10 دقايق يا عطية وطنجرة الدوالي بتكون جاهزة.
2: إيش قلتي؟
3: مالك يا عطية؟ بقول لك طنجرة الدوالي.
2: عاملة دوالي يا أسراء؟
3: يوه ومالها الدوالي يا عطية؟
2: الله لا يعطيك عافية يا بعيدة، وهيك بدع الله ياخدك في ليلة ما فيها قمر. ولك يا بنت الناس، أنت إيش مخك؟ حجر رصيف؟ عمود حديد؟ عمود بطون؟ ايش عمله لمخك كاده؟ انت مش عارفه لليوم انه انا بكره الدوالي؟
3: وش بدي اطبخ لك يعني؟ هاي الموجود.
2: ايش تطبخي لي؟ ما هو انا يهودي، انا كافر وجاي على الدار. انقطع الطبيخ كله من السوق، ما ضلش الا الدوالي.
3: يا عطيه انت بتعطيني 600 شيكل بالشهر، ايش بدي اعمل فيهم؟
2: ايش بدك تعملي فيهم؟ ولك في ناس عايشين ب $100، مش عارف ايش بقول لك انا.
3: ايش قصدك يعني يا عطيه؟ قصدك انا بسرق المصاري؟
2: أنا بعنينيش تسرق المصاري والله ما تسرقي، بعنيني إنه أنا آكل وانبسط في بيتي.
3: هات مصاري يا عطية وأنا مستعد أبسطك في بيتك، أما تعطيني 600 شيكل وبدك لحمة وبدك دجاج وبدك رز وبدك عصاير وبدك كولا وبدك حلويات، يا ابن الحلال اتقي الله، من وين بدي أجيب لك؟
2: أمك معلماك على الدقة والرقصة. هي المرة المحترمة بتحكي هيك مع جوزها؟ ولك أنا من يوم ما اتجوزتك وانت عكس عكاس معايا.
3: والله إنك ناكر المعروف، طول عمري بخدمك بعينيا. أنا قصرت معك بشي؟ والله في يوم لو كون بعنديش طبيخ بجيب لك طبيخ من عند أهلي، ولساتك بتقول مقصرة معاك؟
2: وليه؟ يعني أنا شحاد عند أبوك وعند أمك؟ يعني أنت بتجيبي لي أكل وشرب من بيت أهلك؟ والمصاري بعطيك إياهم.
3: عطية خلص أرجوك، بتكش تأكل دوالي بعمل لك مجالي، بس الله يخليك فوت الشر علينا.
2: أفوت الشر عليكي؟ جوزك مروح من الشغل وبتقولي له بدي أعمل لك مجالي؟ أي شر هذا بتقول عنه؟
3: والله ما أنت عجبك العجب ولا صيام في رجب.
2: ولكو أنت كل مرة بدك تحملي جميلة تالهون.
3: ابعد سيب شعري سيب.
2: بس ليدك قتلك.
3: أخ
2: بتصرخي كمان؟ قطع على راسك.
3: أخ حرام عليك حرام عليك سيبني.
2: أسيبك؟ خدي كمان. أهلك بيجيبوا الأكل أهلك؟
3: لا خلص خلص بدون بيجيبوش.
2: بيجيبوش؟ والله لربيك ورب أبوك اللي ما عرف يربيك. ها خد عليه.
3: حرام عليك حرام عليك، هو أنت كل مرة شاتم وضرب؟ طب إيش أعمل لك؟ قول ليش أعمل لك؟
2: بديش تعمل إيه؟ بديش منك إشي، أنا طالع آكل برا الدار

0: يابا يابا.
1: أيوة يا ياسمين.
0: العشاء جاهز يابا.
1: الله يرضى عليكي، الله يرضى عليك يا أبويا ويكرمك يا رب.
0: كله من خيرك يابا.
1: هي والله هذا الأكل كتير يابا.
0: مش مشكلة يابا، كل وتهنى.
1: الله يرضى عليك يابا.
0: أنا أهم حاجة عندي يابا إنك تكون مبسوط، لأنه بر الوالدين يابا أهم حاجة في الحياة.
1: الله يرضى عليك يابا. هو من ناحية أنا مبسوط، والله مبسوط يابا، بس انبساطي يا بنيتي ما بيكمل إلا ما أشوفك مسطورة ببيت جوزك.
0: لا يابا.
1: لا؟ شو لا؟ مجنونة أنت يا بنتي؟ في واحدة بترفض إنها تتجوز ويكون لها بيت ويكون لها عيلة؟
0: أنا يابا ما بتجوز إلا لما أنت تشوف لك بنت الحلال.
1: أنا؟
0: أمي الله يرحمها صار لها سنتين متوفية، يعني ما ظل إلك عذر يابا.
1: يابا تقلقيش علي، أما إذا أنت متغلبة من خدمة تبعتي هذا إشي تاني.
0: يا وردي علي يابا، أنا أتغلب من خدمتك؟ والله بحطك في عيني يا يابا.
1: الله يرضى عليك ويسعدك يا بنيتي.
0: فكر يابا، إذا أنت بتحبني فكر في بنت الحلال.
1: يعني بدك تقولي لي أنه أنت حاطة شرط ما بتتجوزي إلا ما أنا أتجوز؟
0: طب وأسيبك لمين يابا؟
1: يا بنيتي ربنا بيقطعش حدا. أنت بتفكريني أنا عايش في صحراء؟ ما هي دار أخويا تحت ودار أخويا التاني فوق وبستنوا مني إشارة بس.
0: يابا يابا الأخو ما بينفع والأخت ما بتنفع، لازم تشوف لك بنت حلال تخدمك وتشوف حوايجك.
1: ربك سهل، ربك سهل يابا.

0: قدمنا لكم رعشة قلب،
1: رعشة قلب،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زورة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رعشة قلب. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نبدأ هذه الحلقة من برنامج على شفا جرف هار بالحديث عن الكبيرة أكل لحم الخنزير والميتة وما ذبح على غير اسم الله. لا شك أن هناك شرطين حتى يكون اللحم حلالا. أولا أن تموت الذبيحة ذبحا لا خنقا ولا بأي طريقة أخرى غير الذبح. ثانيا وأخيرا أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، كما ويحرم أكل الضفادع وحشرات الحلزون، وكذلك يحرم أكل الحشرات، ويجوز أكل الضب والجراد، كما يجوز أكل صيد البحر وميتته. أما الكبيرة الثانية التي نتحدث عنها في هذه الحلقة فهي أخذ الرشوة. إن الرشوة من كبائر الذنوب. قال تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. وقد قال الحسن وسعيد بن جبير: السحت هو الرشوة. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله الراشي والمرتشي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أيام عثمان مع الدكتور حسن الحسيني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لقد تميز عصر الخلفاء الراشدين بأنه أفضل فترات التاريخ الإسلامي بعد عصر النبوة، حيث تولى الحكم كبار الصحابة المقربون من النبي عليه الصلاة والسلام، ممن شهد لهم بالسبق والفضل والبشارة بدخول الجنة. يعاونهم في إدارة البلاد أعداد من الصحابة العدول الذين مثلوا النخبة في مجالات النزاهة والصدق والفكر والسياسة والاقتصاد والإدارة والعلم والقيادة العسكرية. وحديثنا في هذه الحلقات عن أحد العشرة المبشرين بالجنة وخامس السابقين الأولين، كان رابع أربعة دخلوا في الإسلام، إنه أمير البررة وقتيل الفجرة، إنه ذو النورين وصاحب الهجرتين، ومن اشترى الجنة مرتين، أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين، الصحابي الجليل عثمان. عثمان الخير والحياء والصدق والإيمان والبذل والإحسان. إنه عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فيلتقي نسبه بنسب النبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف. نعم، حديثنا عن أيام سيدنا عثمان، الحلم والكرم والحياء والعفة، خصال كريمة وأخلاق نبيلة جمعها عثمان منذ الجاهلية، فاجتمعت له القلوب، أحبه جيرانه ورفاقه أقاربه وعشيرته. هذه الخصال الجميلة جديرة أن تبصر الحق وتتبع الهدى، ولذا كان عثمان من أوائل من عرض عليهم الصديق الإسلام، لأن شخصيته كانت سهلة قريبة، فما كاد الصديق ينهي عرض هذا الدين الجديد حتى امتلأت عينا عثمان منه واستراح له وصدق به وشهد الشهادتين، فتحول عثمان من خيار أهل الجاهلية إلى خيار أهل الإسلام. هذه الألفة بقيت مع عثمان طوال حياته، في صغره وشبابه وشيبته وكهولته، حتى بعد أن تولى الخلافة وهو ابن 70 سنة، بقي على بساطته وحيائه وحسن أخلاقه، فلم يطغه المال ولم تغيره الرئاسة، بل كان يسمع الكلام المؤذي والقول الجارح في نفسه، فلا يزيده ذلك إلا صبرا وحلما. يقول ابن عمر: لقد عابوا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما عابوها عليه. نقف اليوم مع أيام الغني الشاكر والحي الصابر. كانت حياته حياة للناس، وموته فاجعة سوداء وفتنة دهماء. فيا لسان أسعفنا، ويا بيان أدركنا، ويا بنان أرقم لنا. فماذا عسانا أن نأخذ من سيرته، وماذا ندع، ماذا عسانا أن نقول عن رجل خصه النبي عليه الصلاة والسلام من بين الناس بثنتين من بناته وفلذات كبده، فكان له مع نبي الله أقرب نسب وأكرم سبب حتى لقب بذي النورين. لن نرفع اليوم عثمان بذكرنا لفضائله، بل نحن الذين سنرتفع إن تعلمنا بعض مآثره، وإن كنا لن نوفي عثمان بعض حقه في هذه الحلقات،
فلا أقل من أن نمر على قليل من كثير من أيام حياته المثيرة. فبسير هؤلاء تزداد الأمة ثباتا وحزما وهدى وعلما وهمة نحو المعالي، وعزما يزيل الوهن والتواني. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. سطر يا تاريخ أن هذا الرجل بشره النبي بالجنة ووعده بالشهادة ومات وهو عنه راض. ولما حكم المسلمين 12 سنة حكمهم بالعدل، وكثرت في عهده الفتوحات، واتسعت دولة الإسلام، وجمع الله به ما اختلف عليه الناس، كفاه شرفا وسؤددا أن جمع القرآن الكريم على حرف واحد ونشره في كل الأمصار. إلا أن عثمان لم يسلم من أقلام بعض الباحثين في كتاباتهم غير المنصفة وغير المحققة، وخصوصا بعض الباحثين المعاصرين الذين أطلقوا أحكاما لا تعتمد على التحقيق أو التوثق من صحة ما ينقلون، فقد تورطوا في الروايات الضعيفة والمنقطعة وبنوا أحكاما باطلة وجائرة في حق الخليفة الراشد عثمان. لقد كان عثمان بحق الخليفة المظلوم، ظلموه ميتا كما ظلموه حيا. عثمان افترى عليه خصومه الأولون ولم ينصفه المتأخرون. لذا جئتكم اليوم لأحدثكم عن أيام عثمان، أروي لكم القصة من البداية عن رجل أكرمه النبي عليه الصلاة والسلام ببضعتيه، فصار يمشي بين الناس ملقبا بذي النورين.

إذاعة صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أيام عثمان مع الدكتور حسن الحسيني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والحديث يرشد إلى أن توحيد الله وأداء فرائض الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج سبب لدخول الجنة، كما فيه حث على التقرب إلى الله بنوافل الصوم والصدقة وصلاة قيام الليل، كما أشار إلى فضل الجهاد في حفظ الإسلام وإعلاء كلمة الله، ونبه إلى خطر اللسان والمؤاخذة على عمله، وأنه يورد النار بحصائده.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. في الحديث عن يحيى بن معاذ الرازي، كان يحيى بن معاذ الرازي يقول: الناس ثلاثة، رجل شغله معاده عن معاشه، ورجل شغله معاشه عن معاده، ورجل مشتغل بهما جميعا. فالأولى درجة الفائزين، رجل شغله معاده عن معاشه، والثانية درجة الهالكين، رجل شغله معاشه عن معاده، والثالثة درجة المخاطرين، رجل مشتغل بهما جميعا. نحن نقرأ في سير الأولياء ونقرأ شيئا مما يقولوه. الآن أنا أردت أن أسوق لكم هذه الكلمة، ويحيى ابن معاذ الرازي رجل له يعني في الولاية مقام ودرجة، لكن الولي ليس معصوما، ممكن أن يخطئ، وهذا أمر مهم يا أخوان. أحيانا إنسان يحب شيخه، يحبه محبة كبيرة، حتى إذا يوم من الأيام جاء من يقول لهذا الأخ بأن شيخك أخطأ في كذا وهذا هو الدليل، لا، شيخي لا يخطئ، أعوذ بالله، أنت بتخطئ أخي، موت شيء بس لك هذا الدليل، يعني هذا هو القول وهي الدليل، لا شيخي مو هيك قصده أصلا، أنت فهمت خطأ. هلأ أن تحب شيخك هذا شيء مطلوب ومحمود، وهو رتبة لك عند الله عز وجل وطريق لزيادة إيمانك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، سبعة يظلهم الله في ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. حب الشيخ، الشيخ لي كثير ممتازة ومطلوبة، ولعل يعني لا يصل واصل بسرعة إلا من باب الحب. بس هلأ إذا أحببت الشيخ لا يعني بأن الشيخ معصوم، ولا يعني بأنه لا يخطئ، فإذا أخطأ ما في حرج. ومن جهة ثانية إذا أخطأ الشيخ ما في حرج، في أحد لا يخطئ إلا أن يكون نبيا؟ بالعكس، الرجل هو الذي تعد أخطاؤه، فأنت ما كثير تتوتر إذا واحد لك لا الشيخ أخطأ وانت تتوتر، قل له خير، وين الدليل؟ هذا كتر خيرك ان شاء الله، انا بقول له للشيخ هذا الشيء. انا اذكر شيخنا عليه رحمه الله مره في الدرس، هو عم يحكي بقلب الحديث، يعني مره حديث فقراه او قاله بعد الدرس، في اخ راح لعند الشيخ قال له: سيدي الحديث اللي انت قلته كذا كذا هذا حديث موضوع، وهذا الدليل بانه موضوع. يعني كمان بدك تروح لعند الشيخ بدك تجيب له الدليل، مو هيك يعني؟ والله أنا سمعت إنه موضوع، ما بيشي الحال سمعت، أنت عم تحكي مع عالم، قال له: سيدنا هذا الحديث موضوع وهذا دليله من الكتاب الفلاني. قال له: الله يجزيك الخير يا ابني، منيح اللي قلت لي، ما في مشكلة، لا الأمر أنقص من قدر الشيخ ولا الأمر زاد في حب هذا الأخ أو في عدم حبه. الآن نحن عم نتكلم عن يحيى بن معاذ وهو من الأولياء. هلأ قال كلمتان فيها معنى مفيد بس فيها مخالفة، ولا حنشوف. وهلأ ما ستسمعونه لا ينقص من مكانة يحيى بن معاذ في الأولياء، بس بالمقابل من أجل أنت إذا قرأت أو صاحبت أو سمعت تصاحب وتعاشر وتخالط، وعقلك مفتوح وبين يعني ضميرك كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحيى بن معاذ الرازي يقول: الناس ثلاثة، رجل شغله معاده عن معاشه، يعني مشتغل بالدار الآخرة وماله متفضي للدنيا، الآخرة أخذته عن هذه الدنيا. وقال: وهذه درجة الفائزين. والثاني رجل شغله معاشه عن معاده، مشتغل بالدنيا ونسيان الآخرة، قال: هذه درجة الهالكين. والثالث رجل مشتغل بهما جميعا، فهذا على درجة المخاطرين، نص بالنص.
هلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه، ولكن يصيب منهما جميعا، من الدنيا ومن الآخرة. فالكمال في الإسلام أنك أنت تشتغل للآخرة وحدها أو للدنيا وحدها، لا، الكمال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بالتالي يحيى بن معاذ لما بيقول أفضل الدرجات من اشتغل بمعاده عن معاشه، هذا الكلام غير صحيح. أفضل الدرجات هو من جمع بين الدنيا والآخرة. طبعا شو معنى جمع بين الدنيا والآخرة؟ يعني هو يأخذ من الدنيا حلالها ويدع حرامها، هو يأخذ من الدنيا شيئا ليساعد ويساعد، يأخذ لنفسه ويساعد الآخرين، يأخذ من الدنيا ما رضيه الدين ويترك ما لم يرضه الدين، يأخذ من الدنيا من دون أن تصده عن الآخرة. يعني بالتالي هلا بعيد منهم، كل واحد بيشتغل بعمل حرام هذا ما جمع بين الدنيا والآخرة، ولو صلى ولو صام. كل واحد بيشتغل بعمل حلال بس بيدخل بقلب عمله الحلال أشياء محرمة، هذا ما أخذ الدنيا والآخرة. كل واحد بيشتغل في دنيا وتصده هذا العمل عن أن يتعلم أمور دينه من قرآن، من صلاة، من انضباط بالشرع، هذا ما جمع بين الدنيا والآخرة. حتى تجمع بين الدنيا والآخرة تحتاج بعملك إلى 5 أشياء. مرة ساويت أنا خطبة عنوانها: هل العمل عبادة؟ الجواب لا، إلا بشروط 5. إذا ضبطت هالشروط بصير عملك عبادة، وبتصير أنت ممن يجمع بين الدنيا والآخرة. هل العمل عبادة؟ العمل عبادة بشروط 5، إذا ما بتجيبهم لا مو عبادة. منخاف بصير معصية، نخشى. 1، أن تنوي به تقربا إلى الله تعالى، لأنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هلا إذا أنا نازل على الشغل بس مشان بدي أكل وأشرب وجيب فلوس وبدي أعيش أنا وهالمرة والأولاد، يا أخي خير، أنت يأتيك فلوس وبتعيش أنت والمرة والأولاد، بس هل يحسب لك عبادة؟ جواب لا، أنت أصلا ما بدك. هلا إذا واحد من الفجر إلى المغرب لا أكل ولا شرب، مشغول بشغله، يعني هل يعتبر صائم؟ لا يعتبر، لأنه ما نوى، بده ينوي. أما إذا نوى، يا رب نويت الصيام، برافو عليك. إذا أنت نويت في نزولك إلى عملك إعفاف نفسك عن الحرام، نويت إعفاف زوجك وأولادك، نويت امتثال أمر الله عز وجل في النفقة على أسرتك، نويت قضاء حاجات الخلق تقربا إلى الله تعالى، نويت جمع هذا المال لتأخذ منه من الحلال لنفسك ثم تتصدق على الآخرين، هذه النية هي أول شرط من شروط حتى يكون العمل عبادة. 2، ألا يعمل في حرام. أما مو معقول واحد عم يبيع خمر وعم بيقول لك العمل عبادة، أنا عبادة عم تبيع خمر بعيد منه؟ عم يعمل بالربا، العمل عبادة، أنا عبادة هذا وأنت تعمل فيما حرم الله عز وجل؟ لا، معصية هذا. 3، ألا يخالط عمله حرام. هلا في واحد بيشتغل بياع، ببيع يعني بقالية، يا أخي حلال، هو إذا ناوي أن يتقرب إلى الله بخدمة الناس وقضاء حاجاتهم شغلة كثير منيحة. والحقيقة بدون البقاليات نحن كلاتنا بنتأذى، يعني نحن المجتمع بحاجة إلى البقاليات. فالعمل حلال، وإذا نوى الأجر مأجور. بس هلا إذا راح بقلب المحل تبعه غير شو مدة صلاحية علبة المرتديلا، صار العمل معصية، هو بالأصل عمله عبادة. إذا صار شاف زبون مسترسل وراح غبنه في السعر، صار حرام، لأنه غبنت، مو لأنه البيع البقالية جائز، بس لأنه غبنته لهذا الزلمة ما بيعرف وحسيته يعني بسيطي، رحت لطشته بالسعر، هذا صار حرام. فلذلك حتى يكون العمل العبادة بدأ 5 أشياء: 1، أن تنوي، 2، لا يكون حراما، 3، لا يخالطه حرام، 4، لا يصدك عن فرائض الله. ألا هو موظف بمعمل لصناعة المراوح، منيح هذا العمل إذا نوى، وليس حراما وليس فيه حرام،
بس ما بيصلي لا الظهر ولا العصر. يا أخي ما تصلي. قال والله مشغولين أنا مستلم خط لأنه وما بفضى بنوب بصلي، بس عم روح على بيتي عم صليهم كلياتهم ظهر وعصر ومغرب وعشاء. منيح هيك؟ لا مو منيح. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. شايف صده عمله عن فرائض الله صار حرام. لو ما صده كان يا رجل مأجور أنت في العمل. يا أخي ليش ما عم تزور أمك؟ صار له 3 أشهر ما عم بيزور والدته. قال والله مشغول، والله الشغل اللي فوق راسي، الله وكيلك، والله لقمتي عم هيك يعني سلتها تسديد. إيه بس أنت هلأ صرت في معصية لأنك مشان هذا العمل اللي عم تسميه عبادة هو مو عبادة، صدك عن فرائض الله. بر أمك ورعايتها وزيارتها هذه من الفرائض، فرض بالنسبة لك البر. ليش ما بتحضر مجلس علم؟ أخي أنت قرآن ما بتعرف تقرأ قرآن، ما بتعرف تفتح لنا شو اقرا. قال والله معلش ما تحرجني. لا بدي احرجك عشان تعرف انك انت ما بتعرف تقرا قران. عمرك 20 سنه، عمرك 30، عمرك 50، عمرك 60. قال والله انا بتعرف كنت بشتغل وش دوامي من الصباح لاخر الليل. طيب انت الله يسامحك صدك عملك عن فرائض الله. معقول ما بتعرف تقرا قران؟ انت شاب عمرك 20 سنه معك لغتين او 3 لغات وبس تقرأ قرآن عن حاضر. ما بده شيء يعني قراءة القرآن. شو بده قراءة القرآن؟ بده تدريب لمدة شهر مع أستاذ بشكل يومي، أو إذا شكل مقطع يوم بالأسبوع بده بتمتد لمدة سنة. بس هذا التدريب هو بيساوي قارئ تقرأ بس قراءة عن حاضر. تحضر لك مجلس علم هذا فرض تتعلم دينك، ولا هذا الدين دين ومن مو دينك أنت؟ ما بدك تعلم أحكام الدين تبعك. فالشرط الرابع حتى يكون العمل عبادة ألا يصدك عن فرائض الله. والشرط الخامس أن تتقنه بقدر المستطاع حتى تكون عبادة. هلا أنت مثلا بتجيب دهان بدهن لك بتضل لك 10 سنين بتقول الله يزيد خير كتر خيره والله اشتغل من قلبه رب. بتجيب طقم كنبايات على بيتك هيك طقم صوفايات يعني بتفرح من قلبك. سبحان الله مرة فصلت هيك طقم غرفة قاعدة والله الشغلة من 15-20 سنة صدقوا لهلأ بدعي له لهالرجل. وأنا بتذكر وقتها أخذ مني سعر غالي يعني هيك أنا بعدين تبين لي أنه هذا السعر غالي، بس حقيقة والله العمل متقن. هلأ مرات تكون ببيتي عم صلي يعني طقم الكنبايات بهالغرفة بقى مرات تكون مواجهي. سبحان الله بيخطر ببالي هالرجل أنا وعم صلي بدعي له، ولا أنا ما بعرفه يمكن إذا هلأ بشوفه ما بعرفه وما عاد أعرف وين هو موجود. بس شايف إتقانه العملي جعل عمله عبادة. هلأ بينما إذا اشتريت لك أخي اشترى غرفة نوم استرخص يعني والله تاني جمعة صارت على الأرض، والله على الأرض على الأرض حقيقة يعني أي سندة بالبلوكي بعدين ودرناها. طيب هلأ هذه اللي باعوا هالغرفة شو يعني؟ لو نحن ما بدنا ندعي عليه بس الله سيحاسبه لأنه هذا العباد لبكنا ولبك حاله وحملنا إياها حطيناها وأمناها هو تلبك يعني مس شو استفاد يعني ربح شيئا بس خسر. لا مستحيل نوجه وجهتنا لعنده مرة تانية بعمرنا نشتري أي قطعة، فهو خسران الحقيقة بهذا الغش. هدول الخمسة يا أخوان تجعل العمل عبادة. هلأ من أكرمه الله تعالى بهذه الخمسة ويراعي أمر آخرته في عباداته وشعائره هذا أحسن واحد بين هؤلاء الثلاثة. أما واحد بس بيشتغل بالآخرة وما بيشتغل بالدنيا، واحد قاعد هون بالجامع بيقول لك أنا بحفظ قرآن بس بحفظ قرآن وأنا بدرس فقط. طيب شو بتشتغل حضرتك؟ ما بشتغل أنا، أنتوا عطوني ليش نعطيك نحن عم نشتغل أو مشتغل مثلنا. قال لا والله أنا حافظ قرآن. أيوة وإذا حافظ قرآن شو يعني وإذا حافظ قرآن؟ شيوخ حفظ القرآن الكريم وين كانوا بيسمعوا القرآن الكريم؟ وإلى اليوم الله يجزيهم الخير في إخوة بيننا حفاظ القرآن الكريم، وهلا في الإخوة اللي عم يدرسوا بيشفعان ووصلوا لختمة الضبط بقى بدهم يقرؤون. وين التقريء؟ بالمحل بينزل لعنده عن محل الساعة 6 الصبح 7 الصبح تلاقيه قاعد حافظ القرآن بمحله، حافظ القرآن مصلي الفجر قاري ورده نازل على المحل. بدك تسمعني قرآن؟ ايه نزل عندي على المحل قبل ما يجوا الزباين اللي يجوا للساعة 8 من 6 إلى 8 بشتغل. أما واحد بده ينام والله أنا حافظ قرآن. إيش هو حافظ قرآن يعني؟ وإذا حافظ قرآن؟ حافظ قرآن بينك وبين ربك. هل من الخير أنه أخي أنا ما بدي دنيا بس هيك آخرة أنا بقعد بقرأ قرآن
وبقرا فقه وانتم اعطوني مصاري. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ليس بخيركم. طيب هل بالعكس انا مالي فاضي اجي على الجوامع، انا بدي انزل عندي شغل عندي دراسه بدي اطلع اجيب تخصصات، زيك ما بجي على الجوامع لعنكم ولا بتعلم امور الدين وما كثير يعني الامر ما كثير له اولويه عندي، هل هذا من خيرنا؟ الجواب لا. لكن مين احسن واحد بيناتنا؟ من جمع الامرين، ليس بخيركم من ترك دنياه لاخرته ولا ترك اخرته لدنياه ولكن يصيب منهما جميعا. وكان يحيى بن معاذ يقول مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. المفازة هي المكان الذي فيه هلكة. العرب اللغة العربية، الأسبوع الماضي كان أسبوع اللغة العربية، العرب كان عندهم ذكاء لغوي عالي جدا، كانوا يسموا الشيء الذي يحمل معنى التشاؤم بضده، فيسمون المريض سليما. يعني ما بيقول لك تروح تزور المريض، تروح تزور السليم تفاؤلا. ويسمون المهلكة مفازة. الصحراء إذا في أرض هيك فلات كبيرة وما في معالم فيها، هي في الغالب واحد بيفوت بيضيع فيها ما عاد بيرجع، فبيسموها مفازة بدل ما يسموها مهلكة إنه مشان يتفاءل. وبيسموا الضرير بصيرا، بيقول لك شفت هذا الرجل البصير، يعني هو الضرير الأعمى الذي لا يرى، من أدبهم يعني من أدب اللغة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء وعلمنا آداب في اللغة، فقال لا يقول أحدكم خبثت نفسي، ما تقول خبثت نفسي، ولا يقول أحدكم مطرنا بنوء كذا، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. شايف كله كلام. ولا يليق بالمسلم أن يصرح بالكلام الذي يكنى عنه، في كلمات ما بليق أنت تصرح فيها، احكيها هيك بالكناية. شوف القرآن الكريم حكى عن العلاقة الخاصة بين الزوجين بكلام يخطب على المنابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. شوف كلام كله كلام رقي وكلام رفعة وكلام علو وكلام طهر وكلام عفة. لذلك ليس من أدب المسلم أن يصرح بالكلام الذي ينبغي أن يكنى عنه. مرات تصنع أفلام فيها أشياء كثير من الفحش والسقط، تسأل المخرج ليش هيك؟ قال والله أنا عم بعالج يعني مشكلة اجتماعية موجودة هي أنا لازم نبرزها للناس. يا رجل يلي بده يعالج مشكلة خاصة ما بيروح بينشر الرذيلة بين الناس، أنت بهذه الطريقة علمت من لم يكن متعلما وأعلمت من لم يكن منتبها. أنت بدك تفعل، روح قلد العرب، روح قلد أصحاب الرتب العالية، روح قلد القرآن الكريم. القرآن الكريم يعلم لكن يعلم مع عفة وطهر. وهكذا المسلم لا بعينه ينظر إلى ما ينبغي ستره، ولا بكلامه يبوح بما ينبغي ستره، ولا بسمعه يصغي إلى ما ينبغي الإعراض عنه. فكان يحيى يقول مفاوز الدنيا، مفاوز جمع مفازة، يعني الأماكن التي يخشى منها الهلكة، قال تقطع بالأقدام، إذا ركضت شوي مشيت شوي زايدة تقطع، بس مفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مر معنا بالدرس الماضي بأن سلامة القلوب المريضة تكون بثلاثة أشياء: واحد بترك أسباب مرض القلب، واثنين بكثرة النوافل وعلى رأسها ذكر الله تعالى، وثالثا وأخيرا صحبة أصحاب القلوب السليمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج صفة الصفوة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من هنا انطلق. من هنا
1: ماض وعارف ما أرمي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي رفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل قد مضي
4: علي علي خلي عدوك يولي
0: معكم فهذا

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: المواجهة الكبرى آخر طبعة، أهلا بكم. وفي عناوينها: في موقع ريسبونسبل ستيت كرافت الأمريكي، لماذا عادت السعودية إلى حرب اليمن؟ رهان غير مضمون على واشنطن. وفي افتتاحية الخليج الإماراتية، صفقات تاريخية في 90 دقيقة. وفي الأخبار اللبنانية، عنوان افتتاحي: أعمال عسكرية ومنظمات لبنانية وأمريكية على الخط، ماذا يجري في جنوب لبنان؟ نناقش هذه العناوين وسواها مع ضيفنا لليوم من بيروت، الخبير بالعلاقات الدولية دكتور بلال اللقيص. نرحب بحضرتك، نرحب بكم. إذن نبدأ مختاراتنا بالمحور اليمني ومن موقع ريسبونسبل ستيت كرافت، والعنوان الآتي: لماذا عادت السعودية إلى حرب اليمن؟ رهان غير مضمون على واشنطن. في هذا المقال: لقد أخطأت الرياض في تقدير مدى استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانخراط المباشر والفوري لخوض حرب بالوكالة لحماية البنية التحتية السعودية. هذا ما يجعل المملكة تواجه الأزمة بتعاون دفاعي خارجي مشتت. ويتابع المقال: إذا استمرت القوى الأجنبية في صب الزيت على الصراع في اليمن، فسيستمر هذا الصراع في الاشتعال. ولسوء الحظ، استأنفت السعودية بدعم دولي هجومها العبثي على اليمن، ويبدو أن الرياض تعتقد أن الدبلوماسية قد فشلت، وأن الجهود السابقة لاسترضاء اليمنيين لم تسفر إلا عن توسع طموحاتهم. أيضا في السياق، تنقل صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين سعوديين قولهم إن المملكة تواجه نقصا حادا في مخزون الصواريخ الاعتراضية اللازمة للتصدي للهجمات المستمرة التي يشنها اليمنيون. يشير هؤلاء إلى أن هذا النقص يدفع القيادة العسكرية إلى إعادة توزيع بطاريات الدفاع الجوي باستمرار لحماية المنشآت الحيوية. ووفق هذا المقال، إنه ورغم تعهد بن سلمان باستثمار نحو $1 تريليون في أمريكا، فإن واشنطن لم تستجب لطلبه الحصول على مساعدة عسكرية. وبالتوازي، دعا ولي العهد مستشاريه إلى إبقاء قنوات الاتصال الدبلوماسي مفتوحة مع إيران، على حد تعبير الصحيفة التي تخلص إلى القول إن الرياض تتعرض لضغوط عسكرية متزايدة، إذ أصبحت أجزاء من العاصمة أشبه بساحة معركة. أيضا في المحور اليمني وعبر موقع الميادين نت، نطالع العنوان الآتي: السعودية بين معضلة الأمن وطموحات رؤية 2030، للكاتب وسام إسماعيل. وبرأي الكاتب، تفترض رؤية 2030 بحكم طبيعة أهدافها توافر بيئة أمنية وسياسية مستقرة تسمح بتراكم الاستثمار واستقطاب رأس المال والسياحة وتطوير القطاعات الجديدة أكثر مما تحتاج إلى القوة العسكرية. فتبني السياسة الخارجية السعودية لمسارات تفترض الركون إلى القوة العسكرية كأداة أساسية مؤثرة ستؤدي بشكل أو بآخر إلى ضرب البيئة الاستراتيجية التي تفترضها رؤية 2030 كضرورة لتحقيق الأهداف. وعليه، فإن الحرب على اليمن ستؤدي إلى مزيد من الإنفاق الأمني على حساب تخصيص الموارد، وستزيد من مستوى المخاطر الإقليمية، كما ستدفع المستثمرين إلى حال من عدم اليقين حول مستقبل استثماراتهم. إن المسار الأمني الذي تعتمده السعودية في اليمن وانخراطها المباشر في الأزمات الإقليمية لن يسقط رؤية 2030، لكنه حتما قد يؤخر تحقيق أهدافها. نعاود الترحيب بحضرتك دكتور بلال، ونبدأ بالمقال الأول: عدم استجابة الولايات المتحدة الأمريكية برئيسها دونالد ترامب لرسميا، أو عدم استجابته للمساعدة أو الطلب السعودي بالمساعدة. هل يؤشر ذلك إلى أنه إعلان رسمي لسقوط معادلة النفط مقابل الأمن التي كانت سائدة أو تسود العلاقة ما بين طرفين الأمريكي والسعودي؟ وإذا كان الجواب بنعم، ما هو البديل الذي من الممكن أن يتوفر اليوم؟
1: الله يصبحكم الخير، صبح المشاهدين. هو لا شك أنه نظرية الأمن مقابل النفط، يعني أعتقد أنه من مدة طويلة بدأت تترنح، يعني منذ تخمين بشكل مباشر حرب اليمن، الحرب السعودية على اليمن الأولى، يعني حين السعودية وجدت أن أيضا أمريكا في محطات عديدة قبل أن تنخرط أمريكا هذا الانخراط في مواجهة إيران الأخير، وجدت السعودية حتى في تلك المرحلة أن أمريكا يعني لم تكن فعلا بمستوى ذاك الاتفاق التاريخي لأسباب طبعا كثيرة، يعني مرتبطة بالعديد من التحولات. فأظن أنه فكرة الأمن مقابل النفط يعني أصبحت واقعا نتيجة يعني الظروف الموضوعية أصبح غير مقدور للنهوض بها. وأظن أنه الأمير محمد بن سلمان والفريق الحاكم في المملكة يعني يدركون ذلك، ولكن المشكلة في مكان آخر. المشكلة أنه تعاطي المملكة العربية السعودية مع اليمن هو تعاطي كإمبريالية شبه جزروية مع شبه جزيرة عربية، وهنا الخطأ في التشخيص. يعني لا تريد المملكة حل المشكلة مع اليمن، ظنت أنها تستطيع أن تبقي إدارة أزمة مع اليمن. يعني ما تحل المشكلة، أن هناك مشكلة حقيقية لها جذور فعلية بين السعودية واليمن. السعودية لا تريد حل هذه المشكلة، تريد دائما إدارة الأزمة، إدارة المشكلة ظنا منها في مكان ما. إما تضعف إيران فبالتالي تضعف القوى المحالفة لإيران، وهنا ضمنا يمكن أن يكون بعض الرهان الضمني كان موجودا في بعض يعني أنظمة الخليج، أنه الحرب الأمريكية على إيران إذا ما أسقطت إيران أو غيرت سلوك النظام فهذا سينعكس حكما على بقية كل حلفاء إيران ومنهم اليمن، فبالتالي لا داعي لحل المشكلة. ولكن بعد فشل العدوان الأمريكي على إيران هنا أصبحت السعودية أمام سؤال، فلنذهب إلى الحل، لكنها لم تذهب إلى الحل. فأعتقد أن اليمن نجحت في تحديد التوقيت المناسب انطلاقا من قراءتها للوضع الإقليمي، للوضع الأمريكي الذي سمي تشتت، نعم هو تشتت، للوضع الخليجي بعد الحرب على إيران نتيجة غياب الدفاعات الجوية النقص حاد فيها. لمجمل هذه المعطيات اختارت اليمن اللحظة المناسبة عالميا، اللحظة المناسبة اقليميا، اللحظة المناسبة على مستوى الضعف السعودي والتشرذم، اللحظة المناسبة ما بعد تقريبا 3 أعوام من طوفان الاقصى وانكشاف الانظمة العربية انكشافا تاما. كل هذه العناصر استفادت منها صنعاء فقامت باعلان الشعار الرئيسي الحصار مقابل الحصار. إذا ما أريد أن أقوله مسألة النفط مقابل الأمن هذه مسألة أعتقد موضوعية انتهت منذ مدة، والآن أعتقد أن العلاقة الأمريكية السعودية تدخل في إطار يعني تعريف جديد لم يتضح ويصعب أن يتضح في الفترة المقبلة دون حسم الصراع الأمريكي الإيراني.
0: طيب إذا كانت واشنطن، بالعودة إلى الحديث عن واشنطن وحضرتك عدت، إذا كانت واشنطن اليوم ترى في هذا الصراع حربا بالوكالة، إلى أي مدى نستطيع أن نقول بأن السعودية وقعت في فخ استراتيجي هدد عمقها الأمني وبالتالي أصبحت في خط الدفاع الأول عن مصالح أجنبية إذا صح التعبير أو غير مصالحها؟
1: نعم هذا كلام دقيق، السعودية وقعت بالفخ الاستراتيجي، ولكن لا يزال أمامها خط انسحاب. يعني حتى الآن رغم كل الذي حدث، الذي حدث هو خلينا الجزء البسيط من هذا المشهد المعقد الذي يمكن أن تسير إليه المنطقة. لا تزال المسارات بالغة التعقيد، بالغة الخطورة، وقد تأخذ كل شبه الجزيرة إلى مكان آخر. لذلك نعم هي وقعت في فخ استراتيجي، ولكن بإمكانها التدارك. لا تزال الأبواب مفتوحة حتى من قبل يعني حكومة صنعاء، لا تزال أيضا المبادرات مطروحة. سمعنا بأمس امبارح أيضا وزير الخارجية الإيراني أيضا يتقدم بمبادرات. المهم أن تتنبه المملكة أن هذه القضية كما غيرها من القضايا تحتاج إلى حلول، ولا يمكن البقاء في هذه الطريقة.
0: طيب لكن دكتور بلال عفوا على المقاطعة، حضرتك ذكرت منذ قليل بأن السعودية أوحت وكأنها لا تريد أن تحل هذه المشكلة، بالنسبة لتعاملها أو كيف ترى أو نظرتها إلى اليمن، كيف تنظر السعودية إلى اليمن؟ بالفعل المقال أشار إلى أنه كانت هناك جهود سابقة لاسترضاء اليمنيين، لكن هذه الجهود لم تسفر عن نتيجة. يعني ترويج المسؤولين السعوديين بهذه الطريقة إلى أنه الجهود لم تسفر عن نتيجة، وكأن السعودية تريد أن تبقى اللعبة كما هي، بما معنى كما يسميها البعض لعبة صفرية، وبالتالي تريد أن تقول بأن لا حل في اليمن إلا الحل العسكري. هل نفهم الأمور على هذه الشاكلة اليوم؟
1: لا أعتقد أنه هي أدركت أن الحل العسكري في مواجهة اليمن بالجولات الماضية. نحن لا ننسى أننا كنا أمام جولات يعني سنوات، مش نحن عم نتحدث عن محاولة لأيام. يعني المملكة واجهت اليمن لسنوات وبدعم غربي مفتوح، وكانت كل ظروف المنطقة مختلفة عن الحال الذي نحن فيه اليوم، وفشلت. هي ربما ظنت أنها بطريقة إدارة الأزمة وبالتحول الذي سيأتي من خلال ما يقوم به الأمريكي والإسرائيلي بضرب إيران وبالتالي شل ما يسمى حلفاء إيران، ظنت أن هذه الطريقة يمكن أن ندير الأزمة وصولا لهذه اللحظة. هذه اللحظة تجعلنا مجددا نمسك بالكامل بالمسألة اليمنية، ونمسك بالكامل ربما بكل شبه الجزيرة العربية. لكن هذا الرهان لم يكن في محله، هنا النقطة الأساسية. هذا الرهان كان رهانا خاطئا، كان تقديرا خاطئا من الناحية الأخلاقية، تقدير خاطئ، لأنها رهنت مسألة شعب ومستقبل شعب على نتيجة سياسية لها علاقة أو عسكرية لها علاقة بالصراع الأمريكي الإيراني. ومن جهة ثانية أيضا رهان بالتقدير العسكري والاستراتيجي أن أمريكا ستستطيع أن تتغلب على إيران وتفرض شروطها في المنطقة. بكل الأحوال يعني الخط بل أكثر، أستطيع أن أقول أكثر، حتى في لحظة من اللحظات كانت السعودية تفترض أنها إذا توددت لإسرائيل وفتحت بين قوسين بعض يعني بعض النوافذ فيما يخص مسألة التطبيع الإبراهيمي، أن هذا أيضا سيعزز موقعها عند الأمريكي وعند الإسرائيلي وبالتالي سيعزز أمنها. وحتى هذا أيضا فشل، فعادت اليوم يعني لتتميز في مسألة التطبيع. إذا قلت أنه من البداية السعودية يعني كان عليها أن لا تراهن، خصوصا أن اليمن دولة جارة، يعني الأمن إما أن يكون أمنا مشتركا أو لا يكون أمنا لأحد. هذه النظرية إذا بعد في حدا بعالمنا العربي أو عالمنا الإسلامي أو في هذه المنطقة يظن أنه يمكن أن يتجاوزها، هو فعلا لا يقرأ شيء في السياسة ولا في تحولات السياسة. أمل لأحد، مع فارق أن اليمن ليس هناك الكثير مما تخسره، بينما المملكة العربية السعودية هي في موقع أن أي تهديد لأمنها سوف يؤدي إلى تخلخل. ليس فقط طبعا وفق ما ذكر في المقال أنه الاستثمار والاقتصاد وعشرين ثلاثين، ولكن وجهة نظري سوف يؤدي إلى تخلخل بنية النظام، وهذا أمر خطير، لأن المملكة وغيرها من الكثير من دول شبه الجزيرة العربية هي أنظمة بطبيعتها ودول بطبيعتها يعني تعاني من فجوات بنيوية في بناء الدولة، فبالتالي الفشل أو الضرب الاقتصاد أو اللا أمن هذا سيؤدي إلى تصدعات خطيرة جدا.
0: دكتور بلال،
1: هنا يجب العودة، وأفترض أن المملكة عليها أن تفكر بالقدر.
0: طيب تفكر نتحدث أكثر، لأنه المقال أشار إلى إعاز من ولي العهد السعودي بإبقاء القنوات مفتوحة مع إيران. لماذا يريد قنوات؟ الحديث عن ماذا؟ هل الحديث فقط عن صراع اليمن أم هو أعمق من ذلك، ترتيب على مستوى المنطقة؟ لكن اليوم فيما خص، حضرتك أشرت إلى الموضوع وأشار المقال بنقطة لافتة إلى أن السعودية بحثت عن يعني كأنه استراتيجية للتعاون الخارجي، هذه الاستراتيجية وصفها الكاتب المشتتة. ما الجدوى الدفاعية اليوم؟ هل هي لغياب رؤية أو استراتيجية دفاعية؟ يعني هذا الموضوع بتشتت الدفاعي هو لغياب استراتيجية دفاعية موحدة، أم هو محاولة بحث يائسة عن أطر للخروج بعد خذلان الحليف الأساسي الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: يعني قد يكون العاملان يعني هو بالحقيقة من يعني هم مش غلط نمرق شغلة. من أهم ما حصله طوفان الأقصى والفعل الذي حدث في 27 أنه قطع الطريق على المسار الذي كانت تسير به سنتكوم على مستوى المنطقة من بناء يعني مشروع متكامل على المستوى الدفاعي بين الدول العربية وبين مشمل يعني القوى ومن بينها بشكل أساسي الولايات المتحدة الأمريكية. هذا المسار كان

0: اي خولة من اوروبا الشرقية، تستدعي بعض من ذلك من شرق اسيا، تستدعي وهي تقول انها تحتاج ربما لثلاث الى خمس سنوات لتعوض ما خسرته. ايضا القوات الامريكية باغلبها انسحبت باتجاه الكيان الصهيوني عندما غادرت الاراضي العربية، وبالتالي تريد أن تحصن أكثر في الكيان الصهيوني. إذن حتى أمريكا هي مشتتة كيف توزع ما يسمى هذه القدرات الدفاعية في لحظة يعني لم تكن تتوقع أن الصراع مع إيران سيأتي بنتيجة مفاجئة كما أتى. خلينا نضيف بعد شغلة، أن الحروب اللامتكافئة اليوم أصبحت تحتاج إلى تفكير من نمط جديد. يعني كما أن الغرب
1: تغير مفهوم الردع التقليدي،
0: صحيح، كما أن الغرب نجح في إنتاج بالفترة الأخيرة حرب الارتفيشال انتليجنس والتي قام بتنفيذها بشكل اساسي في لبنان وبين انه في فارق، ايضا اليوم جبهه المقاومه استطاعت ان تنتج نموذجا جديدا من يعني استخدام وسائل وادوات القتال، ايضا هو نموذج بسيط يستطيع ان يحدث اختلال هائل في الامن والاستقرار الامني والسياسي في اي دوله من هذه الدول وبكلفه جدا جدا قليله، مما يعني ايضا على مستوى طبيعه الصراع ما عاد فينا، أصبحت أمريكا بحاجة لإنتاج نموذج جديد لمواجهة هذا النمط الجديد الذي اعتمد من قبل اليمن أو العراق أو الجمهورية الإسلامية في لحظة من اللحظات، وهذا يحتاج لسنوات ربما لعقود. لذلك لا حل اليوم أمام قوى كالمملكة تعيش على الاقتصاد والأمن والاستقرار فقط، لا حل إلا بالعودة إلى مسار سياسي، وإلا ستأخذ نفسها.
1: وبالتالي دكتور، نعم، بالتالي دكتور بلال، اليوم إلى أي مدى السعودية من الممكن أن تتجه إلى إعادة تعريف أمنها القومي بطريقة أنه تبتعد عن المفهوم الهجومي فيما خص استراتيجيتها ورؤيتها إلى المفهوم الدفاع الاحتوائي إذا صح التعبير؟ هل من الممكن؟
0: هذا يعني حقيقة نحن إذا نراجع تاريخ المملكة بغض النظر عن ممكن إنسان يقيم وينتقد ويحط فاليو على التاريخ، ولكن تميزت المملكة تاريخيا أنها كانت تلعب من خلف الستار. عقلية محمد بن سلمان عندما أتى يثبت طبعا ذاته ويثبت أنه القائد كما القائد المؤسس يعني للمملكة الذي استطاع أن يقوم بغزوات وحروب وانتصارات ويجعل من العلم السيف وإلى آخره في العلم السيف، ظن محمد بن سلمان يستطيع أن يكرر نفس التجربة فيفرض نفسه ملك يعني بمشروعية القوة، وهنا صراحة يعني اصطدم بحقيقة غفلها أن من قبله ربما كانوا أدرى أو أعمق أو أعرف منه بحقيقة المنطقة وطبيعتها والتناقضات اللي فيها والتعقيدات التي فيها، لذلك لعبوا من خلف الستار، ولكن هو عندما خرج من خلف الستار إلى المسرح تبين أنه لا يمتلك أدوات القوة الكافية ليخوض الصراع خارج الستار، وهذا ما وقع فيه في حرب اليمن وكانت أشبه بكارثة، ثم وقع فيه في كثير من الرهانات خلال الفترة الماضية عندما هاجم قطر مثلا، ثم عندما خاض معركة مع الإخوان المسلمين، ثم عمل ما قام به من الانقلاب على الانقلاب أو ثورة على الثورة. فكل تلك الأفعال إذا قيمناها الآن نجد أنها كانت قاصرة أو عدم مدركة لطبيعة هذه المنطقة وتعقيداتها وآلية العمل فيها. لذلك مفترض اليوم من الصح أنه يرجع يعني الأمير محمد بن سلمان يقرأ تجربة من سبقه ويتعاطى مع كل هذه التحديات بحكمة وتروي أقل، وربما يتجه إلى سياسة الدفاع بدل هذه السياسات الهجومية التي يبدو أنه لا يمكن أن يحقق منها شيئا.
1: ذكر المقال بأنه الرياض أو جزء من العاصمة بات أشبه بساحة معركة، حضرتك ذكرت منذ قليل بأن هناك ارتدادات كبيرة لهذه المعركة، وكنت تتحدث منذ قليل السعودية وما مثلت في السنوات الماضية. اليوم أن تكون الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية جزء منها أشبه بساحة معركة، ما الذي يعنيه ذلك وما هي ارتداداته على مفهومنا للسعودية والمملكة العربية السعودية في المنطقة وفي العالم أيضا؟
0: يعني هذا أعاد خلط كل نظرية النظام الإقليمي التي قامت بشكل أساسي على يعني دور السعودي لا سيما في العقدين الأخيرين، دور السعودي المحوري بحيث أن السعودية اختزلت تقريبا يعني النظام الإقليمي العربي. أو النظام الرسمي العربي بكامله. لماذا؟ أولا لامتلاكها للمال، ثانيا لعلاقاتها الخاصة مع أمريكا، وضمنا للتوقع الذي كان ينشأ من قبل الكثير من القوى حتى من قبل جزء من الشعب السعودي أن أمريكا هي والمملكة في تحالف عميق وربما عضوي، وربما راهن البعض أن هذا التحالف يعني بمستوى التحالف الأمريكي الإسرائيلي. لكن كل السياق واليوم ما نراه هو غير مسبوق منذ تأسيس المملكة. يعني منذ تأسيس المملكة لم يعني يمر يوم كهذا اليوم في تاريخها. واللافت أكثر أن الشعوب العربية والإسلامية لم تهب لنجدة المملكة. يعني هنا لابد أن نضيء أيضا على مسألة أنه رغم كل محاولات التجييش التي تقوم بها المملكة، إن كان بعنوان ديني وإن كان بعنوان عربي وإن كان بعنوان بين قوسين قصف مكة وكل هذه العناوين، ولكن اللافت أن الشعوب العربية والإسلامية لم تهب، بل لم نجد أي نظام اليوم قال يعني قال، إلا طبعا سمعنا بعض الأصوات وطريقة ما لدينا نحن في لبنان، يعني بعض الأصوات لبعض الأحزاب التي تمول من السعودية، ولكن رغم ذلك رغم هذا الصوت لم نرى صراحة أي تحرك فعلي أو جدي من أجل الانتصار بين أوسين المملكة في مواجهة اليمن. وهنا أعود فأقول هذا من ثمار طوفان الأقصى، هذا من ثمار السياسة المملكة العربية السعودية عندما كان يذبح أطفال فلسطين وكان العرب وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية يبدون تعاونا وتحالفا وتعاونا من تحت الطاولة مع العدوان الأمريكي الإسرائيلي. فبالتالي نحن اليوم أمام لحظة غير مسبوقة أن نرى المملكة في هذا الوضع الأمني والوضع لا مستقر على مستوى حتى المستقبل، ويعني هذا أن

0: الكلام دكتور بلال. هنا نفتح السؤال على لماذا يريد ولي العهد السعودي في هذه المرحلة الدقيقة بالذات أن يبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع إيران؟ الموضوع يتعلق فقط باليمن أم بإعادة تنظيم الخارطة السياسية في المنطقة ككل؟ وماذا عن موازين القوى التي تتحرك عفوا في المنطقة اليوم؟ كيف ستكون؟
1: يعني أنا أعتقد أنه المملكة بدأت تتلمس طريق، يعني رغم يعني اليوم كل اللي صاير، بس بعتقد أنه خلاص هي يعني فهمت المشهد وتعقيداته وما هو الموقع الأمريكي الغربي الأوروبي بل وحتى الإسرائيلي يعني منها، فهمت أنها هي يعني تقاتل من أجلهم ويقاتلون بها ولا يقاتلون من أجلها ولا يدافعون عنها لا الآن ولا بالأمس. حتى أن ترامب عندما وجد في لحظة من اللحظات أن مسألة النفط مهددة أو الديزل مهددة، فذهب إلى الرئيس بوتين وتخلى عن المملكة، بمعنى أنه استبدل النفط مقابل الأمن بالنفط مقابل التخلي عن أوكرانيا. يعني أيضا أمريكا تستبدل الآن رؤاها للأمن من حلفاء تاريخيين إلى ما كنا نسميهم خصوم استراتيجيين وعالميين كروسيا، وبدت روسيا على هذا المنظور الأمني والمنظور النفطي كما فعل بالأمس ترامب. إذا نحن أمام تحولات عالمية وليست تحولات بسيطة. لذلك المملكة يفترض ونظن يعني ونتمنى ونرجو، يعني كل إحنا عم نحكي ودائما في عنا نحن تمني ورجاء ورغبة أن المملكة تعود إلى الحاضنة العربية، إلى الحاضنة الإسلامية، إلى هذه المنطقة، وستجد الجميع في موقع المتعاون، لأن الجميع يريد أن يكمل مع هذا الشعب السعودي ومع هذه الدولة السعودية وليس شيء آخر. يعني إحنا عم نحكي وعم نحلله، ما حدا يفهم من تحليلنا أننا نحن نريد للمملكة لا سمح الله الأذى، إنما نريد لجميع العرب وجميع دولهم ومنهم اليمن والمملكة أن يعيشا متجاوران ويقويا ببعضهما البعض ولا يتناحرا. برجع لأقول فإذا كل شيء يتبدل اليوم في العالم، لذلك أعتقد المملكة وصلت لهذا الإدراك الجديد. ومن هنا عندما تنفتح على إيران أو تبقي خطوط التواصل مع إيران قائمة رغم ما يحدث، هذا يعني أن مقاربة شاملة يجب أن تشق طريقها لا سيما بينها وبين إيران، إن كان على مستوى مضيق هرمز، إن كان على مستوى البحر الأحمر، إن كان على مستوى شبه الجزيرة، لأننا نعود فنقول أمن إيران وأمن المملكة وأمن الجميع ومن أمن المنطقة، بالتالي لا يمكن لأحد أن ينجو على حساب الآخرين.
0: سؤال أخير في مخصص هذا الملف، وكنا سنعود إلى تفاصيل إذا صح التعبير. روجت لنفسها المملكة على أساس أنها من خلال طبعا رؤية 2030 على أساس أنها منارة لهذا الشرق الأوسط الجديد طبعا بين مزدوجين، أيضا روجت على أنها تريد أن تكون مركز لوجستي عالمي على اعتبار بأنه من الممكن أن تؤدي دور الرابط ما بين ثلاث قارات. اليوم بالنسبة إلى هذه المتغيرات الأمنية إذا صح التعبير أو الواقع الأمني اليوم في المنطقة، هل تستطيع المملكة أن تقوم بهذا الدور؟ وماذا عن الأطراف الأخرى؟ ماذا عن اليمن والتطورات في مخص القوات المسلحة اليمنية والسيطرة على الساحل الغربي والتأثير على باب المندب عفوا؟ أي دور من الممكن أن يكون وفق موازين القوى الجديدة؟ ولو سريعا عفوا سيد بيرال،
1: أعتقد أن أي دور اليوم متصور أو متخيل لأي من الدول العربية وكثير من الدول الإسلامية، أي دور متخيل أو مفترض أو يعتقد أنه يمكن أن تقوم به أي من هذه الأطراف، يتعلق كل شيء مجمد وهو يرتبط بنتيجة المعركة أو الحرب بين أمريكا وإيران. هذه الحرب هي التي ستعكس مجمل الرؤية للأقليم وما أوسع من الأقليم. فبالتالي اليوم حق الجميع أن يتخيل سياسيا أدوار، حق الجميع أن يتصور، هذا حق طبيعي، ولكن على المستوى الواقعي إن نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية هي المحدد الأول والأبرز والأهم في رسم كل التصورات وأدوار اللاعبين المتوقعة للفترة المقبلة في المنطقة. فكل شيء أعتقد الآن مجمد بانتظار نهاية أو نتيجة هذه الجولة التاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية.
0: الولايات المتحدة الأمريكية أيضا طرف أو عنوان في هذا المقال الذي اخترناه في صحيفة الخليج الإماراتية بالعنوان الافتتاحي الآتي: صفقات تاريخية في 90 دقيقة. في هذا المقال لم يقتصر اتصال ترامب وبوتين على صفقة الديزل، بل سعى إلى صفقتين مماثلتين في أزمتي إيران وأوكرانيا. البلدان ضالعان فيهما بشكل مباشر وعميق، ويمتلك كل منهما أوراق ضغط حاسمة يمكن أن تقود إما إلى تصعيد شامل أو إلى تسوية تاريخية. إذن في الموضوع الإيراني بدت براغماتية

0: عرف أن موسكو حليفة طهران، وهذا وضع يمنح بوتين قدرة فريدة على ترويض المناورات الإيرانية، وقد دفعه ذلك إلى استثمار المكالمة ليلعب دور الوسيط المباشر، إذ نقل إلى ترامب بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الخطوط العريضة لرؤية طهران لحل النزاع، ومن الممكن أن تفتح هذه الوساطة الرئاسية قناة دبلوماسية والكلام للصحيفة غير تقليدية تلتف على جمود المفاوضات متعددة الأطراف وتلبي الرغبة الأمريكية في التهدئة الإقليمية وفي الخروج من الصراع بمكاسب تحفظ للولايات المتحدة هيبتها الدولية. وما قد يحدث مع إيران قد ينطبق على أوكرانيا أيضا، وقد كانت المكالمة الهاتفية فرصة للمكاشفات الصريحة بين الزعيمين. دكتور بلال، ما هي المقايضة التي تمت؟ ما هو التعويض الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية لروسيا خلال هذه الصفقة التي تمت؟
1: لا يعني طبعا يعني تحتاج الامور الى يعني بعض الوقت لتتضح، واذا فعلا كانت هي مقايضه بالمعنى الاستراتيجي ام يعني مساله تكتيكيه، يعني مساله بس تمرير قصه انتخابات يعني امريكيه وبالتالي نقوم بمقايضه ربطا يعني بالاشهر المقبله ام لا انه فعلا.
0: هل تمنح روسيا للولايات المتحده الامريكيه هذه الفرصه في هذه اللحظه المفصليه؟

0: نقلاً عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
2: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
3: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان الرحمة بين المسلمين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وفي حديث آخر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الأحاديث وأمثالها التي تنفي الإيمان عن بعض الناس، التي تقول بأنه لا يؤمن أحدكم حتى يكون كذا وكذا، قال العلماء: لا يؤمن الإيمان الكامل، ولكن الأحاديث الأخرى تؤكد أن الإيمان لا يكون إيمانا حتى تكون الصفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفرة في الإنسان الذي يدعي الإيمان. فالحديث الأول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه. هنا لا يتصف بالإيمان أصلا من يقدم بين يدي الله ورسوله، أي من أحب نفسه أو ولده أو ماله أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون مؤمنا بالكلية، لأن الذي يفضل نفسه على رسول الله ويفضل ولده على رسول الله ويفضل ماله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه لم يبلغ رتبة الإيمان، لأن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هو شطر الإيمان أو هو الإيمان، لأن معنى الحب هو معنى الاتباع، ومن لم يتبع محمدا ليس بمسلم ولا بمؤمن أصلا ومهما ادعى الإيمان. لذلك يجب أن يكون حبه أي اتباعه، لأن الاتباع دليل المحبة والطاعة دليل المحبة، إن المحب لمن أحب مطيعه. أما الذي يدعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخالف الهدي الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى، فإن دعواه لا يقوم عليها دليل. فعندما يبين عليه الصلاة والسلام أن حبه أولى من حب المال، يكون معنى ذلك أنه عندما يتعارض مال الإنسان وتتعارض مصلحة الإنسان المالية مع اتباع الهدي النبوي، فنقدم اتباع رغبة المال وحب المال على الأمر النبوي، لا نكون قد آمنا بالشطر الثاني من الشهادة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله سبحانه وتعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فإطاعته صلى الله عليه وسلم هي إطاعة لله سبحانه وتعالى، لأن الرسول لا يأتي بشيء من عنده، إنما بعث ليبلغ رسالة ربه جل وعلا. واتباع الرسول وطاعته تعتبر شرطا في حب الله تعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن لم يتبع رسول الله لا يحبه الله، ومن أبغضه الله ولم يحبه لا يدخل في رحمته ولا يستحق جنته. لذلك يجب أن نفهم معنى الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ونفسه وولده ونفسه التي بين جنبيه. يقال بأن عمر بن الخطاب عندما سمع الحديث، وكأن الحديث يقال لعمر أو يخاطب به عمر، قال: إلا نفسي يا رسول الله، إن أحبك أكثر من مالي وولدي، ولكن لا أحبك أكثر من نفسي. قال: لم تبلغ يا عمر درجة الإيمان. ثم نظر عمر قال: والله إنك لأحب إلي من نفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر، أي الآن ثبت الإيمان واتضح الإيمان. وصورة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أمرك بأمر مخالف لهواك تنفذه وتقوم به، ولو كان لا يوافق مزاجك ولا رغبتك، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يرشدنا إلا إلى الخير، وهو أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا وأرحم بنا من أنفسنا. واقرأوا قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلا يمكن أن يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر إلا وفيه خير لنا في الدنيا والآخرة، مهما ظننا أن هذا الأمر مخالفا لمصلحتنا، مخالفا لمكاسبنا. لأنه عندما يدفعك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الله، يكون قد أخذ بيدك إلى الجنة، لأن الجنة هي دار المتقين ومأوى الصالحين المؤمنين. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بالتجهز للقتال فيتجهزون، ويأمرهم بالإنفاق فيتصدقون، ويأمرهم بالعفو والصفح عن المسيء فيصفحون. وإن كثيرا منا ليحب المال حبا جما، ولكن المسلم يحب الله ورسوله أكثر من المال، لذلك قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإن كنت تحب الشيء فمنه أنفق، لأن ما تحبه وتنفق منه تكون بذلك قد تنازلت عن حب نفسك للشيء حتى يكون لله عز وجل. لذلك أمر الله تعالى أن يتصدق المسلم مما يحب، لأن النفس تكون أشد تعلقا بالمحبوب من المكروه، فالشيء الذي تكرهه ليس في إنفاقه. فكثيرا ما يلقي الإنسان ببعض ثيابه من غير أن تكون له رغبة فيها، أو يتصدق بطعام لا تحبه نفسه ولا ترغب فيه. إنما عندما تطعم الفقير من طيب الطعام الذي تحبه، أو تكسوه من الثوب الذي تحب أن يكون على جسدك، فذلك هو الإيمان. لن تنالوا البر، والبر هو الطاعة وحسن الخلق، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى أي الحب والكره، إذا أحببت شيئا أو كرهت شيئا يجب أن يكون حبك من حب الله وكرهك من كره الله. فما يحبه الله يجب أن تحبه ولو كانت نفسك تكرهه. فالله تعالى يحب لنا أن نبر الوالد والوالدة، وكثيرا ما يكره الولد أباه وأمه ويخاصمهم ويعاندهم، لأن أباه لا يريد أن يحقق رغبته، لأن الأب يرى خيرا من الولد في كثير من الأحيان فيخاصم الولد والده. فلو خاصمت والدك أو والدتك بالهوى فعليك أن تبرهما وتخالف هواك، لأن الله تعالى أوصى بالوالدين إحسانا. وفي الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنا المقصود كمال الإيمان، كمال الإيمان. لا يكتمل إيمان المؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا من الإحسان، بل إنه عنوان الإيمان الذي يرقى إليه المسلم. لأن الذي يساوي أخاه بنفسه ويحب له ما يحب لنفسه يكون قد دلل على إيمانه الصادق، لأن أخاك المسلم يجب أن يلقى منك من مشاطرة في الخير ومواساة في الحزن وفي العسر كما تحب أن يواسيك الآخرون وأن يشاركوك في الأفراح والأتراح. فإذا أحببت لأخيك أن يكون له خير ومال كما لك خير ومال فأنت مؤمن. وأما إن أحببت أن يكون أخوك أكثر منك مالا وأعز منك فأنت المحسن، فقد بلغت رتبة الإحسان وهي أرفع من رتبة الإيمان. لأن الإحسان أن تحب لأخيك أكثر مما تحب لنفسك، وأن تعبد الله كأنك تراه. لذلك يجب دائما أن نتوجه في حياتنا بالحب لله تعالى أولا، ثم بالحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم للحب بين بعضنا البعض. لذلك كانت المحبة لثلاث، المحبة لثلاث: لله ولرسوله وللمؤمنين. فإن أحببت الكافر فالله تعالى لا يحبه، فلا يجوز أن تحبه لأنه كفر بالله تعالى. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أي أحباب، لا تتخذونهم أحبابا لا لشيء إلا لأن الله لا يحبهم. إذن حبنا يتعلق بثلاثة: بخالقنا سبحانه وتعالى وهو صاحب الفضل والمنة علينا جميعا، وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودليل حبه اتباعه، والله تعالى قد أوصانا بحبه، وكان حبه وتفضيله على المال والولد والنفس دليل الإيمان والصدق وحب المؤمنين حتى نبلغ درجة الإيمان. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وقال في آية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فسمى الأحبة الثلاثة أو الأحباب الثلاثة في آية واحدة، لأن الولاية هي المحبة والمناصرة. إنما وليكم أي حبيبكم وناصركم ومؤيدكم الله ورسوله والمؤمن والذين آمنوا. فأحبوا بحب الله وأبغضوا ببغض الله تعالى، فما أحب الله فأحبوه وما أبغض الله فأبغضوه، وهذه هي سمات الإيمان وعلائم التقوى. ولا تحبوا ما يكرهه الله، لأنها من علامات المعاصي والبعد عن الله. أسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات والهدى والرحمة، وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وجعل الله تعالى الهداية عامة في أمتنا والمحبة قائمة فيما بيننا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
3: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان الرحمة بين المسلمين.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج قصة آية، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: في رحاب آياته
2: وبيانه وإعجازه،
1: وقفات
2: مع عبر وعظات.
1: قصة آية.
2: كان الحقد يملأ قلب عبد الله بن أبي بن سلول، والظلام يحيط به من كل جانب، لكنه كان ضعيفا لا يقدر على التصريح بما في مكنون ضميره، فبحث عن وسيلة يصد بها عن دين الله ويحرض ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته دون أن يصيبه أذى أو يناله سوء، وهداه شيطانه إلى حيلة ماكرة وخبيثة.
3: أيها الساق اسقي لي.
4: انظر إلى تلك الجارية،
3: ما أجملها.
5: من أين هي يا ترى؟
6: يا قوم
7: ماذا هناك يا ابن سلول؟ لقد أفسدت علينا ليلتنا.
6: كفى، أنتم تتسامرون هنا وأصحاب محمد يلتفون حوله ويخططون ويدبرون.
8: صدقت يا ابن سلول، ما رأينا أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا، وهم يتحلقون حوله كل يوم وليلة.
6: آه، إن قلبي يمتلئ حقدا وكرها على الإسلام والمسلمين ونبي الإسلام وكلهم جميعا، تبا لكم.
7: وماذا ستفعل يا كبير القوم؟
6: سترى ماذا سأفعل. لقد قررت أن أعلن الإسلام.
8: ماذا؟ هل جننت يا ابن سلول؟
6: تبا لك يا هذا، سأعلن الإسلام وأنا أضمر الكفر وكل الحقد والكره للإسلام والمسلمين، وبهذه الطريقة سأحارب المسلمين وأكيد لهم.
2: وذات يوم، وبينما كان عبد الله بن أبي بن سلول وأتباعه يسيرون في الطريق، إذ أبصروا جماعة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. فلما رآهم ابن سلول زعيم المنافقين قال لأتباعه، والغيظ يملأ قلبه:
6: انظروا كيف سأتعامل مع هؤلاء السفهاء.
9: سنرى ماذا ستصنع يا ابن سلول.
7: سنرى بالتأكيد ماذا ستصنع.
8: نعم، سنرى ماذا ستصنع يا ابن سلول.
6: من الذي أرى؟ الصديق. مرحبا بالصديق، سيد بني تميم وشيخ الإسلام وثاني اثنين إذ هما في الغار، الباذل نفسه وماله لرسول الله.
2: ولم يزد أبو بكر الصديق على أن حياه، ثم هم بالانصراف، فأقبل ابن سلول على عمر بن الخطاب وأخذ بيده وهو يحتضنه.
6: مرحبا بسيد بني عدي بن كعب الفاروق، القوي في دين الله، الباذل نفسه وماله لرسول الله. من؟ علي بن أبي طالب. مرحبا بابن عم رسول الله وسيد بني هاشم ما عدا رسول الله.
2: ومضى الصحابة رضوان الله عليهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ماذا فعلت يا ابن سلول لو نظرت إلى وجوههم؟ لا أكاد أصدق ما ارتسم على وجوه أصحاب محمد من مشاعر الغضب.
1: والآن يا قوم، كيف رأيتموني فعلت بهؤلاء؟ ها أجيبوني.
2: حقا يا ابن سلول، لقد لعبت بعقولهم حتى كادوا يصدقون ما قلته عنه. يا لها من حيلة ماكرة وخبيثة.
1: يجب أن تتعلموا من ذلك، فإذا رأيتم أصحاب محمد فافعلوا كما فعل.
3: وعندما عاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بما حدث، فقال أحدهم:
4: يا رسول الله، لقد استهزأوا بنا وتجاوزوا حدودهم، إنهم يتظاهرون بالإيمان حتى ينجوا من عقابنا.
5: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل سينتصر لكم من هؤلاء المنافقين، سواء أكان ذلك في الدنيا أو الآخرة. وإن كانوا قد استهزأوا بكم، فإن الله تعالى سوف يستهزئ بهم ويرد لكم اعتباركم. يقول تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية إذا خاصم فجر. إن المنافق إنسان لا مبدأ له ولا هدف له في الحياة إلا الوصول إلى مصلحته وإرضاء ذاته وأهوائه، وما يقوم به من أعمال ليمدحه الناس ويشكروه، وليس ابتغاء وجه الله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء ومن الغدر والخيانة، وارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل يا الله. وغدا
5: قصة جديدة
3: تأخذ بيدنا
5: إلى طريق الحق والخير،
6: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج قصة آية. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع برنامج التنمية البشرية كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الخيار بيدك، ما الذي تريده؟ التعاسة أم السعادة؟ الضعف أم القوة؟ الفشل أم النجاح؟ التفكير الإيجابي أم التفكير السلبي؟ اختر ما شئت. الذي أقصده بالتفكير الإيجابي عدة مسائل. أولها التفكير بطريقة مفيدة مع النفس، بحيث كما تقول صاحبة الكتاب الشهير Positive Thinking الكاتبة فييرا بيفير، استغلال أطروحات عقلك الباطن بطريقة إيجابية. فالشخص كما تبين الدراسات يتحدث إلى نفسه يوميا بحدود 5000 كلمة. الدراسات تشير إلى أن 80% منها بطريقة سلبية، يعني تخويف، تشاؤم، قلق، تردد، تحزين إلى آخره. تصور 80% سلبي. من عذر أن الإنسان السلبي طبعا كلما كبر كلما ازداد هما وقلقا، ذلك أنه كل يوم يزداد سلبية أكثر. هناك أناس قلة طبعا، وهمي أن أجعلك منهم، يفكرون بطريقة إيجابية، الأغلب في تفكيرهم الإيجاب. هؤلاء كلما كبروا كلما سعدوا أكثر. التفكير الإيجابي هو أن تفكر بطريقة ربحية لك ولغيرك. في كتابه الأولى أولا First Things First يقول الدكتور ستيفن كافي أن هناك 4 طرق في التعامل مع الآخرين. الأولى طريقة الوين وين، يعني أنا أربح وأنت تربح. هذا الشخص يفكر دائما في نفسه والشخص الآخر معا. الطريقة الثانية هي طريقة الوين لوز، وتعني أنا أربح أنت تخسر. هذا الشخص أناني، همه نفسه ويفكر في ربحه فقط. هل شاهدت إعلانات في محلات مكتوب عليها البضاعة التي تشترى لا ترد ولا تستبدل؟ هؤلاء من جماعة الوين لوز، لا يثقون في بضاعتهم، لذا فهم لا يصدقون أن يشتري أحد منهم البضاعة، فوقتها لا يرغبون في استردادها إذا لم تعجبه أو لم تكن بالمستوى المطلوب. هذه الطريقة على المدى البعيد طريقة خاسرة. فمن يريد أن يصادق شخصا يفكر في نفسه فقط أو يصبح عميلا لشركة هذه سياستها؟ الطريقة الثالثة طريقة اللوز وين، وتعني أنا أخسر أنت تربح. وهل هناك أناس يفكرون بهذه الطريقة؟ الجواب نعم كثير. هذه الطريقة طريقة الفدائية. طبعا كلمة فدائية كلمة إيجابية، لكن قد تحتوي في طياتها أن هذا الإنسان يفدي نفسه مقابل لا شيء للآخرين. كثيرون يفعلون ذلك بغية الاعتراف بوجودهم أو أهميتهم. هناك أيضا فئة الضحية التي ترضى أن تعيش فئة مظلومة، فهي من هذا الصنف أيضا. الطريقة الرابعة طريقة اللوز لوز، وتعني أنا أخسر وأنت تخسر، طريقة علي وعلى أعدائي، طريقة الأرض المحروقة. هذا الشخص أينما يذهب يخسر ويخسر الآخرين. هذا أسوأ طريق من طرق التعامل. إذن هذه 4 طرق. أريد أن أزيد على ما ذكره كافيه بعدا آخر. فنحن كمسلمين أصحاب رسالة ورؤية نهتم أيضا بالبعد الثالث، الله جل وعلا والمجتمع والبيئة والقيم، البعد الاستراتيجي. لأنه على طريقة كافيه قد يتعامل تاجر مخدرات مع مروج مخدرات بطريقة وين وين، فهو يبيعه بسعر منخفض جدا عن السوق، فكلاهما رابح، لكن المجتمع هنا تضرر. فكل تعامل حتى يكون إيجابيا فلا بد أن يراعى فيه البعد الثالث، البعد الاستراتيجي، يعني طريقة وين وين وين، أنا أربح أنت تربح غيرنا يربح. هكذا ينبغي دائما أن تفكر. برمج عقلك على هذه الطريقة، تجد نفسك إنسانا مثمرا ناجحا سعيدا. أريد فقط منك أن تدون أهم المعلومات. الذي يسمع فقط يحصل على 30% فائدة، الذي يسمع ويدون يحصل على 50%، والذي يسمع ويدون ويطبق يحصل على قرابة 80 إلى 90% فائدة. لا تسمع فقط، دون، تفاعل، طبق. هذا سلوك الناجحين المؤثرين في أنفسهم وغيرهم.
0: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج التنمية البشرية كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً وبالإسلام ديناً وبالقرآن كتاباً. ربنا آتنا من لدنك رحمة

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان. إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
5: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
4: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
5: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
4: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
5: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
4: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
5: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
4: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
6: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

لما غدر يهود بني قريظة بالمسلمين في غزوة الخندق وتحالفوا مع قريش، كان لابد من إجلائهم، لأن وجودهم كان مرهونا بالمعاهدة التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظ أمن المدينة. ولكن تحالف اليهود مع الأنصار قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والذي لم يزل قائما بعد دخول رسول الله المدينة، كان يمثل عقبة أمام ذلك. فالواجب إجلاؤهم أو قتالهم، ولكن في نفس الوقت هم حلفاء الأنصار. فما الموقف؟ كان الموقف السياسي هو إحالة أمرهم إلى الأنصار ذاتهم. فطلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا على حكم من يختارون، وكان من الطبيعي أن يكون اختيار بني قريظة أن يختاروا الحكم من الأنصار باعتبارهم حلفائهم. فاختاروا سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه، وكما تقول كتب السيرة، فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتواثبت الأوس فقالوا: يا رسول الله، إنهم موالينا دون الخزرج، وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت. فلما كلمته الأوس قال: ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك إلى سعد بن معاذ. فلما حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة، أتاه القوم فحملوه على حمار، وقد وطأوا له بوسادة من أدم، وكان رجلا جسيما جميلا. ثم أقبلوا معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: يا أبا عمرو، أحسن في مواليك، فإن رسول الله إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم. فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل، فنعى لهم رجال بني قريظة، يعني انتهت بني قريظة من الكلمة التي سمعها، وذلك قبل أن يصل إليهم سعد بن معاذ. فلما انتهى سعد بن معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ووصل إليهم، قال رسول الله: قوموا إلى سيدكم. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا عمرو، إن رسول الله قد أمر مواليك لتحكم فيهم. فقال سعد بن معاذ: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه، أن الحكم فيهم لما حكمت. قالوا: نعم. قال: وعلى من هاهنا، يعني من الناحية التي فيها رسول الله وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذرار والنساء. فقال رسول الله: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وهذا حدث قام على حفظ وحدة الموقف، وهي من أخطر دلالات الموقف السياسي، حيث أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه على يهود بني قريظة ربما كان يتسبب بشرخ وانشقاق بين صفوف المهاجرين والأنصار. فكانت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل حكمهم إلى رجل هو من حلفائهم، وبذلك استطاع أن يفكك هذا التحالف بين الأوس وبين بني قريظة من خلال تحكيم رجل من الأوس وهو سيد الأنصار سعد بن معاذ في بني قريظة، فحكم بهم بحكم الله ورسوله. والسلام عليكم ورحمة

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا دهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم بالدم بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج كلمة مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أشهر شيء بيعمله الإنسان هو الكلام، محدش بيتعب من الكلام. بالكلام بتعبر عن شخصيتك. زمان العرب كانوا يقولوا تكلم لأعرفك، والواقع أثبت إن الكلمة لها تأثير كبير في النفوس. مرة تسمع كلمة ملهمة تشعل حماسك، ومرة تانية تسمع كلمة محبطة تنزع الأمل من قلبك. مرة تقول كلمة تكسب بيها ثقة الناس، وكلمة تانية تقولها تسقط بيها من عيونهم. كلمة ترفعك سابع سما، وكلمة تندم عليها طول عمرك. كلمة تشجع بيها إنسان وتخليه يشتغل ويعيش وهو كله حماس. كلمة تشجع بيها إنسان وتخليه يكمل يومه وهو مبسوط. وكلمة تجرحه جرح يعيش معاه طول عمره. ورب جرح كلام أوجع من ضرب الحسام. الحسام هو السيف. ساعات جرح الكلام بيوجع أكتر من جرح السيف. الحب بيبدأ بكلمة، الجواز كلمة، وانت طالق برضو كلمة. في حروب حصلت على مر التاريخ بسبب كلمة راح فيها آلاف الأرواح. رضا ربنا والجنة ممكن يحصل بكلمة. قال صلى الله عليه وسلم: رب كلمة يقولها العبد من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. سخط ربنا والنار ممكن بكلمة. قال صلى الله عليه وسلم: ورب كلمة يقولها العبد من سخط الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. كل ده بكلمة. الكلمة مرتبطة بإيمان الإنسان وإحساسه بدوره في الدنيا، بل إحساسه بربه. عشان كده ربنا ربطها بالعقيدة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الكلمة اللي فيها خير مرتبطة بإيمانك واحترامك إن ربنا سمعك. والكلمة المؤذية الجارحة اللي كلها شر بتقولك أنت عندك إشكالية في إيمانك. وده بنص كلام سيدنا محمد، ربط الكلمة بالإيمان. بل إن ربنا خلى الكلمة لها قيمة زي المال. لو صبحت علي بكلمة حلوة أكنك إدتني فلوس كتيرة، أسعدتني. الكلمة الطيبة صدقة. أنت أسعدتني كأنك تصدقت علي بس بكلمتك الحلوة. العاقل لسان وراء قلبه. قبل ما بيتكلم الكلمة بتعدي على قلبه وعقله يقيمها قبل ما تخرج، لأنها لو خرجت بتنفعش ترجع. أما الإنسان الطايش اللي فاقد عقله بيرمي كلام زي الدبش.

0: نتعلم كتير، لكن كل مرة كلمة نتأمل فيها ونفهم معناها ونشوف أثرها على نفسنا، لأن سلامة الإنسان في حلاوة اللسان. يا رب كل يوم نتقابل مع كلمة نتأمل فيها كويس ونتعلم منها، لو إيجابية نخليها دايما في لساننا، ولو سلبية هدامة نوعد ربنا عمرها ما هتيجي على لساننا ولا على قلوبنا. يا رب نقي قلوبنا وألسنتنا من كل ما يؤذي أو يجرح أو يهدم، واملأ ألسنتنا وقلوبنا بكل ما يبني ويسعد ويكرم. ونتقابل المرة الجاية مع كلمة، وربنا معكم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كلمة كلمة كلمة مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. الحديث عن يحيى بن معاذ الرازي. كان يحيى بن معاذ الرازي يقول: الناس ثلاثة: رجل شغله معاده عن معاشه، ورجل شغله معاشه عن معاده، ورجل مشتغل بهما جميعا. فالأولى درجة الفائزين، رجل شغله معاده عن معاشه، والثانية درجة الهالكين، رجل شغله معاشه عن معاده، والثالثة درجة المخاطرين، رجل مشتغل بهما جميعا. نحن نقرأ في سير الأولياء ونقرأ شيئا مما يقولوه. الآن أنا أردت أن أسوق لكم هذه الكلمة. ويحيى ابن معاذ الرازي رجل له يعني في الولاية مقام ودرجة، لكن الولي ليس معصوما، ممكن أن يخطئ، وهذا أمر مهم يا أخوان. أحيانا إنسان يحب شيخه، يحبه محبة كبيرة، حتى إذا يوم من الأيام جاء من يقول لهذا الأخ بأن شيخك أخطأ في كذا وهذا هو الدليل، لا، شيخي لا يخطئ، أعوذ بالله، أنت بتخطئ أخي، موت شيء بس لك هذا الدليل، يعني هذا هو القول وهي الدليل، لا شيخي مو هيك قصده أصلا، أنت فهمت خطأ. هلأ أن تحب شيخك هذا شيء مطلوب ومحمود، وهو رتبة لك عند الله عز وجل، وطريق لزيادة إيمانك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، سبعة يظلهم الله في ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. حب الشيخ لي كثير ممتازة ومطلوبة، ولعل يعني لا يصل واصل بسرعة إلا من باب الحب. بس هلأ إذا أحببت الشيخ لا يعني بأن الشيخ معصوم، ولا يعني بأنه لا يخطئ، فإذا أخطأ ما في حرج. ومن جهة ثانية إذا أخطأ الشيء ما في حرج، في أحد لا يخطئ إلا أن يكون نبيا؟ بالعكس، الرجل هو الذي تعد أخطاؤه، فأنت ما كثير تتوتر إذا واحد قال لك لا الشيخ أخطأ وانت تتوتر، قل له خير، وين الدليل؟ هذا كتر خيرك، ان شاء الله انا بقول له للشيخ هذا الشيء. انا اذكر شيخنا عليه رحمه الله مره في الدرس، هو عم يحكي بقلب الحديث، يعني مر حديث فقراه او قاله بعد الدرس، في اخ راح لعند الشيخ قال له: سيدي الحديث اللي انت قلته كذا كذا هذا حديث موضوع، وهذا الدليل بانه موضوع. يعني كمان بدك تروح لعند الشيخ بدك تجيب له الدليل، مو هيك يعني؟ والله أنا سمعت أنه موضوع، ما بشي الحال سمعت، أنت عم تحكي مع عالم، قال له: سيدنا هذا الحديث موضوع وهذا دليله من الكتاب الفلاني. قال له: الله يجزيك الخير يا ابني، منيح اللي قلت لي، ما في مشكلة، لا الأمر أنقص من قدر الشيخ، ولا الأمر زاد في حب هذا الأخ أو في عدم حبه. الآن نحن عم نتكلم عن يحيى بن معاذ وهو من الأولياء. هلأ قال كلمتان فيها معنى مفيد بس فيها مخالفة، ولا حنشوف. وهلأ ما ستسمعونه لا ينقص من مكانة يحيى بن معاذ في الأولياء، بس في المقابل من أجل أنت إذا قرأت أو صاحبت أو سمعت تصاحب وتعاشر وتخالط، وعقلك مفتوح، وبين يعني ضميرك كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحيى بن معاذ الرازي يقول: الناس ثلاثة: رجل شغله معاده عن معاشه، يعني مشتغل بالدار الآخرة وماله متفضي للدنيا، الآخرة أخذته عن هذه الدنيا، وقال وهذه درجة الفائزين. والثاني رجل شغله معاشه عن معاده، مشتغل بالدنيا ونسيان الآخرة، قال هذه درجة الهالكين.
والثالث رجل مشتغل بهما جميعا، فهذا على درجة المخاطرين نص بالنص. هلأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه، ولكن يصيب منهما جميعا من الدنيا ومن الآخرة. فالكمال في الإسلام أنك أنت تشتغل للآخرة وحدة أو للدنيا وحدة، لا، الكمال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بالتالي يحيى بن معاذ لما بيقول أفضل الدرجات من اشتغل بمعاده عن معاشه، هذا الكلام غير صحيح. أفضل الدرجات هو من جمع بين الدنيا والآخرة. طبعا شو معنى جمع بين الدنيا والآخرة؟ يعني هو يأخذ من الدنيا حلالها ويدع حرامها، هو يأخذ من الدنيا شيئا ليساعد ويساعد، يأخذ لنفسه ويساعد الآخرين، يأخذ من الدنيا ما رضيه الدين ويترك ما لم يرضه الدين، يأخذ من الدنيا من دون أن تصده عن الآخرة. يعني بالتالي هلأ بعيد منهم، كل واحد بيشتغل بعمل حرام هذا ما جمع بين الدنيا والآخرة، ولو صلى ولو صام. كل واحد بيشتغل بعمل حلال بس بيدخل بقلب عمله الحلال أشياء محرمة، هذا ما أخذ الدنيا والآخرة. كل واحد بيشتغل في دنيا وتصده هذا العمل عن أن يتعلم أمور دينه من قرآن من صلاة من انضباط بالشرع، هذا ما جمع بين الدنيا والآخرة. حتى تجمع بين الدنيا والآخرة تحتاج بعملك إلى 5 أشياء. مرة ساويت أنا خطبة عنوانها: هل العمل عبادة؟ الجواب لا، إلا بشروط 5. إذا ضبطت هالشروط بصير عملك عبادة، وبتصير أنت ممن يجمع بين الدنيا والآخرة. هل العمل عبادة؟ العمل عبادة بشروط 5، إذا ما بتجيبهم لا مو عبادة. منخاف بصير معصية، نخشى. 1، أن تنوي به تقربا إلى الله تعالى، لأنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هلا إذا أنا نازل على الشغل بس مشان بدي آكل وأشرب وجيب فلوس وبدي أعيش أنا وهالمرة والأولاد، يا أخي خير، أنت يأتيك فلوس وبتعيش أنت والمرة والأولاد، بس هل يحسب لك عبادة؟ جواب لا، أنت أصلا ما بدك. هلا إذا واحد من الفجر إلى المغرب لا أكل ولا شرب، مشغول بشغله، يعني هل يعتبر صائم؟ لا يعتبر، لأنه ما نوى، بده ينوي. أما إذا نوى، يا رب نويت الصيام، برافو عليك. إذا أنت نويت في نزولك إلى عملك إعفاف نفسك عن الحرام، نويت إعفاف زوجك وأولادك، نويت امتثال أمر الله عز وجل في النفقة على أسرتك، نويت قضاء حاجات الخلق تقربا إلى الله تعالى، نويت جمع هذا المال لتأخذ منه من الحلال لنفسك ثم تتصدق على الآخرين، هذه النية هي أول شرط من شروط حتى يكون العمل عبادة. 2، ألا يعمل في حرام. أما مو معقول واحد عم يبيع خمر وعم بيقول لك العمل عبادة، أنه عبادة وعم تبيع خمر بعيد منه؟ عم يعمل بالربا، العمل عبادة، أنه عبادة هذا وانت تعمل فيما حرم الله عز وجل؟ لا، معصية هذا. 3، ألا يخالط عمله حرام. هلأ في واحد بيشتغل بياع، ببيع يعني بقالية، يا أخي حلال، هو إذا ناوي أن يتقرب إلى الله بخدمة الناس وقضاء حاجاتهم شغلة كثير منيحة. والحقيقة بدون البقاليات نحن كلاتنا بنتأذى، يعني نحن المجتمع بحاجة إلى البقاليات. فالعمل حلال وإذا نوى الأجر مأجور، بس هلأ إذا راح بقلب المحل تبعه غير شو مدة صلاحية علبة المرتديلا، صار العمل معصية، هو بالأصل عمله عبادة. إذا صار شاف زبون مسترسل وراح غبنه في السعر صار حرام، لأنه غبن، مو لأنه البيع البقالية جائز، بس لأنه غبنته لهذا الزلمة ما بيعرف وحسيته يعني بسيطة، رحت لطشته بالسعر، هذا صار حرام. فلذلك حتى يكون العمل العبادة بدأ 5 أشياء: 1، أن تنوي، 2، لا يكون حراما، 3، أن لا يخالطه حرام، 4، أن لا يصدك عن فرائض الله. هلا هو موظف بمعمل لصناعة المراوح،
منيح هذا العمل إذا نوى وليس حراما وليس فيه حرام، بس ما بيصلي لا الظهر ولا العصر. يا أخي ما تصلي، قال والله مشغولين أنا مستلم خط لأنه وما بفضى بنوب نوب صلي، بس عم روح على بيتي عم صليهم كلياتهم ظهر وعصر ومغرب وعشاء. منيح هيك؟ لا مو منيح. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. شايف صده عمله عن فرائض الله صار حرام. لو ما صده كان يا رجل مأجور أنت في العمل. يا أخي ليش ما عم تزور أمك؟ صلوا 3 أشهر ما عم بيزور والدته. قال والله مشغول، والله الشغل اللي فوق راسي، الله وكيلك، والله لقمتي عم هيك يعني سلتها تسليت. بس أنت هلأ صرت في معصية لأنك مشان هذا العمل اللي عم تسميه عبادة هو مو عبادة، صدك عن فرائض الله. بر أمك ورعايتها وزيارتها هذه من الفرائض، فرض بالنسبة لك البر. ليش ما بتحضر مجلس علم؟ أخي أنت قرآن ما بتعرف تقرأ قرآن، ما بتعرف ما بتفتح لنشو اقرأ. قال والله معلش ما تحرجني. لا بدي احرجك عشان تعرف أنك أنت ما بتعرف تقرأ قرآن. عمرك 20 سنة، عمرك 30، عمرك 50، عمرك 60. قال والله أنا بتعرف كنت بشتغل وش دوامي من الصباح لآخر الليل. طيب أنت الله يسامحك صدك عملك عن فرائض الله. معقول ما بتعرف تقرأ قرآن؟ أنت شاب عمرك 20 سنة معك 2 أو 3 لغات وبس تقرأ قرآن عن حاضر، ما بده شيء. يعني قراءة القرآن شو بدها؟ قراءة القرآن بدها تدريب لمدة شهر مع أستاذ بشكل يومي، أو إذا شكل مقطع يوم بالأسبوع بتمتد لمدة سنة. بس هذا التدريب هو بيساوي قارئ تقرأ بس قراءة عن حاضر. تحضر لك مجلس علم هذا فرض، تتعلم دينك، ولا هذا الدين دين ومن؟ مو دينك أنت؟ ما بدك تعلم أحكام الدين تبعك. فالشرط الرابع حتى يكون العمل عبادة ألا يصدك عن فرائض الله. الشرط الخامس أن تتقنه بقدر المستطاع حتى تكون عبادة. هلا انت مثلا بتجيب دهان بدهن لك، بتضل لك 10 سنين بتقول الله يزيد خير كتر خيره، والله اشتغل من قلبه رب. بتجيب طقم كنبايات على بيتك هيك، طقم صوفايات، يعني بتفرح من قلبك. سبحان الله مرة فصلت هيك طقم غرفة قاعدة، والله الشغلة من 15-20 سنة، صدقوا لهلا بدعي له لهالرجل. وانا بتذكر وقتها اخذ مني سعر غالي، يعني هيك انا بعدين تبين لي انه هذا السعر غالي، بس حقيقه والله العمل متقن. هلا مرات تكون ببيتي عم صلي يعني طقم الكنبايات بهالغرفه، بقى مرات تكون مواجهه، سبحان الله بيخطر ببالي هالرجل انا وعم صلي بدعي له. ولا انا ما بعرفه، يمكن اذا هلا بشوفه ما بعرفه وما عاد اعرف وين هو موجود. بس شايف اتقانه العملي جعل عمله عباده. هلا بينما اذا اشتريت لك اخي اشترى غرفه نوم استرخص، يعني والله تاني جمعة صارت على الأرض، والله على الأرض على الأرض حقيقة، يعني سندها بالبلوكي بعدين ودرناها. طيب هلأ هذه اللي باعوها الغرفة شو؟ يعني لو نحن ما بدنا ندعي عليه بس الله سيحاسبه، لأنه هذا العباد لبكنا ولبك حاله وحملنا ياها حطيناها وأمناها وهو تلبك، يعني مس شو استفاد؟ يعني ربح شيئا بس خسر. لا مستحيل نوجه وجهتنا لعنده مرة تانية بعمرنا نشتري أي قطعة، فهو خسران الحياة بهذا الغش. هدول الخمسة يا أخوان تجعل العمل عبادة. هلأ من أكرمه الله تعالى بهذه الخمسة ويراعي أمر آخرته في عباداته وشعائره، هذا أحسن واحد بين هؤلاء الثلاثة. أما واحد بس بيشتغل بالآخرة وما بيشتغل بالدنيا، واحد قاعد هون بالجامع بيقول لك أنا بحفظ قرآن بس بحفظ قرآن وأنا بدرس فقط. طيب شو بتشتغل حضرتك؟ ما بشتغل أنا، أنتوا عطوني، ليش بدنا نعطيك؟ نحن عم نشتغل أو مشتغل مثلنا. قال لا والله أنا حافظ قرآن. أيوة وإذا حافظ قرآن شو يعني؟ شو يعني وإذا حافظ قرآن؟ شيوخ حفظ القرآن الكريم وين كانوا بيسمعوا القرآن الكريم؟ وإلى اليوم الله يجزيهم الخير في إخوة بيننا حفاظ القرآن الكريم، وهلا في الإخوة اللي عم يدرسوا بيشفعان ووصلوا لختمة الضبط، بقى بدهم يقرؤون. وين التقريء؟ بالمحل بينزل لعنده على المحل الساعة 6 الصبح 7 الصبح، تلاقيه قاعد حافظ القرآن بمحله، حافظ القرآن مصلي الفجر قاري ورده نازل على المحل. بدك تسمع لي قرآن؟ ايه نزل عندي على المحل قبل ما يجوا الزباين اللي يجوا للساعة 8، من 6 إلى 8 بيشتغل. أما واحد بده ينام والله أنا حافظ قرآن، إيش هو حافظ قرآن؟ يعني وإذا حافظ قرآن؟ حافظ قرآن بينك وبين ربك. هل
من الخير انه انا اخي انا ما بدي دنيا بس هيك اخره، انا بقعد بقرا قران وبقرا فقه وانتم اعطوني مصاري. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ليس بخيركم. طيب هل بالعكس انا مالي فاضي اجي على الجوامع، انا بدي انزل عندي شغل عندي دراسه بدي اطلع اجيب تخصصات، زيك ما بيجي على الجوامع لعنكم ولا بتعلم امور الدين وما كثير يعني الامر ما كثير له اولويه عندي، هل هذا من خيرنا؟ الجواب لا. لكن مين احسن واحد بيناتنا؟ من جمع الامرين، ليس بخيركم من ترك دنياه لاخرته ولا ترك اخرته لدنياه ولكن يصيب منهما جميعا. وكان يحيى بن معاذ يقول مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. المفازة هي المكان الذي فيه هلكة. العرب اللغة العربية، الأسبوع الماضي كان أسبوع اللغة العربية، العرب كان عندهم ذكاء لغوي عالي جدا، كانوا يسموا الشيء الذي يحمل معنى التشاؤم بضده، فيسمون المريض سليما. يعني ما بيقول لك تروح تزور المريض، تروح تزور السليم تفاؤلا. ويسمون المهلكة مفازة. الصحراء إذا في أرض هيك فلات كبيرة وما في معالم فيها، هي في الغالب واحد بيفوت بيضيع فيها ما عاد بيرجع، فبيسموها مفازة بدل ما يسموها مهلكة إنه مشان يتفاءل. وبيسموا الضرير بصيرا، بيقول لك شفت هذا الرجل البصير، يعني هو الضرير الأعمى الذي لا يرى، من أدبهم يعني من أدب اللغة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء وعلمنا آداب في اللغة، فقال لا يقول أحدكم خبثت نفسي، ما تقول خبثت نفسي، ولا يقول أحدكم مطرنا بنوء كذا، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. شايف كله كلام. ولا يليق بالمسلم أن يصرح بالكلام الذي يكنى عنه، في كلمات ما بيليق أنت تصرح فيها، أحكيها هيك بالكناية. شوف القرآن الكريم حكى عن العلاقة الخاصة بين الزوجين بكلام يخطب على المنابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. شوف كلام كله كلام رقي وكلام رفعة وكلام علو وكلام طهر وكلام عفة. لذلك ليس من أدب المسلم أن يصرح بالكلام الذي ينبغي أن يكنى عنه. مرات تصنع أفلام فيها أشياء كثير من الفحش والسقط، تسأل المخرج ليش هيك؟ قال والله أنا عم بعالج يعني مشكلة اجتماعية موجودة هي أنا لازم نبرزها للناس. يا رجل يلي بده يعالج مشكلة خاصة ما بيروح بينشر الرذيلة بين الناس، أنت بهذه الطريقة علمت من لم يكن متعلما وأعلمت من لم يكن منتبها. أنت بدك تفعل روح قلد العرب، روح قلد أصحاب الرتب العالية، روح قلد القرآن الكريم. القرآن الكريم يعلم لكن يعلم مع عفة وطهر، وهكذا المسلم لا بعينه ينظر إلى ما ينبغي ستره ولا بكلامه يبوح بما ينبغي ستره ولا بسمعه يصغي إلى ما ينبغي الإعراض عنه. فكان يحيى يقول مفاوز الدنيا، مفاوز جمع مفازة، يعني الأماكن التي يخشى منها الهلكة، قال تقطع بالأقدام، إذا ركضت شوي مشيت شوي زايدة تقطع، بس مفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مر معنا بالدرس الماضي بأن سلامة القلوب المريضة تكون بثلاثة أشياء: واحد بترك أسباب مرض القلب، واثنين بكثرة النوافل وعلى رأسها ذكر الله تعالى، وثالثا وأخيرا صحبة أصحاب القلوب السليمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج صفة الصفوة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعاه. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت للحق، توحيد للصف، صرخة للمقاومة في مواسم المساومة. إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي ندعوكم لمتابعة برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد كانت صورة ألاقة مشرقة تلك التي صنعها النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر بالمهاجرين إلى المدينة المنورة وإلى رحاب الأنصار المعطرة. كان من أجمل ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المهاجرون هاجروا، تركوا ديارهم وأموالهم رغما عنه، وهؤلاء الأنصار في المدينة المنورة لهم مزارعهم ولهم متاجرهم ولهم مساكنهم. وانظروا ماذا صنع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وزع المهاجرين على الأنصار توزيع الأخوة، توزيع المؤاخاة، توزيع المواساة، توزيع المناصرة، توزيع التكافل الاجتماعي، وبان آثر الإيمان في صدور الذين استقبلوا إخوانهم من المهاجرين حيث وفدوا عليهم. الله تعالى يسجل هذا في سورة الحشر حيث يقول عن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. أجمل شيء نستقبل به المهاجرين لأننا جميعا نسيج الإسلام، أجمل شيء نستقبلهم به المحبة. وليس ذلك فقط، لأن المحبة كانت عميقة لدرجة أنها لم يقتصر عليها، وإنما كان معها قيمة يعز وجودها في النفوس الآن، وهي قيمة الإيثار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يؤثر المهاجر الذي لم يكن معه لا مال ولا صكوك ولا أسهم ولا شيكات ولا شيء، يؤثرونهم على أنفسهم. كيف كان هذا الإيثار؟ الأنصاري له أرض زراعية يقسمها قسمين، ويقول لأخيه الذي آخاه النبي صلى الله عليه وسلم به، يقول له: أنا قسمت، اختر أي القسمين شئت. ثم يقول عن السكن: وهذا سكني، قسمت السكن نصفين، اختر أي النصفين شئت. وصل الأمر سعد بن الربيع الذي كان أخا لعبد الرحمن بن عوف، أنه قال له: إن شئت، أنا متزوج بأكثر من واحدة، إن شئت أن أطلق لك إحداهما وتتزوجها فأنا على استعداد بعد أن تحل لك. لكن عبد الرحمن بن عوف قال له: لا، نحن لم نجئ لنغير على ثرواتكم وعلى مساكنكم وعلى أهليكم، لما جئنا لنتعاون معا. ومن هنا أنبئني عن السوق وعن مداخلات السوق وعن معاملات السوق حتى أنزل إلى العمل ولا أكون كلا عليك، كتر خيرك، الضيافة يوم وليلة ولا ثلاثة أيام، لكن بعد هذا اسمح لي أن أعمل معك. لماذا؟ لأننا جئنا لنكون معا في نشر الإسلام وفي نصر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مواجهة الأعداء الذين سوف يتكالبون علينا. ومن هنا لابد أن نعمل معا. وعمل عبد الرحمن بن عوف حتى أصبح له ثروة طائلة، لكن كان يوظفها كما كان غيره يوظفها لله وللجهاد في سبيله. نحن الآن مع صاحبين، أحدهما من مكة والآخر من فارس، لكن الفارسية كان يسكن يعني كان يعني قد أتى من مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي آخى بينه وبين أبي الدرداء. ولكن أبا الدرداء لم تكن المؤاخاة تعني أنهما سواء في العلم أو في الفقه أو في المحصول الذي أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كانوا يتزورون لأن المسكن واحد. وبالتالي زار سلمان أخاه أبا الدرداء فوجد زوجه متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ يعني لماذا أنت مهملة في يعني ما تلبسين؟ قالت: أخوك أبو الدرداء لا شأن له في الدنيا، أو لا شأن له بالدنيا. وفهم سلمان ماذا تعني، فانتظر يعني أبو الدرداء لما جاء وقدم له أبو الدرداء طعاما، فقال له: كل معي. قال: أنا صائم. قال: لو لم تأكل لما أكلت. فأكل أبو الدرداء، ثم بعد أن أدي حق الله حيناموا سوا يعني أبو الدرداء وسلمان، فقام أبو الدرداء يعني يتعبد، فقال له سلمان: نم. وامتثل أبو الدرداء. مرة أخرى بعد فترة قام ليتعبد، فقال له سلمان: نم. فنام إلى أن أوشك الفجر في السدس الأخير من الليل، أيقظه سلمان وقال: هيا بقى نتعبد ونأخذ طريقنا إلى الصلاة. ثم قال له: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. واستغرب أبو الدرداء لأنه لم يسمع بهذا من قبل، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستوثق، لأنه مطالما يعني الأمر مسند إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وسلمان لا يقول هذا من عند نفسه وإنما يقوله عن النبي. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حدث من سلمان كذا وكذا وكذا، يعني ما رأيك؟ فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ كان لابد أن يضع النقاط على الحروف وأن يوثق ما قال سلمان حيث كان موثقا وحيث كان هو الذي أمر به. وعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. صدق سلمان هذه ماذا تعني؟ تعني أن كل ما قاله سلمان هو صادق فيه وقد أخذه عني، وبالتالي إذا أنت أخذته عن سلمان فكأنك أخذته عني. وهذه سنتنا أن يعطي الرجل وتعطي المرأة كل ذي حق حقه، وأن تكون هناك التعادلية بحيث لا يطغى جانب على جانب، وحيث لا يكون المرء مقصرا. إن لربك عليك حقا فقم به، وإن لنفسك عليك حقا فقم به، وإن لأهلك عليك حقا فقم به، وفي بعض الروايات الأخرى: وإن لزورك عليك حقا، ويعني قص على هذا: وإن لمجتمعك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، ولا تقصر في حق حتى تكون من أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وقاموا بكل ما وأوجب الله عليهم خير قيام. ونحن حقيقة أحوج ما نكون إلى ماذا؟ إلى أن تكون عندنا الوسطية، بحيث لا ينصرف المرء إلى العبادة وحدها ولا إلى العمل وحده، وإنما يكون وسطا بين هذا وبين ذاك، وبالتالي يعطي كل ذي حق حقه دون أن يكون رهبانيا، أو دون أن تكون الرهبانية أساس عمله. لأن الله عز وجل نعم على من كان قبلنا في قوله: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. لأن الإنسان عندما يتصور أنه يعني يكون ذا مقام أو ذا مكانة عند الله إذا تفرغ للعبادة وترك أهله هو مخطئ، لأن العمل للأسرة من صميم العبادة، وحقيقة ينبغي أن نعي تمام الوعي أن الإسلام يشجع على العمل، ويشجع أيضا على أن يكون المرء محسنا للإنفاق على بنيه وبناته، بل ينفق ويدخر لهم ما يتركه لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة فقراء يتكففون الناس، يعني يمدون كفهم لهذا وكفهم لذاك. وإنما ينبغي أن يعي المرء مسؤوليته عن أسرته في حياتهم وفي حياته وبعد مماته. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعندئذ يحدثنا الرسول فتنصلح الحياة.

من صوت الحاقظة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

0: حين تشعر بالضيق
1: وكأن المكان من حولك يضيق،
0: وإذا طلبت الرحمة فادعوه بأسمائه الحسنى.
1: أسماء الله الحسنى،
2: أسماء الله،
0: أسماء الله الحسنى. الله

الله جل جلاله هو الاسم المفرد العلم لذاته القدسية الجامع لجميع الصفات الإلهية

0: تجلى آيات الجلال والكمال والجمال،
1: وبنوره استنارت جميع الكائنات، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: وهذا الاسم الأعظم الله هو الذي سمى به نفسه، وهو أخص أسمائه إليه، فقال الله جل جلاله: إني أنا الله رب العالمين.
1: ولا يسمى أحد من خلقه باسم الله، لا حقيقة ولا مجازا، بخلاف غيره من الأسماء فإنه يجوز الوصف بها، فنقول عالم وقادر.
0: وكل الأسماء تابعة إليه على سبيل الوصف، ولله الأسماء الحسنى، وهو الله جل جلاله المقصود في الحوائج، وإليه يفزع الناس إذا مسهم ضر.
1: ولذا كان هذا الاسم الأعظم أكثر عددا في القرآن الكريم من جميع أسمائه العظيمة، ولقد أمر الله عباده بأن يدعوه باسمه الله أو اسمه الرحمن، ووعدهم بالاستجابة. قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.
0: ولقد استفتح الله سبحانه وتعالى 33 آية من كتابه المجيد باسمه الأعظم الله.
1: ولفظ الجلالة الله لها نغمة متفردة، فمكونات حروفه دون الأسماء كلها.
0: ومن إعجاز هذا الاسم أنه مهما نقصت حروفه يبقى كما هو، فإذا حذفنا الحرف الأول يصبح لله.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
0: وإذا ما حذفنا الألف واللام الأولى بقيت له.
1: له ما في السماوات والأرض.
0: وإن حذفت الألف واللام الأولى والثانية بقيت الهاء.
1: هو الذي لا إله إلا هو.
0: ولا إله إلا الله أعظم ما نطقت بها الألسنة، وشهدت بها القلوب، واستوعبتها البصائر النيرة، وأقرتها العقول المبصرة، واستعذبتها الآذان الواعية، وخشعت لها الجوارح كلها، وامتلأت بجلالها وجمالها الضمائر اليقظة والقلوب المطمئنة.
1: هي أفضل ما قاله قائل في الماضي والحاضر، وأفضل ما يقوله قائل في المستقبل العاجل والآجل.
0: قال عليه السلام: أفضل ما قلته أنا والناس.

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع المسلسل الدرامي رعشة قلب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رعشة قلب،
1: رعشة قلب.
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زغرة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.
2: يا أمجد يا أمجد، وين راح أمجد؟ يا دعاء يا دعاء، طرش إن شاء الله يخدكو ما يخلي حدا في هالدار.
3: أيوة يابا، هيني جاي.
2: الله لا يجيبك ولا يجيب الطريق اللي جابتك، اللي ساعة ما زعق عليكي. وين أخوكي؟
3: يو والله ما سمعت يابا.
2: إيش كنت تسوي؟ وين كاينة؟ واقفة على البلكونة ولا على الشباك؟
3: والله كنت في المطبخ يابا. وين بدي أطلع يعني؟
2: تطلع روحك سخن إن شاء الله. وين أخوك أمجد؟
3: أمجد في غرفته، فاتح اللابتوب وحط السماعات في دينيه، عشان هيك مش سامعك.
2: طب روحي روحي قولي له تعال أبوي بسرعة.
3: حاضر يابا. أمجد يا أمجد يا أمجد يا أمجد، يا عليا قيم السماعات من دينيك ورد عليا. يا أمجد يا أمجد، قيم السماعات من دينيك ورد عليا يا ابن الحلال.
4: أيوة إيش في؟ مين بسعك؟ أيوة إيش في؟
3: إلي ساعة بصرخ عليك.
4: آه إيش بدك؟ طب إيش إيش في؟ في إشي؟
3: أبوي بده إياك، روح شوفه.
4: حاضر حاضر. أيوة يابا، إيش الدعوة؟ في إشي؟
2: إيش بتسوي؟ بدك مرسالة عشان تجيني يا أمجد؟ أبعت لك 50 واحد عشان يقول لك تعال أبوك؟
4: والله يابا كنت مشغول على الكمبيوتر.
2: اسمعني، بدي أصل دار عمك، تطلعش من الدار ويمكن أضل لبعد العشاء.
4: طب إيش يعني بدك إياني أروح معاك ولا إيش؟
2: بديش إياك تروح معاي، بدي إياك تدير بالك.
4: لا تقلقش يابا، أنا هيني في الدار مش طالع.
2: بقصدش عنك يا محترم، أختك ممنوع تفتح باب الدار وتطلع. تقول لي خالتي، تقول لي عمتي، تقول لي صاحبتي، كل يوم عملالي حجة عشان بدها تطلع من الدار. قال إيش؟ مخنوقة مكتئبة.
4: ماشي يابا ماشي، ولا يهمك.
5: ألو، السلام عليكم.
6: وعليكم السلام، أهلا يسراء، كيفك؟
5: الله يسعدك، طمنينا عندك، إيش أخبارك؟
6: الحمد لله، هينا في البيت، لا طلعة ولا نزلة.
5: حبيبتي والله محتاج لك ولو نص ساعة.
6: في إيش يسراء؟
5: بصراحة عاملة دوالي وبدي حد يساعدني، وسلفاتي كلهم طلعين، قلت ماليش إلا حبيبتي دعاء.
6: الله يسعدك يا رب، حبيبك النبي إن شاء الله، بس والله ما أنا عارفة أقدر أطلع ولا لا. ما أنت عارفة أبويا.
5: أي عادي، قولي له نص ساعة وراجعة. هو أنت بدك تضلك مخنوقة في البيت؟
6: ما هو أنت مش عارفة أبويا.
5: حبيبتي دبري حالك، الله يرضى عليكي، والله محتاجة لك.
6: طيب ماشي ماشي، بشوف وبرد عليكي.
3: أمجد أمجد.
4: أيوة يا دعاء، إيش في؟
3: أبوي طلع؟
4: هيو بدي يطلع، إيش الدعوة؟
3: الله يرضى عليك يا أخويا، قل له خليني أروح أساعد إسراء مرت عطية، طلبت مني أساعدها نص ساعة عشان عاملة دوالي ولحالة في العمارة.
4: أبوي هيو لسه ما طلعش، روح انت احكي له.
3: أي أنت مش عارف أبويا يا أمجد؟ هو بطلعني من باب الدار.
4: أنا ماليش دخل، أنت بدك تطلع يروح احكي له.
3: حاضر ماشي. يابا يابا.
2: إيش في يا دعاء؟ إيش مالك؟ بدك مصاري؟ هايك عايشة وماكلة وشاربة ونايمة، ليش المصاري؟
3: بديش مصاري يابا، بس بعد إذنك، جارتنا سراء مرت عطية عاملة دوالي وما فيش حد يساعدها في العمارة، وطلبت مني أساعدها نص ساعة، قلت أطلب منك إذن يابا.
2: تطلب إيش؟ علي صوتك ما سمعتش.
3: يابا نص ساعة هيها جنب الدار.
2: دار في عينك إن شاء الله، قلت لك 1000 مرة ممنوع تطلعي، ممنوع تنزلي، إلك غرفتك وبس. أنت في حالتين تنتين بس بتطلعي، إذا صار في العيلة فرح أو موت. أما تقولي لي صاحبيتي بدها تعمل دوالي، بدها تنظف الكرشة، بدها تلقط ملوخية، هذا الكلام انسي بتاتا، قمي من راسك.
3: يو هو أنا ارتكبت جريمة يابا؟
2: ما شاء الله، وبتفتح طمك قدام أبوك وبتحكي وبتجاوبي كمان. وليه ولك اعقلي، افهمي اللي زيك بطلعش من باب الدار، وضعك مختلف، انت بدناش الناس تحكي علينا.
3: يابا حرام عليك تحكم علي بالإعدام، حرام عليك، مش لهالدرجة.
2: مش لهالدرجة؟ طيب والله كمان كلمة لألوح ضبطك لوح. أنا مش فاهم إيش بدهم يحكوا الناس، بنت أبو أحمد المطلقة كل يوم طالعة نازلة، كل يوم في بيت، كل يوم في محل، كل يوم في سوق.
3: هو أنا كنا بدي أطلب طلب، المطلقة طلعت، المطلقة نزلت، هو أنا إيش؟ هو أنا من كوكب تاني يعني؟ إيش يعني لما أطلع خمس دقايق عن جارتنا بده ينزل من السماء حجر؟ بده تتزلزل الأرض يعني؟
2: ما شاء الله، مين بعلمك الكلام؟ روحي روح على غرفتك امشي، وإذا مرة تانية بتقولي لي بدي أطلع ولا أنزل، راسك هذا بدي أكسره تكسير.
3: يا رب أموت وكلكم ترتاحوا مني، عشان لا أقولكم بدي أطلع ولا أقولكم بدي أنزل.

0: ابو حميد ابو حميد هلو يا ابو حميد.
1: وين ابو المعاطي؟ وين بشوفك في البلد؟
2: والله قضيت مشوار للمعلم وبيني وبينك مروح على الدار. اذا مروح خدني معك.
1: اطلع اطلع اطلع.
2: يا عيني والله بشوفك مرتب السيارة.
1: لا والله شوي بس هيك زبطتها. وما انت عارف في ركاب بيركبوا حاجة زي هيك الواحد بده يزبط حاله. والسيارات لقيت كلها حديثة يا ابو المعاطي، والناس قبل ما تطلع بتفقد السيارة من برا ومن جوا.
2: كبير والله والله كبير ابو حميد. الله يوفقك
1: حبيبي. الله يسعدك.
2: المهم من هنا وقتاش بدك تزبط امورك؟
1: اي امور.
2: وبعدين ابو حميد عمرك الآن صار 27 سنة.
1: 27 28 إيش المشكلة يعني؟ يعني اللي بصير عمره 27 بكون عجوز يا أبو المعاطي. ما أنت شايف الوضع كمان.
2: والله ما شاء الله ما نعرف إيش ناقصك يا أبو حميد. خلصت في الجامعة هندسة صح؟
1: إيه اللي بسمع بصدق، هندسة وبشتغل على الخط.
2: طيب معك شهادة يعني، وهي عندك سيارة.
1: طب ماشي، يعني أنا لقيت من بدي أتجوز أبو المعاطي، بدي أتجوز بقلب السيارة. أبو المعاطي كبر عقله، أنا مش زي أبوك. أبوك بنالك وزبط لك وجوزك وتممك على خير.
2: يعني أنت يا أبو حميد بدك تقنعني إنه أبوك على الحديدة؟ يا زلمة إذا أبوك بكنزلوش على 30-40 ألف بسميش حالي أبو المعاطي.
1: أوف هذا يا زلمة قول يا الله، قول يا الله يا راجل. لا عنا بيارة ولا عنا مصنع ولا عنا إيش عنا؟ مالك
2: يا راجل؟ إيش أنت بتقول لي مالك يا راجل؟ أبوك طول عمره بيشتغل، حتى أبويا بيحكي إنه أبوك عمروش في حياته اشترى لو علبة كولا أم الشيكل.
1: يعني لازم يشتري علب كولا عشان يبين إنه فقير؟ يا راجل أنا كاشف وعارف.
2: اسمع بدك نصيحتي يا أبو حميد.
1: أنصح أبو المعاطي.
2: العمر بيجري جراي، واضغط على أبوك خليه جوزك.
1: كله بأوانه يا كبير، كله بأوانه. المهم أنت كيف وضعك في البيت؟ إيش أخبارك؟ كيف أمورك؟
2: إيه أنا والله أنا يا أبو حميد حظي زي الزفت.
1: أوف لك ساعة بتقنع في الزواج وقت بتقول لي حظي زي الزفت.
2: وأقول لك حاجة، الزواج زي البطيخ، يا حمرة يا بيضة، ده حظك عال.
1: أي سيبنا، أي أنت مناسب ناس محترمين وورتك محترم وأهلها محترمين وتقول لي بطيخة حمرة بطيخة بيضة.
2: بكرة بتتجوز وبتعرف النسوان، بس بدع الله ما يوقعكاش مع مرة مخها جلد زي مرتي.
1: الله أكبر يا زلمة، اتقي الله اتقي الله.
2: لا إله إلا الله، الحق علي. إسراء يا إسراء.
3: أيوة يا عطية. أيوة هيني في المطبخ.
2: اللي ساعة بنادي عليك اللي بترديش.
3: يوه لسه أول صوت تنادي علي.
2: إيش بتسوي في المطبخ؟ إيش بتعملي؟
3: قاعدة بعمل الغدا يا عطية.
2: طيب بسرعة يا إسراء لأنه عصافير بطني بيزاقوا من الجوع.
3: 10 دقايق يا عطية وطنجرة الدوالي بتكون جاهزة.
2: إيش قلتي؟
3: مالك يا عطية؟ بقول لك طنجرة الدوالي.
2: عاملي دوالي يا إسراء؟
3: يوه ومالها الدوالي يا عطية؟
2: الله لا يعطيك عافية يا بعيدة، وهيك بدع الله ياخدك في ليلة ما فيها قمر. ولك يا بنت الناس، انت ايش مخك؟ حجر رصيف؟ عمود حديد؟ عمود بطون؟ ايش عمله لمخك كاده؟ انت مش عارفة لليوم انه انا بكره الدوالي؟
3: وش بدي اطبخ لك يعني؟ هاي الموجود
2: ايش تطبخي لي؟ ما هو انا يهودي، انا كافر وجاي على الدار. انقطع الطبيخ كله من السوق، ما ضلش الا الدوالي.
3: يا عطية انت بتعطيني 600 شيكل بالشهر، ايش بدي اعمل فيهم؟
2: ايش بدك تعمل فيهم؟ ولك في ناس عايشين ب$100، مش عارف ايش بقول لك انا.
3: ايش قصدك يعني يا عطية؟ قصدك انا بسرق المصاري؟
2: انا بعنينيش تسرق المصاري ولا ما تسرقي، بعنيني انه انا اكل وانبسط في بيتي.
3: هات مصاري يا عطية وانا مستعد ابسطك في بيتك، اما تعطيني 600 شيكل وبدك لحمة وبدك دجاج وبدك رز وبدك عصاير وبدك كولا وبدك حلويات، يا ابن الحلال اتقي الله، من وين بدي اجيب لك؟
2: امك معلماك على الدقة والرقصة. هي المرة المحترمة بتحكي هيك مع جوزها؟ ولك انا من يوم ما اتجوزتك وانت عكس عكاس معايا.
3: والله انك ناكل المعروف، طول عمري بخدمك بعينيا. انا قصرت معك بشي؟ والله في يوم لو كون ما عنديش طبيخ بجيب لك طبيخ من عند اهلي. ولساتك بتقول مقصرة معاك؟
2: وليه؟ يعني انا شحاد عند ابوك وعند امك؟ يعني انت بتجيبي لي اكل وشرب من بيت اهلك؟ والمصاري بعطيك إياهم.
3: عطية خلص أرجوك، بتكش تاكل دوالي بعملك مجالي، بس الله يخليك فوت الشر علينا.
2: أفوت الشر عليكي؟ جوزك مروح من الشغل وبتقولي له بدي أعملك مجالي؟ أي شر هذا بتقول عنه؟
3: والله ما أنت عجبك العجب ولا صيام في رجب.
2: ولكو أنت كل مرة بدك تحملي جميلة تالهون.
3: ابعد سيب شعري سيب.
2: بس ليدك قتلك.
3: أخ
2: بتصرخي كمان؟ قتل على راسك. ها
3: أخ حرام عليك حرام عليك سيبني.
2: أسيبك؟ خدي كمان أهلك بيجيبوا الأكل أهلك؟
3: لا خلص خلص بدون بيجيبوش.
2: بيجيبوش؟ والله لربيك ورب أبوك اللي ما عرف يربيك. ها خد عليه.
3: حرام عليك حرام عليك، هو أنت كل مرة شاتم وضرب؟ طب إيش عمل لك؟ قل إيش عمل لك؟
2: بديش تعمل إيه؟ بديش منك إشي، أنا طالع أكل برا الدار

0: يابا يابا.
1: أيوة يا ياسمين.
0: العشاء جاهز يابا.
1: الله يرضى عليكي، الله يرضى عليك يا أبويا ويكرمك يا رب.
0: كله من خيرك يابا.
1: هي والله هذا الأكل كتير يابا.
0: مش مشكلة يابا، كل وتهنى.
1: الله يرضى عليك يابا.
0: أنا أهم حاجة عندي يابا إنك تكون مبسوط، لأنه بر الوالدين يابا أهم حاجة في الحياة.
1: الله يرضى عليك يابا. هو من ناحية أنا مبسوط، والله مبسوط يابا، بس انبساطي يا بنيتي ما بيكمل إلا ما أشوفك مسطورة ببيت جوزك.
0: لا يابا.
1: لا؟ شو لا؟ مجنونة أنت يا بنتي؟ في واحدة بترفض إنها تتجوز ويكون لها بيت ويكون لها عيلة؟
0: أنا يابا ما بتجوز إلا لما أنت تشوف لك بنت الحلال.
1: أنا؟
0: أمي الله يرحمها صار لها سنتين متوفية، يعني ما ظل إلك عذر يابا.
1: يابا تقلقيش علي، أما إذا أنت متغلبة من خدمة تبعتي هذا إشي تاني.
0: يا وردي علي يابا، أنا أتغلب من خدمتك؟ والله بحطك في عيني يا يابا.
1: الله يرضى عليك ويسعدك يا بنيتي.
0: فكر يابا، إذا أنت بتحبني فكر في بنت الحلال.
1: يعني بدك تقولي لي أنه أنت حاطة شرط ما بتتجوزي إلا ما أنا أتجوز؟
0: طب وأسيبك لمين يابا؟
1: يا بنيتي ربنا بيقطعش حدا. أنت بتفكريني أنا عايش في صحراء؟ ما هي دار أخويا تحت ودار أخويا التاني فوق وبستنوا مني إشارة بس.
0: يابا يابا الأخو ما بينفع والأخت ما بتنفع، لازم تشوف لك بنت حلال تخدمك وتشوف حوايجك.
1: ربك سهل، ربك سهل يابا.

0: قدمنا لكم رعشة قلب،
1: رعشة قلب،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زورة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج رعشة قلب. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج حكاية مدينة من فلسطين. حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

عكا. عكا مدينة تعد من أقدم مدن فلسطين والعالم، تقع على البحر الأبيض المتوسط، حيث تبعد عن القدس 181 كيلومتر إلى الشمال الغربي، ويعد موقعها موقعا استراتيجيا ساعدها على التبادل التجاري والاحتكاك الحضاري بينها وبين دول أخرى. تأسست عكا على يد الجرجشيين الفينيقيين في 1003 قبل الميلاد، ودعوها باسم عكو أي الرمل الحار، وتوالت على المدينة في تاريخها الكثير من الحضارات والغزاة. في عام 16 للهجرة تمكن القائد المسلم شرحبيل بن حسنة من فتحها، وأنشأ فيها معاوية بن أبي سفيان عام 20 للهجرة دارا لصناعة السفن، وانطلقت من المدينة سفن حربية عربية إلى جزيرة قبرص. في القرن 18 حكم المدينة الشيخ طاهر العمر الزيداني وأبناؤه، وهو الذي بنى أسوار عكا الشهيرة. وفي نهاية القرن 19 حكمها أحمد باشا الجزار. في عام 1799 أفشلت أسوار مدينة عكا زحف القائد الفرنسي نابليون بونابرت وجيشه الفرنسي الذي وصل إليها، وقال كلمته الشهيرة: تحطمت أحلامي على أسوارك يا عكا، سلاما لا لقاء بعده. احتلت القوات البريطانية مدينة عكا عام 1918 ميلادية، فهب أهلها للدفاع عنها، وكان لأهالي عكا دور في كل الانتفاضات والمظاهرات والمؤتمرات والثورات الفلسطينية ضد الإنجليز وأعوانهم الصهاينة. اشتهر في المدينة سجن عكا إثر ثورة البراق، حيث قامت السلطات البريطانية بتنفيذ حكم الإعدام في 3 من رجال المقاومة الفلسطينية، هم محمد جمجوم وفؤاد حجازي وعطا الزير، وكان ذلك في 17 من يونيو حزيران عام 1930. وأضرحتهم في عكا شاهدة على ظلم المستعمر وإرهابه. كان أغلب سكانها قبل نكبة عام 1948 من العرب المسلمين، ومع ارتفاع وتيرة الاستيطان اليهودي والتهجير القسري الذي تعرض له الشعب الفلسطيني عام 48 و900 ألف، أصبح الفلسطينيون يشكلون 35% فقط من نسبة السكان. أهم المعالم التاريخية في مدينة عكا سور الجزار، خان العمدان، الحمامات، السراي القديمة، السوق الأبيض، حمام الباشا، خان الإفرنج، قلعة عكا. أهم ما تشتهر به عكا صناعة الزجاج، الأصبغة، صيد الأسماك، الحلويات والأطعمة مثل التمرية، كعك الهواري، طبخ الخراف المحشوة، الأوزي. في شهر آيار عام 48 و900 ألف، سيطرت المنظمات اليهودية على مدينة عكا بعد عدة معارك ومجازر قامت بها في المدينة وقراها لترويع السكان العرب وإجبارهم على الرحيل. ومنذ احتلالها تجري سلطات الاحتلال تغييرات في معالم المدينة لإلغاء طابعها العربي، وما زالت تعمل جاهدة لتهويدها. عكا، قاهرة نابليون، لن يقهرها بنو صهيون.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة. فقرة سطور المجد من تاريخنا. واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل. لم يرجع القدس التفاوض مرة. القدس يرجعها قنن وقنابل. لم يرجع القدس التفاوض مرة. يرجعها قنن وقنابل.
1: تمام الساعة الثالثة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: الظهيرة من الميادين، أهلا بكم. وفي عناوينها:
1: إنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
0: القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطاري رياض والدمام. السعودية تمدد تعليق عمل مطار رياض، وبريطانيا وأمريكا تحذران من السفر إلى الرياض. الإعلام الحربي اليمني ينشر مشاهد طرد تحشيدات سعودية في لحج وتعز. وول ستريت جورنال تحذر من ضغوط على اقتصاد السعودية ونفاد الصواريخ الاعتراضية. طهران تعلن مواصلة دراسة المقترح الأمريكي وتشكك برواية واشنطن بشأن هرمز وتسأل عن سبب لجوئها إلى روسيا لحل أزمة الوقود، وتعرض الوساطة بين الرياض وصنعاء. على وقع الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، الاتحاد الأوروبي يقر بعثة دعم أمني للبنان وتفويضا أوليا لثلاث سنوات لتعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن الداخلي. شهداء بنيران الاحتلال في غزة وتصعيد إسرائيلي في الضفة المحتلة، اعتداءات على قاطفي الزيتون واقتحام للأقصى وهدم منازل 80 عائلة فلسطينية في النقب. وموسكو ترفض هدنة مع أوكرانيا وتتهم زيلينسكي بالسعي لاستغلالها وتدعو إلى أمن خليجي بعيدا من التدخل الخارجي. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذها 4 عمليات بالصواريخ والمسيرات استهدفت مطاري الملك خالد والملك فهد ومنشأتين تابعتين لأرامكو في العمق السعودي، وذلك ردا على غارات سعودية استهدفت صنعاء وعددا من المحافظات.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى خلال 24 ساعة الماضية 4 عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض على 3 مراحل منذ مساء أمس الأول، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار وإغلاقه بشكل كامل. والعملية الثانية استهدفت محطة شقدم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وأدت إلى نشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. العملية الثالثة استهدفت معمل أرامكو تناجيب النفطية، استهدف معمل أرامكو تناجيب النفطي في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وأدت إلى نشوب الحريق فيها. العملية الرابعة استهدفت مطار الملك فهد بالدمام، وكانت الإصابة مباشرة وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار.
0: القوات المسلحة اليمنية أكدت مواصلة عملياتها بشكل متصاعد تجاه العمق السعودي واستمرارها في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للسعودية حتى وقف الغارات وإنهاء الحصار.
1: نجدد تحذيرنا لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية، فإنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها بشكل متصاعد تجاه العمق السعودي، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن شعبنا العزيز.
0: للمزيد ينضم إلينا زميل أحمد زبيبة مراسلنا من صنعاء. نرحب بك أحمد، نسأل عن تفاصيل الميدانية خصوصا وتطورات لا سيما على صعيد الاستهدافات السعودية في اليمن، ماذا عن التفاصيل وماذا عن ردود على صعيد رد القوات المسلحة اليمنية؟
2: نعم، الساعات القليلة الماضية هي شهدت غارات جوية سعودية مكثفة وترسبت أيضا على العاصمة اليمنية صنعاء وتسميعها دليل المجرات خلال الساعات الماضية التي كشفت الناحية الشمالية والأرض الشرقية من العاصمة في كمان العاصمة في تكتل في مدينة الثورة إمدادا يأتي بعد ساعات من استهداف طائرات الحربية السعودية حي سكن في مدينة الغروب شرق العاصمة صنعاء والتي أدت إلى سقوط مدني كبير وأيضا ثمانية جرحى. هذه الغارات الجوية هي رصدتها القوات المسلحة اليمنية وهي تحدثت عن أكثر من 124 غارة جوية سعودية تركزت على عدة محافظات يمنية وهي أكثر هذه الغارات على صعدة وأيضا الحجة وأيضا الحديدة وغيرها من المحافظات اليمنية. في محافظة سعد كان هناك أيضا غارات جوية استهدفت ميليتي وأيضا التربة وكان هناك شهداء وجرحى سقطوا من المدنيين. إدارة الصحة اليمنية تحدثت عن إنشاء 3 مدنيين نتيجة هذه الغارات الجوية. المديريتي الشماليتين وأيضا سامح هي من المديريات التي استطاعت القوات المسلحة اليمنية السيطرة عليها بشكل كامل وتقوم الطائرات الحربية السعودية بإستهداف هذه المديريات المحيطة في المدينة سعد. بعد تطهير عدد من المديريات المحيطة بمدينة سعد كانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت بتطهير مديرية المدراف وهي مديرية ملاصقة لمدينة سعد وبذلك استطاعت القوات المسلحة اليمنية تطهير جميع المناطق التي تحيط بالمدينة وذلك تمهيدا لدخول المدينة سعد. كان هناك ايضا عمليات للقوات المسلحه اليمنيه في استهداف تجمعات للتحشيدات التكتيكيه كانت تريد التقدم باتجاه جبال الوادريه ومدينه الجبال الوادريه وتم استهدافها بعدد من الصواريخ الباليستيه والطائرات المسيره. اما في العمق السعودي فالعمليات متواصله وكانت قويه وايضا مؤثره كما اعلنت القوات المسلحه اليمنيه واستهدفت مطار الملك فهد في الرياض وايضا مطار الملك فهد في السعوديه. نعم
0: شكرا جزيلا لك الزميل احمد زبيبه مراسلنا من صنعاء. نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد طرد تحشيدات سعودية في محافظتي لحج وتعز. نتابع هذه المشاهد.
3: تحشيدات السعودية
4: حول داعش
5: حول تحشيدات العدو السعودي.
6: أمبر أمريكا سعيد
7: ميمنة جبل عمان.

0: هذه فلتوا وهربوا.
1: إيه إيه المدرعة؟
2: كم ضار
1: الله؟ هذه مدرعة تحييدات الجيش السعودي. شردوا وتركوها وراءهم.
3: هذه تجمعات العدو.
4: هذه مدرعة.
5: أولا مفتزقة الريال الشد.
6: هو.
1: شرد شرد شرد شرد يلا شردوا شردوا شردوا شردوا قوة يا ولي قوة.
7: ونشر الإعلام الحربي اليمني كذلك مشاهد للمعارك في محافظتي لحج وتعز.

Yeah, I'm gonna go.

0: Ya Allah'ım işte,
1: ya Rabbi lekel hun, hadi darbat el medfa'iyye.
2: هذا ونشر الإعلام الحربي كذلك مشاهد للغنائم من القوات المسلحة أو من القوات السعودية في محافظتي لحج وتعز.
3: وهذه الـ82 وهذه صواريخ مثل RPG وهذه الحشوات الذي يستخدمها بالمفخخات والسيارات والطرقات.
4: تواجدت في هذا المترس
1: الغنائم حتى العدو المرتزق السعودي الذي
5: احنا الغنائم المرتزقة. هذه يا غنائم من المرتزقة تم بعون الله. وهذا هو ال 12/7 تم بعون الله اغتناما من المرتزقة. وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. يا ربي لك الحمد. وهؤلاء هنا الزنجات حق المرتزقة بعون الله سبحانه وتعالى قاموا مجاهدين بدحر العدو. فضل الله سبحانه وتعالى. وهذه كما هي ذخيرة ال 12 تم بعون الله اغتنامها.
6: هذا الحيوان الذي اغتنمه المجاهدين قناة عشيرة العدو السعودي.
1: هذه غنائم يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد. نقاتلهم بحقهم.
2: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحرب تهدد خطط السعودية لتنويع اقتصادها مع اتساع عجز الموازنة وتراجع الاستثمار الأجنبي وسط ارتفاع الإنفاق الدفاعي وتكاليف البنية التحتية. الصحيفة أشارت إلى نفاد مخزونات الصواريخ الاعتراضية وصعوبة تغطية المملكة بالدفاعات الجوية وفق مسؤولين سعوديين، ولفتت إلى توقف مشاريع والتخلي عن استضافة الألعاب الأسيوية الشتوية لعام 2029 وانكماش القطاع غير النفطي في الربع الثاني. وأضافت أن ولي العهد دعا إلى إبقاء قنوات اتصال مع إيران مفتوحة فيما لم تستجب واشنطن لطلب المساعدة العسكرية رغم تعهد بن سلمان باستثمار نحو $1 تريليون في الولايات المتحدة. أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إشعارا يحث شركات الطيران الأمريكية على توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو المرور بمجالها الجوي. ودعت كذلك السفارة البريطانية في السعودية مواطنيها إلى تجنب جميع أشكال السفر غير الضروري إلى جميع المطارات في المملكة باستثناء الموجود في المدينة المنورة. وأوضحت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية أن جميع مواطنيها أوعزت إلى مواطنيها بمغادرة السعودية ومن يرغبون في السفر إليها بإلغاء خططهم وتأجيلها. وشدد مستشار رئيس دولة الإمارات أنور قرقاش على ضرورة إحياء العمل الخليجي المشترك مركزا على الجانبي الأمني والدفاعي وتعزيز منظومة الأمن الجماعي. وأكد في منشور على إكس أن أمن الخليج مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل. قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن بلاده تدرس مسارات إضافية لتصدير النفط الخام وتعمل على توسيع طاقتها التخزينية في الخارج.
7: نريد القيام بخطوة عملية الآن، فنحن نتطلع إلى مشاركة دولية. لدينا أصدقاء من الكويت يشاركوننا في العمل، وتتمثل الفكرة بجعل الملكية والتشغيل والتصميم والتمويل ذات طابع دولي، بحيث لا تكون خطوط أنابيب سعودية أو كويتية فحسب، بل تكون أيضا خطوطا دولية تمتلك فيها أطراف متعددة حصصا ومصالح، بما فيها الجهات التي ستتولى تشغيلها. فالدرس المستفاد هنا هو أنه كلما زادت المشاركة الدولية في خط الأنابيب هذا زادت فرص حمايته.
2: شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن الادعاءات الأمريكية حول مضيق هرمز لا تتطابق مع الواقع على الأرض، وأشار إلى أنه إذا كانت مشكلة الوقود والمضيق قد حلت فلماذا يضطر الجانب الأمريكي إلى مد يده نحو روسيا؟
0: الادعاءات الأمريكية حول مضيق هرمز لا تتطابق اطلاقا مع ما نشاهده على أرض الواقع، وأعتقد أن الأسواق لن تأخذ مثل هذه الادعاءات على محمل الجد. وإذا كانت مشكلة الوقود والمضيق قد حلت، فلماذا يضطر الجانب الأمريكي إلى مد يده نحو روسيا لحل جزء من مشكلاته؟
2: كما أعلن بقاء استمرار تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء، وشدد على أولوية إنهاء الإجراءات الأمريكية التدخلية والعدوانية.
0: تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا عبر الوسطاء لا يزال مستمرا، ونحن ندرس النقاط التي طرحها الجانب الأمريكي، وبمجرد الانتهاء من دراستها سننقل ردنا إلى الوسطاء. موقفنا القائم على ضرورة مراعاة الأولويات في ظل الظروف الراهنة ووضع حد للتدخلات الأمريكية والإجراءات العدوانية التي تمارسها أمريكا ليس جديدا، فلقد أوضحنا ذلك سابقا وأبلغ الجانب الأمريكي به أيضا عبر الوسطاء.
2: وأشار بقائي إلى قلق بلاده إزاء الأحداث الجارية في شبه الجزيرة العربية، مؤكدا الاستعداد للمساعدة في إجراء حوار بين الأطراف.
0: نشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث الجارية في شبه الجزيرة العربية، ولقد أعلنا مرارا استعدادنا لتقديم مساعينا للمساعدة على إجراء حوار بين الأطراف، ونعتقد أن استمرار التوترات وتصعيدها لن يصب إلا في مصلحة الكيان الصهيوني الذي سيستغل ذلك في المنطقة.
2: وللمزيد ينضم إلينا مالك عابدة مراسلنا من طهران. نرحب بك مالك، ونسأل عن تفاصيل خصوصا المواقف التي جاءت في كلام المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في أكثر من اتجاه. ماذا نفهم منها، وما هي الموقف أو ما هو الموقف وتقدير الموقف في طهران إزاء ما يجري من تحركات على الصعيد الأمريكي وعلى صعيد ما يجري في المنطقة؟
8: نعم دينا، يعني على المستوى السياسي والدبلوماسي لا تزال إيران حتى اللحظة مبقية على المسار الدبلوماسي، أحد الخيارات الأساسية لديها، والتي تؤكد أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتم حل وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة من دون سلوك هذا الخيار، وهو الخيار الدبلوماسي والسياسي. ولكن بنفس الوقت وبنفس الاتجاه تؤكد إيران أنها مستعدة وجاهزة لأي خيار يحدده الطرف الثاني، سواء كان بشأن غارات أو بشأن عدوان عسكري على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أو بحيث التحرك في جميع الاتجاهات الاقتصادية ومواصلة الضغوط السياسية والاقتصادية. لذلك اليوم جميع الرسائل التي يود المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إيصالها كانت في اتجاهين. الاتجاه الأول هو أن إيران لا تزال حتى اللحظة تؤكد التزامها بالمسار الدبلوماسي، لا تزال هناك تبادل للرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الجانب الإيراني لا يزال حتى اللحظة يقوم بدراسة المقترح أو الأطروحات التي تم تقديمها عبر الوسيط القطري إلى الجانب الإيراني، من دون طبعا الحديث عن تفاصيل هذا الرد أو حتى عن ردة فعل الجانب الإيراني على الرد الأمريكي. من ناحية أخرى أيضا أشار بقائي إلى أن لا تزال السيطرة الإيرانية مستمرة على مضيق هرمز، هذا المضيق الذي تعتبره الآن إيران هو جزء من مياهها الإقليمية وهو جزء من خطوطها الحمر، وبالتالي إيران لا يمكن بأي شكل من الأشكال بحسب المسؤولين الإيرانيين هنا العسكريين والسياسيين التفريط به. وأيضا يؤكد بقائي أنهم السيطرة المطلقة في مضيق هرمز الآن هي لصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال لأي سفينة بالعبور من هذا، لا يمكن لأي سفينة أو ناقلة سواء كان نفط أو غاز بالعبور من هذا المضيق من دون التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، وأي سفينة أو ناقلة تعبر من الاتجاهات أو المسارات المخالفة فإنها تتعرض للاستهداف أو تصطدم بالألغام البحرية المزروعة في تلك المنطقة. لذلك يؤكد بقائي أن الرواية الأمريكية التي تزعم بأن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز هي رواية غير صحيحة، هي رواية كاذبة تهدف إلى السيطرة على ارتفاع الأسعار في أسواق النفط العالمية وأيضا على تهدئة الشارع الأمريكي أو الأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية. أما الرسالة الأخرى التي يطلقها الآن المسؤولون العسكريون في إيران فإنها كالتالي، يعني نلاحظ أن هناك جملة من المسؤولين أو جملة من التصريحات والمواقف العسكرية التصعيدية جلها يقول ويؤكد على أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان أو أي مغامرة، وعلى أن إيران مستمرة في تطوير قدراتها. قبل قليل كان النائب قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني يؤكد أنه خلال الحروب الماضية مع الولايات المتحدة تم دراسة واكتشاف نقاط الضعف لدى الجيش الأمريكي والقوات البحرية الأمريكية، والآن يتم تطوير أسلحة ومعدات تتناسب مع هذا الضعف وتتناسب مع قدرات إيران. نعم دينا.
2: شكرا جزيلا لك الزميل مالك عابد مراسلنا من طهران. أعلن حرس ثورة تعرض ناقلة نفط ثالثة في خلال 24 ساعة لانفجار نتيجة اصطدامها بلغم بحري في نطاق جنوب مضيق هرمز، ونشر مشاهد لحريق كبير بناقلة نفط من نوع شاتل محملة ب 750 ألف برميل من النفط الخام، وذلك عقب اصطدامها بلغم بحري بعد محاولتها أمس عبور مسار غير مصرح به. وأعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني حسن قشقاوي أن تنفيذ الشروط السبعة التي حددتها طهران يشكل شرطا لإعادة فتح مضيق هرمز، واعتبر أن الجانب الأمريكي لا يعرف حتى الآن كيف يرد في ظل تناقض التصريحات وتغير المواقف باستمرار، وأشار إلى أن واشنطن تتحدث صباحا عن التوصل إلى اتفاق أو الاقتراب منه وإنهاء الحرب قبل أن تعود بعد الظهر لتؤكد أن الحرب لن تنتهي إلا بتدمير إيران. وإذا تصعيد بحري إيراني متزايد في مضيق هرمز، وطهران ترفع سقف رسائلها العسكرية والدبلوماسية وسط مؤشرات عن اتساع المواجهة في حال اندلعت حرب جديدة. أحمد البحراني.
9: بعد أشهر من الحرب يتصاعد الضغط العسكري الإيراني في مضيق هرمز، استهدافات متزايدة للسفن المخالفة خلال الأيام الأخيرة وتحذيرات من توسيع نطاق العمليات خارج المضيق هي مؤشرات تطرح احتمال انتقال المواجهة البحرية إلى مرحلة أشد عنوانها إغلاق الممر الاستراتيجي بالكامل. تصعيد يرافقه تأكيد عسكري إيراني بأن الرد على أي عدوان جديد سيكون أقوى.
10: لقد دفعنا بقوة عن بلادنا وسندافع بقوة أكثر مما مضى، وسنفعل كل ما يلزم لضرب العدو حيثما اقتضت الضرورة. لقد ضربنا سفن العدو، وإذا ما تكرر أي اعتداء على إيران فسنوجه ضربات أخرى لهم.
9: بالتوازي مع التصعيد العسكري تتخذ الرسائل السياسية الإيرانية منحا أكثر حدة، فطهران لا تتحدث هذه المرة عن رد عسكري فحسب، وتؤكد أي حرب جديدة ستتجاوز تداعياتها حدود المنطقة، رسالة واضحة بأن أي مواجهة أخرى سترفع كلفة التصعيد إلى مستويات جديدة.
11: مضيق هرمز أصبح أنموذجا لمضيق وممر مائي استراتيجي. لم نبدأ أي حرب، ولكن إذا تعرضنا للحرب والعدوان والتهديدات العسكرية فسنلقن المعتدين درسا قاسيا. إذا فكروا في تهديد عسكري آخر فسيكون ردنا مختلفا تماما عما كان عليه، لذا نأمل أن يتعقل الأعداء، لأن تبعات أي عمل عسكري ضد إيران لن يقتصر على المنطقة.
9: خطاب صريح يعكس تعثر المسار الدبلوماسي وارتفاع احتمالات تجدد الحرب بين إيران والولايات المتحدة مع إمكانية انخراط إسرائيل. تريد طهران أن تجعل كلفة أي هجوم جديد عليها باهظة جدا هذه المرة، هذا ما تعكسه المواقف الإيرانية الصادرة. لذلك السؤال الآن ليس ما إذا كانت المواجهة ستستأنف، بل أين ستتوقف

0: بفضل تكلفتها المنخفضة وقدرتها العالية على استنزاف أنظمة الدفاع الجوي. في مقدمة الترسانة الإيرانية تأتي شاهد 136 التي يصل مداها إلى ما بين 2000 و2500 كيلومتر، وتقدر سرعتها بأكثر من 500 كيلومتر في الساعة، وتكمن أهميتها في قدرتها على تنفيذ هجمات بعيدة المدى ضمن فئة الذخائر الجوالة أحادية الاتجاه. أما حديد 110 فهي مسيرة انتحارية نفاثة تصل سرعتها إلى 500 كيلومتر في الساعة، ومداها يتراوح بين 300 و350 كيلومترا، ورأسها الحربي يزن بين 30 و50 كيلوغراما، ويهدف تصميمها إلى تقليل بصمتها الرادارية بما قد يزيد من صعوبة اكتشافها واعتراضها. وتبرز أرش 2 بوصفها مسيرة انتحارية بعيدة المدى يصل مداها إلى 2000 كيلومتر بسرعة قصوى تقارب 185 كيلومترا في الساعة، وبسقف تحليق يبلغ نحو 3 كيلومترات، وتحمل رأسا حربيا يزن قرابة 50 كيلوغراما، وتعتمد على محرك مكبسي بقدرة 50 حصانا مع معزز يعمل بالوقود الصلبي عند الإطلاق. وتشكل المسيرات النفاثة تطورا في عالم الذخائر الجوالة، إذ تستبدل المحركات المروحي بمحركات نفاثة تتيح سرعات أعلى في عدد من الطرازات، وتتفاوت مدياتها من نحو 150 كيلومترا إلى أكثر من 2000 كيلومترا، فيما تتراوح أوزان الرؤوس الحربية في بعض النماذج بين 30 و50 كيلوغراما، وتختلف أنظمة توجيهها بحسب الطراز. ولا تقتصر الترسانة الإيرانية على المسيرات الانتحارية، إذ تضم شاهد 101 وهي مسيرة هجومية صغيرة نسبيا، وشاهد 136 بي التي ظهرت في عرض عسكري عام 2024، كما تضم مهاجر 10 المخصصة للاستطلاع والهجوم بمدى معلن يصل إلى 2000 كيلومتر، وبقدرة على التحليق حتى 24 ساعة، وبحمولة تصل إلى 300 كيلوغرام. فمن شاهد إلى حديد، تعمل إيران على تنويع قدراتها في مجال المسيرات بين المدى البعيد والسرعة وتعدد المهام في مسار يهدف إلى تعزيز قدراتها الهجومية ورفع كلفة المواجهة أمام خصومها.
1: إلى غزة، حيث أفاد مراسلنا باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين جراء غارات الاحتلال. في مواصي خان يونس أصيبت امرأة برصاص الاحتلال في منطقة بئر 19، وذلك إثر إطلاق النار باتجاه خيام النازحين، فيما تعرضت المناطق الشرقية من المدينة لقصف مدفعي. وفي حي الشجاعية فجرت قوات الاحتلال مبان باستخدام روبوتات مفخخة. وفي شمال غرب القطاع أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه شاطئ بحر السودانية. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 مواطنين من محافظة بيت لحم وبيت ريما شمال غرب رام الله ومدينة نابلس. وفي الأثناء شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ عمليات هدم واسعة طالت منازل نحو 80 عائلة في قرية الضحية، فيما أقدمت على هدم مسجد في القرية الواقعة شمال مدينة رهط. وفي السياق، اقتحم نحو 320 مستوطنا المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية وصلوات تلمودية كذلك أمام قبة الصخرة يتقدمهم جندي إسرائيلي، وذلك في انتهاك متواصل لحرمة المسجد. أدى المستوطنون انبطاحا جماعيا في المنطقة الشرقية من الأقصى بالتزامن مع استمرار الاقتحامات والانتهاكات داخل باحاته المباركة. ومع ذروة موسم قطف الزيتون، أصيب مزارع فلسطيني إثر اعتداء مستوطنين عليه في بلدة ترمسعية شمال رام الله، فيما منعت قوة الاحتلال المزارعين من دخول أراضيهم لقطف الثمار وأجبرتهم على مغادرتها. وفي بلدة دير ذبوان شرق رام الله أصيب مستوطنون أو أقدم مستوطنون على سرقة ثمار الزيتون من أراضي المواطنين.
2: هنا هاي تل الزيتون هذا مجروح جرف، ما وصلناش ضربوا الشطريه فوق رجعونا. شوفان.

0: في سندار ابو نوفل واللي جنبهن كلهم رحل جارفين هنجرف سواء الاضطراب طامين في الزفة.
1: إلى جنوب لبنان حيث أفاد مراسلنا بتوغل قوة من جيش الاحتلال باتجاه تلة شميس في كفر شوبة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة وتقدم دبابات معادية في الحي الشرقي للبلدة. واستهدفت مدفعية الاحتلال وعمليات التمشيط بالأسلحة الرشاشة مناطق عدة شملت وادي زبقين ووادي سلوقي والمنصوري والصربين وزوطر الشرقية وحولة وكفر تبنيت وأطراف برعشيت إضافة إلى منطقة العريش في حريص. للمزيد ينضم إلينا الزميل جمال الغربي مراسلنا من جنوب لبنان. نرحب بك جمال ونسأل عن تفاصيل والمعطيات الميدانية على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
2: نعم دينا، الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة ومتواصلة في جنوب لبنان. كان البارز ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي ولا سيما في منطقة كفر شوبة ولا سيما أيضا في الأيام الأخيرة من خلال عمليات التوغل باتجاه أطراف البلدة ومحاولات تفتيش بعض منازل المدنيين من خلال أيضا عمليات إطلاق النار، عمليات التمشيط، وكذلك الأمر بالنسبة لاستخدام القذائف المدفعية لدبابات المركافة باتجاه أطراف بلدة كفر شوبة. أيضا كان هناك إلقاء قنبلة صوتية في وادي الجوزة في بلدة كفر شوبة. إذا يمكن القول بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة ورفع من وتيرة توغلاته داخل الأراضي اللبنانية ولا سيما في بلدة كفر شوبة. أما فيما يتعلق بالاعتداءات الأخرى المستمرة والمتواصلة ولا سيما عمليات التدمير الممنهجة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في القرى والبلدات الجنوبية التي يحتلها من خلال عمليات التفجير وعمليات الغارات بالطائرات الحربية الإسرائيلية. كنت قد ذكرت عدد من البلدات التي تم استهدافها بالغارات والقصف المدفعي الذي لا يتوقف ولا سيما بالتزامن مع بدء موسم خطاف الزيتون في القرى والبلدات الجنوبية وتحديدا القرى والبلدات المتاخمة للمناطق التي يحتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي، علما بأن في هذا الموسم وفي هذا التوقيت بالذات شهدت العديد من البلدات الجنوبية التي يحتلها جيش الاحتلال عملية تجريف ممنهجة باتجاه تجريف ممنهجة لأشجار الزيتون كما حصل في بلدة زوطر الشرقية. هذا ما استطعنا أن نرصده وتم عرضه على الشاشة، عمليات التجريف. ولكن اسمح لي من خلال عدسة الميادين نرصد واحدة ونموذج من حقد جيش الاحتلال الإسرائيلي وما يقوم به في القرى والبلدات التي يحتلها. هذه البلدة التي نرصدها الآن عبر شاشة الميادين وعبر كاميرا الميادين هي بلدة كفر تبنيت. قبل حوالي الساعتين كان هناك غارة من الطائرات الحربية الإسرائيلية في هذه البلدة، علما بأن التفجيرات في الأيام السابقة لا تتوقف. إذا ما أردنا الحديث عن نسبة الدمار بحسب الأهالي وما شاهدوه عن الخرائط بلغت بالحد الأدنى نسبة أكثر من 90%، عمليات تفجير ممنهجة تشهدها البلدة، علما أيضا للمفارقة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي في لحظات وقف إطلاق النار لم يتمكن من إحكام السيطرة لا على النبطية الفوقى ولا على بلدة كفر تبنيت، إنما أحكم السيطرة ناريا على النبطية الفوقى بعد وقف إطلاق النار وأقفل بلدة كفر تبنيت خلال فترة وقف إطلاق النار. إذن بلدة كفر تبنيت هي نموذج مشابه للبلدات الأخرى من ناحية التدمير. وإذا ما أردنا تحريك الصورة قليلا إن كان يسمح لنا الوقت نستطيع أن نرصد وإياكم قلعة شقيف، بلدة يحمر شقيف. لا نستطيع أن نرى معالم هذه البلدة، ربما لو كان الطقس غير ذلك كنا استطعنا أن نذهب أكثر في عدسة الكاميرا، ولكن المعالم مختفية نتيجة عمليات التفجير والدمار. وأيضا بلدة أرنون المحاذية لبلدة يحمر شقيف، هذه البلدة التي شهدت تفجيرات عنيفة نستطيع أن نرصد وإياكم ولم من بعيد ولو من المكان الذي نقف فيه عمليات أو حجم الدمار الكبير. نعم الذي خلفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة. إذن كما قلنا جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر بهذه السياسة. كان أيضا صباحا أو ظهرا قد نفذ غارة على منطقة وادي الحجير، هناك في وادي الحجير هناك بعض المعالم الأثرية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف هذه المعالم وينابيع المياه الموجودة في هذا الوادي. دينا،
1: شكرا جزيلا لك الزميل جمال الغربي مراسلنا من جنوب لبنان. إذن اعتمد
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
4: هي الحقيقة، كل الحقيقة سطع. فكانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

0: صناعة سايكس-بيكو لتقسيم أمتنا، فلنرفع معا شعار الإسلام أولا وأخيرا. الإسلام أولا وأخيرا.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: الإسلام أولا وأخيرا صناعة ربانية.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
4: ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
0: عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله جميعا، وهذه حلقة جديدة. يقول فيها صاحبها، أو في السؤال الأول يقول صاحبه: أقرضت صاحبي $100 فأراد أن يهديني $5 لقاء معروفي معه، لا يقصد بذلك الربا، فهل هذا صحيح؟ الجواب يكمن في تعريف الربا. العلماء قالوا في تعريف الربا: هو كل قرض جر نفعا فهو ربا، لذا لا يجوز أخذ هذه الدولارات الخمسة أو ما يعادلها في هذه الحالة، وتعتبر ربا محرم، ونيته الطيبة لا تجعل الحرام حلالا. وإذا أراد أن يكافئه على معروفه أو يشكره فليفعل بطريقة لا تجعل الحرام حلالا. وإذا كان الدائن هنا قد اشترط على المدين أن يدفع له $5 فهي منفعة مشروطة تدخل أيضا في القاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا. والحكم نفسه فيما لو كانت الدولارات الخمسة قدمت له كهدية عينية بمناسبة إقراضه $100. الشرع أيها الإخوة ينظر إلى حقيقة المعاملة وأثرها لا إلى المسميات، يعني لا فرق بين أن يدفع الدولارات الخمسة نقدا أو يشتري له بها هدية عينية، عصير، حلويات، إلى آخره. فالنفع المحرم في باب القرض عام شامل، سواء كان نقدا بحتا أو هدية عينية أو خدمة شخصية أو حتى أي منفعة مادية أو معنوية اشترطت أو ارتبطت بهذا الدين. فالعلة هي حصول المقرض على أي عائد بسبب إقراضه. القرض الحسن في الشريعة يجب أن يكون خالصا لله تعالى، من دون انتظار أي عائد أو نفع دنيوي من المستقرض مقابل هذا المعروف. مرة أخرى أقول: حسن النية لا يحول الزيادة على الدين إلى حلال. هناك قاعدة شرعية في الهدية: إذا كانت الهدية سواء نقدا أو عينا قد أهديت بسبب القرض ولم تكن بينهما عادة سابقة بالإهداء قبل الدين، فلا يجوز للمقرض قبولها، لأنها منفعة تولدت عن القرض. طيب، السؤال الطبيعي هنا: ما البديل عن هذه الهدية أو عن هذه $5؟ أقول: يشرع للمستقرض أن يشكر صاحبه بالدعاء، كأن يقول: جزاك الله خيرا، بارك الله لك في مالك وأهلك، من دون تقديم أي منفعة مالية أو عينية مع عقد الدين. الهدية يجب أن تكون بعيدة عن هذا العقد. هذا والله تعالى أعلم. في السؤال التالي يقول: هل يجوز للمسلم أن يعطي كفارة اليمين طعاما لأطفال وطلاب يدرسون في حلقة قرآن كريم؟ نعم، يجوز إعطاء كفارة اليمين لإطعام أطفال وطلاب حلقات القرآن الكريم، لكن بشرط. ما الشرط؟ أن يكون هؤلاء الطلاب والأطفال من الفقراء أو المساكين أو من أسر فقيرة لا تستطيع كفايتهم. كفارة اليمين معروفة معلومة: إطعام 10 مساكين. إن كان في الحلقة 10 أطفال فقراء فما فوق، وأطعم كل واحد منهم وجبة مشبعة، أو أعطى كل واحد منهم نصف صاع من طعام كالرز أو القمح، فقد برئت ذمته. إذا كان بين طلاب الحلقة أطفال من أسر غنية أو مستورة الحال، فلا يحسب إطعامهم من الكفارة، فيجب التأكد من وصول الطعام إلى 10 فقراء بالتحديد. يجوز صنع طعام ودعوة 10 طلاب من الحلقة الفقراء طبعا لأكل هذا الطعام حتى الشبع، أو توزيع 10 وجبات جاهزة عليهم، لا حرج في ذلك والله تعالى أعلم. المهم ألا يكون بين هؤلاء الطلاب في الحلقة المذكورة أغنياء ولو طالب واحد. في السؤال الثالث يقول أحدهم: لا تصدق أن الله كتب عليك أنك ستكون شقيا أو سعيدا وأنت في بطن أمك فتعيش في بؤس أو وهم. هذا الكلام خدعة من قبل حاكم مستبد خدعك عبر شيخ كاذب لهدف إقناعك. إن بؤسك وفقرك وشقاك قضاء وقدر من الله. أرسل أحدهم هذا النص يقول: سمعته من شيخ على المنبر ويسأل عن حكم ذلك. بداية أريد أن أشير إلى مسألة، إن السؤال المطروح يعني فيه إبهام وعدم وضوح، وذلك لأن الحكم الشرعي يتعلق بنية القائل ومقصده كما يتعلق بالموضوع الذي أورد فيه هذا النص. فإن كان يقصد الجانب السلبي بمعنى أنه يحتج بالقدر للقعود والاستسلام وعدم السعي لتغيير الواقع أو استغلال هذا الكلام لتخدير الشعوب والرضا بالظلم وعدم إنكار المنكر والسعي لتغيير الواقع، فكلامه صحيح وحكمه القبول. هل إن كان الخطيب يقصد إنكار أصل العقيدة بإنكار أن الله تعالى كتب المقادير والشقاء والسعادة في الأزل، فهذا إنكار لثابت شرعي وحكمه البطلان ويستتاب قائله، فإن تاب وإلا كفر. وطالما أن الكلام سمعه من خطيب على المنبر فأنا أرجح المعنى الأول، يعني لعل الخطيب ينتقد استخدام بعض الحكام أو المتسلقين باسم الدين لفكرة القضاء والقدر لإقناع عامة الناس بقبول الظلم والفقر والاستكانة والقعود عن المطالبة بالحقوق أو السعي لتغيير الواقع، وبالتالي نستطيع أن نقول إنه كلام مقبول شرعا لأنه صدر عن خطيب جمعة ونحن نحسن الظن به إلا إن تبين خلاف ذلك. الفهم الآخر مردود، ولا أظن أن مراد الخطيب العزوف عن العمل أو السعي للتغيير، ولا أظن أن مراد الخطيب أن يرضى الناس بالظلم، هذا ليس من الإيمان بل هو يعني فهم جهمي جبري المقصد. وأدلة الشريعة وافرة في الإيمان بالقضاء والقدر، وافرة في الحض على السعي لتغيير الواقع نحو الأفضل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأدوية والرقى: هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، والحديث عند الترمذي. فكل ما يقع إذن إنما يقع بقدر الله تعالى. موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا من الأدلة، عندما امتنع عن دخول بلاد الشام أو عن دخول الشام بسبب الطاعون، قيل له: أتفر من قدر الله؟ قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. كما أوجب الإسلام الأخذ بالأسباب، قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فالاستسلام للظلم والفساد بحجة القدر هو تواكل محرم. الحالة الثالثة: إذا كان القائل يقصد بنفي هذا الكلام إنكار أن الله تعالى قد كتب المقادير أو أن الملك يكتب رزق العبد وأجله وشقي أم سعيد في بطن أمه، فهذا كلام باطل ومردود شرعا عند ذلك. لماذا؟ لأنه يصادم أحاديث صحيحة وثابتة. يدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم إلى أن قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والحديث متفق عليه. يعني يمكن القول كخلاصة لما تقدم إن القدر حق لا ريب فيه، والإيمان بالقدر لا ينافي الأخذ بالأسباب ومدافعة الظلم ومحاربة الفساد والسعي لترقية الحياة. المؤمن يدفع قدر الفقر بقدر العمل، ويدفع قدر المرض بقدر العلاج، ويدفع قدر الظلم بقدر الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا والله تعالى أعلم. إلى هنا أيها الفضلاء نصل إلى ختام هذه الحلقة، يتجدد لقاؤنا حتى ذلك الوقت. تقبلوا تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله.
4: ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
0: عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع حلقة من برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة جديدة يتحفنا بها الداعية الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن المنان ذي الفضل والعطايا والإحسان، فلأشكرنك ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها، والصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وأصحابه الأطهار الأخيار. حكمت حمدي حتى إنني رجل كلي بكل ثناء فيك مشتغل. أيها الإخوة الأحباب، مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو عنوان برنامجنا، برنامج متميز جميل، وكيف لا يكون متميزا وهو يتحدث عن شمائل النبي المختار صلى الله عليه وسلم. صلى عليك الله ما اتسع المدى واشتاقت الأرواح للرحمن، نفسي فداك وكل أهلي والورى، الجذع حن فكيف بالإنسان. ثم كيف لا يكون متميزا وهو بصحبة شيخنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الذي تأنس القلوب لسماع حديثه وتطرب الآذان لسماع صوته. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله
2: عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بكم ونفع بكم وعلى قدركم.
1: أكرمكم الله سيدي. سيدي، برنامجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أجمل أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة مقدمات قبل أن نبدأ بشمائله وصفاته وأخلاقه. سيدي الفاضل، السنة، السنة المطهرة من وجهة نظر المحدثين، ما هي السنة؟ كيف نفهمها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. السنة أقواله، ومن السنة أفعاله، ومن السنة صمته إقراره، ومن السنة صفاته. إذا قلنا السنة أقواله، أفعاله، إقراره، صفاته، هذا تعريف السنة. لأن النبي الكريم الله عز وجل تولاه بالحفظ، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هناك وحيان، وحي متلو القرآن الكريم، وكلامه وحي غير متلو
1: صلى الله عليه وسلم.
2: فلذلك لا ينطق عن الهوى النبي، إن هو إلا وحي يوحى، وحي متلو معنى ونصا، وحي غير متلو معنى لا نصا.
1: نعم، هو السنة.
2: نعم
1: سيدي، لو بدأنا، أقواله، أفعاله، إقراره، صفاته كما تفضلت.
2: نعم.
1: يعني أمثلة بسيطة.
2: أقواله: من غشنا فليس منا.
1: الله.
2: أبلغ من ذلك: من غش، لو غششت بعيدا عن الدين، لو غششت مجوسيا ليس منا.
1: نعم.
2: البشرية واحد، الإنسان يهتم بدائرة، كلما اتسعت الدائرة ارتقى مقامه عند الله. كنت مرة أنا في المغرب وعدت إلى بلدي، الطيار كان أحد تلاميذي، دعاني أن أكون معه في غرفة القيادة. لفت نظري لما دخلنا إلى سوريا، رأيت بعيني هذه طرطوس وصيدا، رأيت 500 كيلومتر. تعلمت درسا لا ينسى، كلما ارتقى الإنسان اتسعت رؤيته، وكلما ارتقى أيضا اتسعت عاطفته. قام لجنازة، قالوا ليس مسلما، قال أليس إنسانا؟
1: نعم.
2: إنسان بيهتم بنفسه، قد يأكل طعام نفيس في السوق، بالبيت ما في طعام، هذا أسوأ إنسان. إنسان بأسرته، إنسان بالأسرة الواسعة، إنسان ببلده، إنسان بأمته، إنسان بقومه، إنسان بأمته، إنسان بالإنسانية كلها.
1: الله.
2: الأنبياء إنسانيون، يعني كل إنسان ينتمي لهذه الأرض، فلذلك الإنسان حينما ترتقي مكانته تتسع رؤيته وتتسع عاطفته وتتسع أعماله.
1: جميل. هذه من غش فليس منا،
2: من غش ليس منا، لا من غشنا،
1: من غشنا
2: ومن غش مطلقا.
1: نعم،
2: لو غششت إنسان بعيد عن الدين.
1: نعم، هذا مثال على كلامه أقواله.
2: كلمتين دقيقتين. من غشنا كمسلمين الأبلغ، من غش فليس منا.
1: جميل جميل. هذه أقواله.
2: نعم.
1: مثلا سيدي أفعاله من مثل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: يعجبه التيمم.
1: التيمم،
2: ابدأ باليمين،
1: هذه فعل من أفعاله،
2: في دخولك، في حركاتك، في سكناتك، يعني صار في نظام. العالم الغربي لا يصدق أنه ملايين مملينة تتحرك حركة واحدة في الحج، شيء لا يصدق. ملايين مملينة، أيام 4 ملايين 5 ملايين، ركوع وقوف سجود قعود، هذا النظام نظام حضارة، النظام رقي، النظام تفوق، النظام تقدم. إلي كلمة دقيقة، المسلمون متحضرون بدينهم، وقد يكونوا ليس كما يتمنون في تطورهم. الآخر متطور جدا في صناعته
1: والعمران
2: وعمرانه، أشياء كثيرة، لكنه متوحشون في علاقاتهم.
1: نعم.
2: في البطولة أن تكون متحضرا في دينك وإيمانك وعطائك، وأن تكون وأن تسعى إلى التطور.
1: جميل. نعم. أفعاله تضبط هذا النظام.
2: نعم.
1: إقراره أو سكوته،
2: يعني هو النبي لأنه مشرع
1: صلى الله عليه
2: وسلم، إذا سكت معنى كلامه صحيح. في شاهد يوضح ذلك، كان من عادته إذا توفي أحد أصحابه يزور بيته قبل دفنه. سمع امرأة تقول: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. لو سكت النبي الكريم لكان كلامها صحيحا. ألا ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي أرجو الله أن يكرمه وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ليس من شأن العبد أن يحكم قطعا على المستقبل. أرجو، أنا أقول أرجو، إذا قلت أرجو أنت وفق منهج الله، أما حينما تحكم على حدث سيكون قطعا، هذا ليس من من من من إمكانيات البشر.
1: هذا السكوت للنبي وحده أنه السنة.
2: النبي لما لو سكت لكان كلامه صحيحا. لقد أكرمك الله، ألا ومن أدراك أن الله أكرمه. قولي أرجو الله أن يكرمه وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم.
1: وهناك صفاته صلى الله عليه وسلم،
2: كان إذا صافح يكون آخر من يسحب يده إذا صافح
1: صلى الله عليه وسلم،
2: من باب المودة. يعني بأثناء سفر أو سفر أصحابه كانوا 1000 والرواحل 300، الكل 3 على راحلة مثلا. قال: وأنا وعلي وأبو لبابة على الراحلة. فركب النبي الكريم وانتهت نوبته
1: صلى الله عليه وسلم،
2: فأراد أن يمشي، توسلا صاحبه أن يبقى راكبا. قال: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر.
1: نعم. نعم. ومن صفاته سيدي أنه كما كان يروى في الصحيح كان أشد حياء من العذراء في خدرها، هذه من صفاته.
2: الحياء من الإيمان.
1: نعم.
2: إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، أمر تهديد.
1: نعم.
2: إذا لم تستحي، الحياء من الإيمان.
1: نعم. إذن سيدي هذه السنة، أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته، ومثلنا لكل نوع من الأنواع. أريد في عجالة سيدي، والوقت شارف على الانتهاء، وقتنا ضيق، لكن في عجالة سيدي، تعلم السنة ما حكمه؟ هل هو سنة فرض؟
2: شيء دقيق جداً. ما دام الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كيف آخذ ما آتاني وأنتهي عما نهاني إن لم أعرف ماذا آتاني وماذا نهاني؟ فمعرفة سنة النبي فرض عين على كل مسلم،
1: لأنه ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض.
2: هي القاعدة الأساسية الفقهية. نعم. ما لا يتم الفرض إلا به. الوضوء فرض، وضوء ليس صلاة. نعم. بل هل تتم الصلاة بلا وضوء؟
1: نعم.
2: فالوضوء فرض.
1: نعم. وتعلم السنة.
2: نعم.
1: فرض.
2: نعم.
1: لكي نمتثل. نعم. وننتهي عما نهانا عنه. نعم. جزاكم الله خيرا سيدي على هذه المقدمة الطيبة الرائعة، ونتابع عن شمائله صلى الله عليه وسلم في لقاءات قادمة. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بحضوركم إلا أن أشكر لشيخنا ما قدم وأفاد، وأن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما على أحسن حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: واللقاء يتجدد مع برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة جديدة يتحفنا بها الداعية الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي. أنتم دائما برفقة صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارٍ.
0: على شفا جرف هارٍ.
1: على شفا جرف هارٍ.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نبدأ هذه الحلقة من برنامج على شفا جرف هار بالحديث عن الكبيرة أكل لحم الخنزير والميتة وما ذبح على غير اسم الله. لا شك أن هناك شرطين حتى يكون اللحم حلالا. أولا، أن تموت الذبيحة ذبحا لا خنقا ولا بأي طريقة أخرى غير الذبح. ثانيا وأخيرا، أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، كما ويحرم أكل الضفادع وحشرات الحلزون، وكذلك يحرم أكل الحشرات، ويجوز أكل الضب والجراد، كما يجوز أكل صيد البحر وميتته. أما الكبيرة الثانية التي نتحدث عنها في هذه الحلقة فهي أخذ الرشوة. إن الرشوة من كبائر الذنوب. قال تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. وقد قال الحسن وسعيد بن جبير: السحت هو الرشوة. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله الراشي والمرتشي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هار.
0: على شفا جرف هار. من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات.
1: الأستاذ أحمد بركات.
0: قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
5: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
4: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
5: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
4: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
5: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
4: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
5: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
4: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
6: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عودة بكم الآن.
1: عودة بكم الآن
0: لمتابعة برامجنا.
1: لمتابعة برامجنا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أيام عثمان مع الدكتور حسن الحسيني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لقد تميز عصر الخلفاء الراشدين بأنه أفضل فترات التاريخ الإسلامي بعد عصر النبوة، حيث تولى الحكم كبار الصحابة المقربون من النبي عليه الصلاة والسلام، ممن شهد لهم بالسبق والفضل والبشارة بدخول الجنة. يعاونهم في إدارة البلاد أعداد من الصحابة العدول الذين مثلوا النخبة في مجالات النزاهة والصدق والفكر والسياسة والاقتصاد والإدارة والعلم والقيادة العسكرية. وحديثنا في هذه الحلقات عن أحد العشرة المبشرين بالجنة وخامس السابقين الأولين، كان رابع أربعة دخلوا في الإسلام، إنه أمير البررة وقتيل الفجرة، إنه ذو النورين وصاحب الهجرتين، ومن اشترى الجنة مرتين، أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين، الصحابي الجليل عثمان. عثمان الخير والحياء والصدق والإيمان والبذل والإحسان، إنه عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فيلتقي نسبه بنسب النبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف. نعم، حديثنا عن أيام سيدنا عثمان، الحلم والكرم والحياء والعفة، خصال كريمة وأخلاق نبيلة جمعها عثمان منذ الجاهلية، فاجتمعت له القلوب، أحبه جيرانه ورفاقه أقاربه وعشيرته. هذه الخصال الجميلة جديرة أن تبصر الحق وتتبع الهدى، ولذا كان عثمان من أوائل من عرض عليهم الصديق الإسلام، لأن شخصيته كانت سهلة قريبة، أما كاد الصديق ينهي عرض هذا الدين الجديد حتى امتلأت عينا عثمان منه واستراح له وصدق به وشهد الشهادتين، فتحول عثمان من خيار أهل الجاهلية إلى خيار أهل الإسلام. هذه الألفة بقيت مع عثمان طوال حياته، في صغره وشبابه وشيبته وكهولته، حتى بعد أن تولى الخلافة وهو ابن 70 سنة، بقي على بساطته وحيائه وحسن أخلاقه، فلم يطغه المال ولم تغيره الرئاسة، بل كان يسمع الكلام المؤذي والقول الجارح في نفسه، فلا يزيده ذلك إلا صبرا وحلما. يقول ابن عمر: لقد عابوا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما عابوها عليه. نقف اليوم مع أيام الغني الشاكر والحي الصابر. كانت حياته حياة للناس، وموته فاجعة سوداء وفتنة دهماء. فيا لسان أسعفنا، ويا بيان أدركنا، ويا بنان أرقم لنا. فماذا عسانا أن نأخذ من سيرته، وماذا ندع، ماذا عسانا أن نقول عن رجل خصه النبي عليه الصلاة والسلام من بين الناس بثنتين من بناته وفلذات كبده، فكان له مع نبي الله أقرب نسب وأكرم سبب حتى لقب بذي النورين. لن نرفع اليوم عثمان بذكرنا لفضائله، بل نحن الذين سنرتفع إن تعلمنا بعض مآثره، وإن كنا لن نوفي عثمان بعض حقه في هذه الحلقات،
فلا أقل من أن نمر على قليل من كثير من أيام حياته المثيرة. فبسير هؤلاء تزداد الأمة ثباتا وحزما وهدى وعلما وهمة نحو المعالي، وعزما يزيل الوهن والتواني. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. سطر يا تاريخ أن هذا الرجل بشره النبي بالجنة ووعده بالشهادة ومات وهو عنه راض. ولما حكم المسلمين 12 سنة حكمهم بالعدل، وكثرت في عهده الفتوحات، واتسعت دولة الإسلام، وجمع الله به ما اختلف عليه الناس، كفاه شرفا وسؤددا أن جمع القرآن الكريم على حرف واحد ونشره في كل الأمصار. إلا أن عثمان لم يسلم من أقلام بعض الباحثين في كتاباتهم غير المنصفة وغير المحققة، وخصوصا بعض الباحثين المعاصرين الذين أطلقوا أحكاما لا تعتمد على التحقيق أو التوثق من صحة ما ينقلون، فقد تورطوا في الروايات الضعيفة والمنقطعة وبنوا أحكاما باطلة وجائرة في حق الخليفة الراشد عثمان. لقد كان عثمان بحق الخليفة المظلوم، ظلموه ميتا كما ظلموه حيا. عثمان افترى عليه خصومه الأولون ولم ينصفه المتأخرون. لذا جئتكم اليوم لأحدثكم عن أيام عثمان، أروي لكم القصة من البداية عن رجل أكرمه النبي عليه الصلاة والسلام ببضعتيه، فصار يمشي بين الناس ملقبا بذي النورين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أيام عثمان مع الدكتور حسن الحسيني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قلقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج قصة آية، وقتا نافعا نرجوه لكم.
4: في رحاب آياته
5: وبيانه وإعجازه،
4: وقفات
5: مع عبر وعظات.
4: قصة آية.
5: كان الحقد يملأ قلب عبد الله بن أبي بن سلول، والظلام يحيط به من كل جانب، لكنه كان ضعيفا لا يقدر على التصريح بما في مكنون ضميره، فبحث عن وسيلة يصد بها عن دين الله ويحرض ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، دون أن يصيبه أذى أو يناله سوء. وهداه شيطانه إلى حيلة ماكرة وخبيثة.
6: أيها الساق اسقي لي، انظر إلى تلك الجارية
7: ما أجملها.
8: من أين هي يا ترى؟
6: يا قوم يا قوم يا قوم، ماذا هناك يا ابن سلول؟ لقد أفسدت علينا ليلتنا.
9: كفى كفى، أنتم تتسامرون هنا وأصحاب محمد يلتفون حوله ويخططون ويدبرون.
10: صدقت صدقت يا ابن سلول، ما رأينا أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا، وهم يتحلقون حوله كل يوم وليلة.
9: آه، إن قلبي يمتلئ حقدا وكرها على الإسلام والمسلمين ونبي الإسلام وكلهم جميعا، تبا لكم.
6: وماذا ستفعل يا كبير القوم؟
9: سترى سترى ماذا سأفعل. لقد قررت أن أعلن الإسلام.
10: ماذا؟ هل جننت يا ابن سلول؟
9: تبا لك يا هذا، سأعلن الإسلام وأنا أضمر الكفر وكل الحقد والكره للإسلام والمسلمين، وبهذه الطريقة سأحارب المسلمين وأكيد لهم.
5: وذات يوم، وبينما كان عبد الله بن أبي بن سلول وأتباعه يسيرون في الطريق، إذ أبصروا جماعة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. فلما رآهم ابن سلول زعيم المنافقين قال لأتباعه، والغيظ يملأ قلبه:
9: انظروا انظروا كيف سأتعامل مع هؤلاء السفهاء.
11: سنرى سنرى ماذا ستصنع يا ابن سلول.
6: سنرى بالتأكيد ماذا ستصنع.
12: نعم سنرى ماذا ستصنع يا ابن سلول.
9: من الذي أرى؟ الصديق. مرحبا بالصديق، سيد بني تميم وشيخ الإسلام وثاني اثنين إذ هما في الغار، الباذل نفسه وماله لرسول الله.
5: ولم يزد أبو بكر الصديق على أن حياه، ثم هم بالانصراف، فأقبل ابن سلول على عمر بن الخطاب وأخذ بيده وهو يحتضنه.
9: مرحبا مرحبا بسيد بني عدي بن كعب الفاروق، القوي في دين الله، الباذل نفسه وماله لرسول الله. من علي بن أبي طالب مرحبا بابن عم رسول الله، مرحبا بابن عم رسول الله وسيد بني هاشم ما عدا رسول الله.
5: ومضى الصحابة رضوان الله عليهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ماذا فعلت يا ابن سلول لو نظرت إلى وجوههم؟ لا أكاد أصدق ما ارتسم على وجوه أصحاب محمد من مشاعر الغضب.
1: والآن يا قوم، كيف رأيتموني فعلت بهؤلاء؟ أجيبوني.
2: حقا يا ابن سلول، لقد لعبت بعقولهم حتى كادوا يصدقون ما قلته عنه. يا لها من حيلة ماكرة وخبيثة.
1: يجب أن تتعلموا من ذلك، فإذا رأيتم أصحاب محمد فافعلوا كما فعلت.
3: وعندما عاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بما حدث، فقال أحدهم:
4: يا رسول الله، لقد استهزأوا بنا وتجاوزوا حدودهم، إنهم يتظاهرون بالإيمان حتى ينجوا من عقابنا.
5: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل سينتصر لكم من هؤلاء المنافقين، سواء أكان ذلك في الدنيا أو الآخرة. وإن كانوا قد استهزأوا بكم، فإن الله تعالى سوف يستهزئ بهم ويرد لكم اعتباركم. يقول تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية إذا خاصم فجر. إن المنافق إنسان لا مبدأ له ولا هدف له في الحياة إلا الوصول إلى مصلحته وإرضاء ذاته وأهوائه، وما يقوم به من أعمال ليمدحه الناس ويشكروه، وليس ابتغاء وجه الله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء، ومن الغدر والخيانة، وارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل يا الله. وغدا
5: قصة جديدة
3: تأخذ بيدنا
5: إلى طريق الحق والخير.
6: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج قصة آية. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
7: قرآن يتلى.
8: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
7: سنة تشرح.
9: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
7: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم الآن برنامج ورتل القرآن ترتيلا.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في كل مكان، وطابت أوقاتكم بكل خير. مستهل عظيم نطالع به أنوار التنزيل وفيوضات من التأويل، نمسح بها أدران قلوبنا ونزيل بها كربات نفوسنا الظمأة إلى أسرار الله. هذه الأسرار التي تداوي جروح الأفئدة التائهة في ظلم الكون والمضطربة في خضم الحياة وأثقالها. وها هي فاتحة كتاب الله تخاطب عقولنا وقلوبنا وتهمس في أرواحنا أن هلموا إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه العطاء الجزيل، يلهمنا الدعاء والعبادة ثم يأجرنا على كرمه وفضله. إن سورة الفاتحة تربي فينا مراقبة الله والتبرؤ من الأغيار واللجوء إلى حصن القهار، تنمي في قلوبنا محبة الله وإخلاص العبادة له وحده. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. كم وكم تردد ألسنتنا هذه العبارات كل يوم وكل ساعة وكل صلاة، فهل نعني ما نقول؟ وهل نتدبر في معاني ما نقرأ؟ إن المواظبة على قراءة سورة الفاتحة هدفه تأجيج جذوة الإيمان في القلب حتى لا تخمد، لأن قلب المسلم إذا خلا من الإيمان بالله انعدمت لوازمه عنده ومات الإسلام في حياته، وغدا كالشجرة التي اجتثت جذورها ومصدر حياتها ونمائها وأساس بقائها، فإنها ستذبل وتموت وتتحول إلى حطب يابس لا يصلح إلا للحرق. وإذا نقص الإيمان في قلب المسلم وضعفت صلته بربه ووهن ارتباطه به وانصرفت نفسه إلى الدنيا وآثرها بحبه وسعيه، ذبل الإسلام في حياته وأصبح رسما حائلا وظلا دارسا وأطلالا لا حرارة فيها ولا روح، وتراجعت عنده القيم العظمى ووهنت في فؤاده أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلنعد أيها الأخ الفاضل إلى كتاب ربنا، تالين متدبرين وقارئين ملتزمين، عسى الله أن يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا ممن كتب لهم الرضا والقبول، إنه خير مجيب.

بسم الله الرحمن الرحيم. أخانا الكريم، هذه هي بداية رحلتنا مع علم تجويد القرآن، والتي نأمل أن نقدم لك من خلالها ما يعينك على أداء تلاوة القرآن بشكل صحيح، فتتعرف على أحكام التجويد خطوة خطوة، حيث نبدأ معك من الحديث عن فضل أهل القرآن وفضل تلاوته وتعلم أحكامه، ثم نخوض معك غمار هذا الفن بما فيه من تفاصيل تثري معرفتك بمخارج الحروف وصفاتها، مرورا بأحكام النون الساكنة والميم الساكنة وأحكام المد والوقف والابتداء والوصل والقطع ومحاذير القراءة وما يقع فيه القراء من أخطاء مشهورة وعثرات متكررة. أخانا الكريم، ننتقل بك من المعلوم إلى المجهول حتى تكتمل معرفتك بهذا الفن، فتحسن التلاوة وتتقن الترتيل. فضل أهل القرآن. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. فضل تعلم القرآن وتعليمه والماهر به. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه وأقرئوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه من كل مكان، ومثل من تعلمه ورقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق يتتعتع فيه له أجران. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ قلنا: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك. قال: أفلا يغدو إلى المسجد فيتعلم فيه أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير من ناقتين، وثلاثا خير من ثلاث، وأربعا خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.

أيها الأخ في الله، يا من تبتغي تعلم تلاوة كتاب الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معك في هذه الفقرة من برنامجنا تطبيقا عمليا لما مر معك في فقرة حق التلاوة، نسرد عليك الأحكام بشكل نظري. وأما هنا فإننا نؤكد على كل ما مر معك من أحكام في الفقرة السابقة، نؤكد على بعض النواحي العملية في التلاوة، وإننا في كل حلقة جديدة نتذاكر ما مر معنا في الحلقات السابقة ليتصل القديم بالجديد. نبدأ من المعلوم إلى المجهول، وما عليك أيها الأخ الكريم لتتقن فن التلاوة إلا أن

وأن تقيم صحبة بينك وبين كتاب الله عز وجل لتتقن هذا الفن. في هذه الفقرة أخي الحبيب نبدأ معك بالقواعد العامة للتلاوة، بعض الملاحظات الخفيفة، ثم بعد ذلك نبدأ بمخارج الحروف، فقبل أن تتعلم الأحكام لابد أن تنطقها بشكل صحيح، وبعد أن تتعلم المخارج لابد أن تتعلم صفات الحروف من ترقيق وتفخيم وهمس وجهر، مما سيمر معنا إن شاء الله تعالى. فإذا ما أتقنت الحرف وصفته صرت الآن مهيئا لكي تتعلم الأحكام الأساسية في علم التجويد، ونحن إن شاء الله تعالى سنتدرج بهذه المعلومات يوما بعد يوم حتى نأتي على قواعد هذا الفن من أولها إلى آخرها. أولا نبدأ بالملاحظات العامة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى مخارج الحروف، ومنها إلى صفات الحروف، ثم بعد ذلك إلى أحكام التجويد. والمطلوب منك أيها الأخ الكريم الصبر على تعلم الجديد. إن متابعتك لهذه الحلقات تجعل منك إن شاء الله تعالى قارئا متميزا لكتاب الله تعالى، فنسأل الله لنا ولك التوفيق في هذه الرحلة التي نبتغي بها الأجر من الله سبحانه وتعالى. أيها الأخ الكريم، إن أول ما يطالعك في مصحف التجويد هو تلك الألوان، الأحمر بتدرجاته، والأخضر، والرمادي، والأزرق الغامق، والأزرق الفاتح. هذه ألوان لونت بها بعض حروف مصحف التجويد، إنها الطريقة المبتكرة لتحسين التلاوة، فقد رمزت الألوان أحكام التجويد، وهي تعلمك كيفية نطقها وأزمنة تطبيقها. في المرحلة الأولى سنعتمد على الأحكام النظرية وتطبيقها العملي، وبعد أن ترسخ قواعد الأحكام في الأذهان ننتقل إلى ترسيخ المعلومات النظرية والتطبيقات العملية من خلال تعليمك ما يرمز إليه كل لون من ألوان مصحف التجويد. وبهذا تكون قد مررت على أحكام التجويد من طريقين: الأول هو قواعد التجويد التي تناقلها علماء التلاوة والأداء، والثاني عن طريق ألوان مصحف التجويد، تلك الطريقة المبتكرة الجديدة التي ترسخ الأحكام في الأذهان إن شاء الله تعالى. نحن في هذه الحلقة أخانا في الله مع سورة الفاتحة، وكما تعلم إنها أعظم سورة في كتاب الله تعالى، وقراءتها واجبة في الصلاة، بل تبطل صلاة المنفرد إذا ترك قراءتها عند الجمهور، لذلك لا بد من إتقان تلاوتها وتوضيح ألفاظها وشداتها وحركاتها. والآن إليك هذه الملاحظات على تلاوة سورة الفاتحة. أولا تنبه إلى كسر باء البسملة في مطلع السورة، لا تقول بسمي ولكن قل بسمي، بسم الله، فلكل حرف ميزان وطريقة لنطقه، فلا تتجاوز ولا تطغى في أداء الحروف، قل بسمي هكذا. وأما الملاحظة الثانية وهي خطأ مشهور ستتعرف عليه، إنه تكرير حرف الراء أثناء نطقه، لاحظ كيف يقرأها بعض الناس الرحمن الرحيم، إنه خطأ شائع مشهور لا يقع مثلك به، قل الرحمن الرحيم، نريد منك راء واحدة في اللفظ لا أكثر، فتكريرها خطأ مشهور. أما الملاحظة الثالثة فأقول لك أيها الأخ، إياك أن يختلط نطق حرف الصاد من قولك الصراط بحرف السين من قولك المستقيم، فالصاد حرف مفخم والسين حرف مرقق لطيف يحتاج منك إلى انتباه وعناية، اقرأ هكذا اهدنا الصراط المستقيم ص و س، فلا تخلط بينهما.
الملاحظة

0: الرابعة:
1: انتبه إلى كسر الهاء من قولك غير المغضوب عليهم، لا تقل عليهم، الصواب أن تقول عليهم، أي الفظ كسرة الهاء بشكل صحيح ودقيق، صراط الذين أنعمت عليهم، ولا تقل عليهم، فإنه خطأ مشهور أيضا. الملاحظة الخامسة والأخيرة: أقول لك لا تغفل عن نطق الحروف المشددة بشكل صحيح، فالراء مثلا من كلمة الرحمن والرحيم، والباء من كلمة ربي، والدال من كلمة الدين مالك يوم الدين، والياء من إياك، لا تقل إياك، إياك، فالياء مشددة، والصاد من كلمة

كل هذه الحروف حروف مشددة لا بد من نطقها بشكل صحيح يتناسب مع قوتها. وإلى لقاء آخر أتابع معك ما بدأت به اليوم، سائلا الله عز وجل لنا ولك التوفيق.

أيها الإخوة في الله، نختم لقاءنا معكم في هذا اليوم بطرائف من لطائف التفسير وبلاغة التعبير في كتاب الله، لكي ننتقل بكم من تجويد اللفظ إلى عمق المعنى. لتعلموا إخواننا أن إعجاز القرآن أمر متعدد النواحي متشعب الاتجاهات، ومن المتعذر أن يحيط الإنسان بأوجه الإعجاز والبلاغة في كتاب الله، ولكن لا بد لنا من تأمل يعيننا على تذوق الألفاظ ومعرفة شيء من أسرار القرآن. فالقرآن بحر، بل محيط لا ينضب، مهما أخذت من خيراته ولآلئه، وكلما خضت في لججه وأعماقه عثرت على نفائس لم يقف عليها امرؤ قبلك. وسنحاول أن نتلمس بعض أوجه البيان ونضعها بين يديك أخي الكريم، كي تكون لك دافعا لمزيد من التأمل والتدبر أثناء تلاوتك لآيات الله أو إصغائك لآيات من القرآن تتلى على مسامعك. في سورة الفاتحة قوله تعالى: الحمد لله. كم مرة تلونا سورة الفاتحة، ولكن هل سألنا أنفسنا ما معنى الحمد لله؟ إن الحمد هو الثناء على الجميل من نعمة أو غيرها مع المحبة والإجلال. فالحمد أن تذكر محاسن الغير، ولا يكون الحمد إلا للحي العاقل. أما المدح فلا يختص بشيء معين، فقد تمدح حيوانا مثلا كأن تمدح الديك، ولكنك لا تحمده. وثمة فرق آخر، وهو أن المدح قد يكون قبل الإحسان وقد يكون بعده، أما الحمد فإنه لا يكون إلا بعد الإحسان. ولذلك لا نحمد إلا من يستحق الحمد بفعل جميل أو صفة حسنة، أما المدح فقد أمدح إنسانا ولم يفعل شيئا من المحاسن، ولذا نهينا عن المدح وأمرنا بالحمد. قال صلى الله عليه وسلم: احثوا التراب في وجوه المداحين، في حين قال: من لم يحمد الناس لم يحمد الله. فكان الحمد أولى من المدح. ولو ذهبنا أيضا نتقصى الفرق بين الحمد والشكر، لرأينا أن الشكر لا يكون إلا عقب نعمة وإحسان أسدي إليك دون غيرك، ولا يكون في الصفات، فأنت لا تشكر الشخص على علمه. أما الحمد فإنه لا يختص بذاك، فأنت تحمد الله على إنعامه لك ولغيرك، وتحمد الله على قدرته وعلمه وفضله، فكان اختيار الحمد أيضا أولى من الشكر. وأما قوله تعالى: الرحمن الرحيم، فيه إطفاء الأمل في قلبك أيها العبد الفقير إلى رحمة ربك. فصيغة فعلان أي الرحمن تفيد الدلالة على التجدد، كقولنا عطشان، فهي لا تدل على الثبوت بل على التجدد والامتلاء بهذا الوصف. وصيغة فعيل أي الرحيم تدل على الثبوت في الصفة، كقولنا جميل أو طويل. فجاء السياق القرآني بهاتين الصيغتين للدلالة على أن رحمته سبحانه وتعالى ثابتة ومتجددة، فالعطشان يذهب ظمأه إن شرب، ولكن الكريم لا تزول عنه هذه الصفة ولو افتقر. فكان الترادف بين صيغتي فعلان وفعيل أي الرحمن الرحيم يبث في الحنايا الرحمة الدائمة التي تباشر العباد. فتأمل.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للبارد أن يخرج من قلقومه من بعد دنيا.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج خواطر الشعراوي رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم لا تعني تفسيرا للقرآن، وإنما هي هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية. ولو أن القرآن كان من الممكن أن يفسر لكان صلى الله عليه وسلم أولى الناس بتفسير هذا القرآن، لأنه عليه نزل وبهم فعل. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن للناس على قدر حاجتهم في البيان، فبيّن لهم الأحكام التكليفية التي يساب المرء إن فعلها ويعاقب إن تركها. أما كل ما يتعلق بكونيات الوجود وأسرار القرآن حول ذلك الوجود، فقد اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علم هو نفسه، واكتفى بأن علم منها ما وجد عنده استشرافا للفهم، ولكنه لم يشع ذلك ولم يعمم، لأن العقول قد لا تتقبله. والقرآن لم يأتي ليعلمنا كيف نوجد أسرار الوجود، وإنما جاء القرآن ليكنز أسرار الوجود حتى تجيء العقول ذوات الاستعداد لأن تفهم السر، لأنها حامت حوله بحركة الحياة. حينئذ يكون عطاء القرآن للسر عطاء مجذوبا إليه، لأن الذي يبحث فيه له نشاط فكري حوله. ولذلك لا نجد أن صحابيا من صحابة رسول الله سأله عن شيء كما لم يسأله عن ألف لام ميم، ولا عن حاميم عين سين قف، مع أن رسول الله استقبل أناسا كثيرين يؤمنون بكتاب الله، واستقبل أناسا كثيرين يكفرون بما أنزل الله، وكانوا يريدون أن يقيموا الحجة على رسول الله في أنه أتى بشيء هراء، كلام مجانين. فهل سمعنا أن كافرا من الكفار العتاة قال للقوم وهم بلغاء فصحاء يجيدون العربية ملكة لا صناعة، هل سمعنا من واحد من الكفار أن قال ماذا يعني ألف لام ميم، وماذا تعني حاميم عين سنقاف؟ كيف يمر على المكابر المنكر مثل هذه الفواتح للصور ولا يجد فيها ما ينقض على رسول الله شيئا من أمره؟ لا شك أنه انفعل لها، وإن لم يؤمن بها ولم يجد فيها أي شيء يمكن أن ينقض به على رسول الله ليهدم قرآنه هذا. إذن فلا المؤمنون به سألوه عنها، ولا الكافرون به سألوه عنها، مع أنهم كانوا حريصين على أن ينقضوا رسول الله بأي شيء من الأشياء. فلو كان في ذلك شيء مما يريدون لقالوا للناس ما هذا، ولكنهم كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن. ومعنى لا تسمعوا لهذا القرآن أنهم يعتقدون مع أنهم كافرون به أن الذي يسمع القرآن سيجد له الأخذ وسيجد له الأسر وسيجد له الحلاوة وسيجد له التأثير. فالكفار يخافون إن سمع الكفار القرآن أن يميلوا إلى القرآن، ولو كان القرآن لا يعطي شيئا من هذا لما همهم أن يسمعوا لهذا القرآن أو لا يسمعوا. ولا يكتفون بأن يمنعوا السماع للقرآن، بل يقولون والغوا فيه. إلغوا فيه يعني شوشروا عليه. لا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كانوا أصحاب ملكة يفهمون تأثير القرآن في الملكة العربية. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك القرآن فيما يتعلق بغير التكليف للزمن. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، والكون خلق الله، وفي الكون آيات يسميها الله آيات، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آيات أنك ترى الأرض خاشعة، كل هذه آيات يسميها الله آيات، ويسمي ما ينزل من القرآن آيات. إذن ففي الكون آيات وفي القرآن آيات. الكون آياته تفسر آية القرآن. إذن فعدم تفسير رسول الله لكونيات القرآن هي التفسير لكونيات القرآن، لأنه وسع عطاء العقول، وكل من يستطيع أن يأخذ شيئا من الممكن أن يقوله. إذن فقد يكون في المنع عين العطاء. هذا القرآن، كلمة قرآن دي ساعة نسمعها نقوم نفهم المقروء، لأن قرآن مصدر، قرأ قرآنا زي غفر غفرانا، وأصبح علما على الكمية الكلامية النازلة من الله على محمد صلى الله عليه وسلم بقصد التحدي، ويسميه الله كتابا. إذن هو قرآن، وهو فإن لاحظت القراءة فهو قرآن، وإن لاحظت الكتابة تسجيلية فهو كتاب. القراءة تستلزم حافظا يقرأ، إنما الكتابة لا تستلزم حافظا مستقبلا لمسجل فيه بالكتابة وبعد ذلك يقرأ من الكتابة. إذن فالقرآن بتسميته قرآنا وبتسميته كتابا دل الله بهذه التسمية على أن القرآن له وسيلتان من وسائل الحفظ، يحفظ في الصدور ويسجل في الصدور، زي ما قيل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولذلك حينما كتب القرآن كان زيد لا يكتب شيئا إلا إذا وجده مكتوبا واثنين حافظينه، يبقى دي بتؤيد. فلم يجد إلا آية واحدة لم يجدها، وجدها مكتوبة ولكنها كانت عند واحد فقط لا عند اثنين. إذن فقعدته ستشذ، هو مش هيكتب كاتب القرآن ده إلا ما يوجد مكتوبا في السطور، ويكون اثنين من اللي حافظينه في السطور يقولوا عليه. فوجد آية، هذه الآية لم يجدها محفوظة إلا عند واحد، فعلى قياسه ما كانتش تكتب. ولكن انظروا إلى الخواطر الإيمانية حين يقذفها الله لاستكمال منهجه.
5: يقول هذا الكاتب:
4: فذكرت أن الآية إنما وجدتها عند خزيمة
5: لوحده، هو اللي حفظها.
4: فذكرت كلمة رسول الله في قوله: من شهد له خزيمة فحسبه. كأن النبي أعطى خزيمة
5: نصاب شهادة،
4: ودي لها حدسة أن رجلا كان رسول الله قد استدان منه دينا، فجاء فقاضى رسول الله على الدين. فلما قاضى رسول الله على الدين، الرسول قال: لقد أعطيتك. فقال: ابغني شاهدا. لم يكن أحد مع رسول الله، فجاء خزيمة بن ثابت ده وقال: يا رسول الله، أنا كنت حاضرا وأنت تعطيه هذا الدين. فالدائن سكت خلاص. لكن رسول الله بعد أن انتهى قال: يا خزيمة، أنت لم تكن حاضرا حينما أديت الدين لصاحبه، فكيف قلت أنك كنت معي؟ فقال: يا رسول الله، أصدقك في كل ما جئت به ثم أكذبك في كذا درهم؟ إذن ففقه الرجل استنبط أن رسول الله لا بد أن يكون صادقا، وإن كذبناه في هذه فقد كذبناه في كل استنباط. فرسول الله سر من الاستنباط، وسر من النفسية الصفائية اللي استطعت أن تأخذ الإيه؟ الحجة. فقال: مثل هذا لا يجب أن يمر عليه مرة، بل لا بد أن يكرم هذا الفهم. فكرم هذا الفهم وقال: من شهد له خزيمة فحسبه. يبقى مدام خزيمة يشهد يبقى انتهت المسألة. ليه؟ لأنه أحسن الفقه وأحسن الاستنباط، فسجلت الآية. إذن فالقرآن قرآن لأنه يقرأ، وكتاب لأنه يكتب.
5: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه.
3: قدمنا لكم خواطر الشعراوي رحمه الله، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، ننصت خاشعين إلى أذان المغرب يرفع حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنت قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

وهنا صوت حق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي ندعوكم لمتابعة برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد كانت صورة ألاقة مشرقة تلك التي صنعها النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر بالمهاجرين إلى المدينة المنورة وإلى رحاب الأنصار المعطرة. كان من أجمل ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المهاجرون هاجروا، تركوا ديارهم وأموالهم رغما عنه، وهؤلاء الأنصار في المدينة المنورة لهم مزارعهم ولهم متاجرهم ولهم مساكنهم. فانظروا ماذا صنع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وزع المهاجرين على الأنصار توزيع الأخوة، توزيع المؤاخاة، توزيع المواساة، توزيع المناصرة، توزيع التكافل الاجتماعي. وبان آثر الإيمان في صدور الذين استقبلوا إخوانهم من المهاجرين حيث وفدوا عليهم. الله تعالى يسجل هذا في سورة الحشر حيث يقول عن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. أجمل شيء نستقبل به المهاجرين لأننا جميعا نسيج الإسلام، أجمل شيء نستقبلهم به المحبة. وليس ذلك فقط، لأن المحبة كانت عميقة لدرجة أنها لم يقتصر عليها، وإنما كان معها قيمة يعز وجودها في النفوس الآن، وهي قيمة الإيثار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يؤثر المهاجر الذي لم يكن معه لا مال ولا صكوك ولا أسهم ولا شيكات ولا شيء، يؤثرونهم على أنفسهم. كيف كان هذا الإيثار؟ الأنصاري له أرض زراعية يقسمها قسمين، ويقول لأخيه الذي آخاه النبي صلى الله عليه وسلم به، يقول له: أنا قسمت، اختر أي القسمين شئت. ثم يقول عن السكن: وهذا سكني، قسمت السكن نصفين، اختر أي النصفين شئت. وصل الأمر يعني سعد بن الربيع الذي كان أخا لعبد الرحمن بن عوف أنه قال له: إن شئت، أنا يعني متزوج بأكثر من واحدة، إن شئت أن أطلق لك إحداهما وتتزوجها فأنا على استعداد بعد أن تحل لك. لكن عبد الرحمن ابن عوف قال له: لا، نحن لم نجئ لنغير على يعني ثرواتكم وعلى مساكنكم وعلى أهليكم، لما جئنا لنتعاون معا. ومن هنا يعني أنبئني عن السوق وعن مداخلات السوق وعن معاملات السوق حتى أنزل إلى العمل ولا أكون كلا عليك، كتر خيرك. الضيافة يوم وليلة ولا ثلاثة أيام، لكن بعد هذا اسمح لي أن أعمل معك. لماذا؟ لأننا جئنا لنكون معا في نشر الإسلام وفي نصر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مواجهة الأعداء الذين سوف يتكالبون علينا. ومن هنا لابد أن نعمل معا. وعمل عبد الرحمن بن عوف حتى أصبح له ثروة طائلة، لكن كان يوظفها كما كان غيره يوظفها لله وللجهاد في سبيله. نحن الآن مع صاحبين، أحدهما من مكة والآخر من فارس، لكن الفارسية كان يسكن يعني قد أتى من مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي آخى بينه وبين أبي الدرداء. ولكن أبا الدرداء لم تكن المؤاخاة تعني أنهما سواء في العلم أو في الفقه أو في المحصول الذي أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كانوا يتزورون، لأن المسكن واحد. وبالتالي زار سلمان أخاه أبا الدرداء فوجد زوجه متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ يعني لماذا أنت مهملة في يعني ما تلبسين؟ قالت: أخوك أبو الدرداء لا شأن له في الدنيا، أو لا شأن له بالدنيا. وفهم سلمان ماذا تعني، فانتظر يعني أبو الدرداء لما جاء وقدم له أبو الدرداء طعاما، فقال له: كل معي. قال: أنا صائم. قال: لو لم تأكل لما أكلت. فأكل أبو الدرداء، ثم بعد أن أدي حق الله حيناموا سوا يعني أبو الدرداء وسلمان، فقام أبو الدرداء يعني يتعبد، فقال له سلمان: نم. وامتثل أبو الدرداء. مرة أخرى بعد فترة قام ليتعبد، فقال له سلمان: نم. فنام إلى أن أوشك الفجر في السدس الأخير من الليل، أيقظه سلمان وقال: هيا بقى نتعبد ونأخذ طريقنا إلى الصلاة. ثم قال له: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. واستغرب أبو الدرداء لأنه لم يسمع بهذا من قبل، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستوثق، لأنه طالما يعني الأمر مسند إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وسلمان لا يقول هذا من عند نفسه وإنما يقوله عن النبي، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حدث من سلمان كذا وكذا وكذا، يعني ما رأيك؟ فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ كان لابد أن يضع النقاط على الحروف، وأن يوثق ما قال سلمان حيث كان موثقا وحيث كان هو الذي أمر به. وعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. صدق سلمان هذه ماذا تعني؟ تعني أن كل ما قاله سلمان هو صادق فيه، وقد أخذه عني، وبالتالي إذا أنت أخذته عن سلمان فكأنك أخذته عني. وهذه سنتنا، أن يعطي الرجل وتعطي المرأة كل ذي حق حقه، وأن تكون هناك التعادلية بحيث لا يطغى جانب على جانب، وحيث لا يكون المرء مقصرا. إن لربك عليك حقا فقم به، وإن لنفسك عليك حقا فقم به، وإن لأهلك عليك حقا فقم به، وفي بعض الروايات الأخرى: وإن لزورك عليك حقا، ويعني قس على هذا: وإن لمجتمعك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، ولا تقصر في حق حتى تكون من أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وقاموا بكل ما وأوجب الله عليهم خير قيام. ونحن حقيقة أحوج ما نكون إلى ماذا؟ إلى أن تكون عندنا الوسطية، بحيث لا ينصرف المرء إلى العبادة وحدها ولا إلى العمل وحده، وإنما يكون وسطا بين هذا وبين ذاك، وبالتالي يعطي كل ذي حق حقه دون أن يكون رهبانيا، أو دون أن تكون الرهبانية أساس عمله. لأن الله عز وجل نعى على من كان قبلنا في قوله: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. لأن الإنسان عندما يتصور أنه يعني يكون ذا مقام أو ذا مكانة عند الله إذا تفرغ للعبادة وترك أهله، هو مخطئ. لأن العمل للأسرة من صميم العبادة، وحقيقة ينبغي أن نعي تمام الوعي أن الإسلام يشجع على العمل، ويشجع أيضا على أن يكون المرء محسنا للإنفاق على بنيه وبناته، بل ينفق ويدخر لهم ما يتركه لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة فقراء يتكففون الناس، يعني يمدون كفهم لهذا وكفهم لذاك. وإنما ينبغي أن يعي المرء مسؤوليته عن أسرته في حياتهم وفي حياته وبعد مماته. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعندئذ يحدثنا الرسول فتنصلح الحياة.

من صوت الحاقدة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج حكاية مدينة من فلسطين.
3: حكاية مدينة من فلسطين.
0: وقتا طيبا نرجوه لكم.

عكا. عكا مدينة تعد من أقدم مدن فلسطين والعالم، تقع على البحر الأبيض المتوسط، حيث تبعد عن القدس 181 كيلومتر إلى الشمال الغربي، ويعد موقعها موقعا استراتيجيا ساعدها على التبادل التجاري والاحتكاك الحضاري بينها وبين دول أخرى. تأسست عكا على يد الجرجشيين الفينيقيين في 1000 قبل الميلاد، ودعوها باسم عكو أي الرمل الحار، وتوالت على المدينة في تاريخها الكثير من الحضارات والغزاة. في عام 16 للهجرة تمكن القائد المسلم شرحبيل بن حسنة من فتحها، وأنشأ فيها معاوية بن أبي سفيان عام 20 للهجرة دارا لصناعة السفن، وانطلقت من المدينة سفن حربية عربية إلى جزيرة قبرص. في القرن 18 حكم المدينة الشيخ طاهر العمر الزيداني وأبناؤه، وهو الذي بنى أسوار عكا الشهيرة. وفي نهاية القرن 19 حكمها أحمد باشا الجزار. في عام 1799 أفشلت أسوار مدينة عكا زحف القائد الفرنسي نابليون بونابرت وجيشه الفرنسي الذي وصل إليها، وقال كلمته الشهيرة: تحطمت أحلامي على أسوارك يا عكا، سلاما لا لقاء بعده. احتلت القوات البريطانية مدينة عكا عام 1918 ميلادية، فهب أهلها للدفاع عنها، وكان لأهالي عكا دور في كل الانتفاضات والمظاهرات والمؤتمرات والثورات الفلسطينية ضد الإنجليز وأعوانهم الصهاينة. اشتهر في المدينة سجن عكا إثر ثورة البراق، حيث قامت السلطات البريطانية بتنفيذ حكم الإعدام في 3 من رجال المقاومة الفلسطينية، هم محمد جمجوم وفؤاد حجازي وعطا الزير، وكان ذلك في 17 من يونيو حزيران عام 1930. وأضرحتهم في عكا شاهدة على ظلم المستعمر وإرهابه. كان أغلب سكانها قبل نكبة عام 1948 من العرب المسلمين، ومع ارتفاع وتيرة الاستيطان اليهودي والتهجير القسري الذي تعرض له الشعب الفلسطيني عام 48 و900 و1000، أصبح الفلسطينيون يشكلون 35% فقط من نسبة السكان. أهم المعالم التاريخية في مدينة عكا سور الجزار، خان العمدان، الحمامات، السراي القديمة، السوق الأبيض، حمام الباشا، خان الإفرنج، قلعة عكا. أهم ما تشتهر به عكا صناعة الزجاج، الأصبغة، صيد الأسماك، الحلويات والأطعمة مثل التمرية، كعك الهواري، طبخ الخراف المحشوة، الأوزي. في شهر آيار عام 48 و900 و1000 سيطرت المنظمات اليهودية على مدينة عكا بعد عدة معارك ومجازر قامت بها في المدينة وقراها لترويع السكان العرب وإجبارهم على الرحيل. ومنذ احتلالها تجري سلطات الاحتلال تغييرات في معالم المدينة لإلغاء طابعها العربي، وما زالت تعمل جاهدة لتهويدها. عكا قاهرة نابليون لن يقهرها بنو صهيون.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج حكاية مدينة من فلسطين. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: فقرة
1: فقرة فقرة
0: سطور المجد من تاريخنا واهتف
1: واهتف واهتف
0: واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل لم يرجع القدس التفاوض مرة القدس يرجعها قنا وقنابل لم يرجع القدس التفاوض مرة يرجعها قنا وقنابل.
2: تمام الساعة السابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع المسلسل الدرامي رعشة قلب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رعشة قلب،
1: رعشة قلب.
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زورة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.
2: يا أمجد يا أمجد، وين راح أمجد؟ يا دعاء يا دعاء، طرش إن شاء الله يخدكو ما يخلي حدا في هالدار.
3: أيوة يابا، هيني جاي.
2: الله لا يجيبك ولا يجيب الطريق اللي جابتك، اللي ساعة مزعق عليك. وين أخوك؟
3: يو والله ما سمعت يابا.
2: إيش كنت تسوي؟ وين كاينة؟ واقفة على البلكونة ولا على الشباك؟
3: والله كنت في المطبخ يابا، وين بدي أطلع يعني؟
2: تطلع روحك سخن إن شاء الله. وين أخوك أمجد؟
3: أمجد في غرفته، فاتح اللابتوب وحط السماعات في دينيه عشان هيك مش سامعك.
2: طب روحي روحي قولي له تعال ابوي بسرعة.
3: حاضر يابا. امجد يا امجد يا امجد يا امجد، يا عليا قيم السماعات من دينيك ورد عليا. يا امجد يا امجد، قيم السماعات من دينيك ورد عليا يا ابن الحلال.
4: ايوه ايش في؟ مين بزعك؟ ايوه ايش في؟
3: إلي ساعة بصرخ عليك.
4: إيش بدك؟ طب إيش فيه؟ في إشي؟
3: أبوي بده إياك، روح شوفه.
4: حاضر حاضر. أيوة يابا، إيش الدعوة؟ في إشي؟
2: إيش بتسوي؟ بدك مرسالة عشان تجيني يا أمجد؟ أبعت لك 50 واحد عشان يقول لك تعال أبوك؟
4: والله يابا كنت مشغول على الكمبيوتر.
2: اسمعني، بدي أصل دار عمك، تطلعش من الدار ويمكن أضل لبعد العشاء.
4: طب ايش يعني بدك ايانا اروح معاك ولا ايش؟
2: بديش اياك تروح معاي، بدي اياك تدير بالك.
4: لا تقلقش يابا، انا هيني في الدار مش طالع.
2: بقصدش عنك يا محترم، اختك ممنوع تفتح باب الدار وتطلع. تقول لي خالتي، تقول لي عمتي، تقول لي صاحبتي، كل يوم عملالي حجة عشان بدها تطلع من الدار. قال ايش؟ مخنوقة مكتئبة.
4: ماشي يابا ماشي، ولا يهمك.
5: ألو، السلام عليكم.
6: وعليكم السلام، أهلا يسراء، كيفك؟
5: الله يسعدك، طمنينا عندك، إيش أخبارك؟
6: الحمد لله، هينا في البيت، لا طلعة ولا نزلة.
5: حبيبتي، والله محتاج لك ولو نص ساعة.
6: في إشي يسراء؟
5: بصراحة عاملة دوالي وبدي حد يساعدني، وسلفاتي كلهم طلعين، قلت ماليش إلا حبيبتي دعاء.
6: الله يسعدك يا رب، حبيبك النبي إن شاء الله، بس والله ما أنا عارفة أقدر أطلع ولا لا، ما أنت عارفة أبويا.
5: أي عادي، قولي له نص ساعة وراجعة. هو أنت بدك تضلك مخنوقة في البيت؟
6: ما هو أنت مش عارفة أبويا.
5: حبيبتي دبري حالك، الله يرضى عليكي، والله محتاجة لك.
6: طيب ماشي ماشي، أشوف وبرد عليكي.
3: أمجد أمجد.
4: أيوة يا دعاء، إيش في؟
3: أبوي طلع؟
4: هيو بدي يطلع، إيش الدعوة؟
3: الله يرضى عليك يا أخويا، قل له خليني أروح أساعد إسراء مرت عطية، طلبت مني أساعدها نص ساعة عشان عاملة دوالي ولحالة في العمارة.
4: أبوي هيو لسه ما طلعش، روح انت احكي له.
3: أي انت مش عارف أبويا يا أمجد؟ هو بطلعني من باب الدار.
4: أنا ماليش دخل، انت بدك تطلعي روح احكي له.
3: حاضر ماشي. يابا يابا.
2: ايش في يا دعاء؟ ايش مالك؟ بدك مصاري؟ هيك عايشة وماكلة وشاربة ونايمة، ليش المصاري؟
3: بديش مصاري يابا، بس بعد إذنك جارتنا إسراء مرت عطية عاملة دوالي وما فيش حد يساعدها في العمارة، وطلبت مني أساعدها نص ساعة، قلت أطلب منك إذن يابا.
2: تطلب إيش؟ علي صوتك ما سمعتش.
3: يابو نص ساعة هيها جنب الدار.
2: دار في عينك إن شاء الله، قلت لك 1000 مرة ممنوع تطلعي ممنوع تنزلي، إلك غرفتك وبس. أنت في حالتين تنتين بس بتطلعي، إذا صار في العيلة فرح أو موت. أما تقولي لي صاحبيتي بدها تعمل دوالي، بدها تنظف الكرشة، بدها تلقط ملوخية، هذا الكلام انسي بتاتا، قمي من راسك.
3: يو هو أنا ارتكبت جريمة يابا؟
2: ما شاء الله، وبتفتح طمك قدام أبوك وبتحكي وبتجاوبي كمان. وليه ولك اعقلي، افهمي اللي زيك بطلعش من باب الدار، وضعك مختلف، انت بدناش الناس تحكي علينا.
3: يابا حرام عليك تحكم علي بالإعدام، حرام عليك، مش لهالدرجة.
2: مش لهالدرجة؟ طيب والله كمان كلمة لألوح ضبطك لوح. أنا مش فاهم إيش بدهم يحكوا الناس، بنت أبو أحمد المطلقة كل يوم طالعة نازلة، كل يوم في بيت، كل يوم في محل، كل يوم في سوق.
3: هو أنا كنا بدي أطلب طلب، المطلقة طلعت، المطلقة نزلت، هو أنا إيش؟ هو أنا من كوكب تاني يعني؟ إيش يعني لما أطلع خمس دقايق عن جارتنا بده ينزل من السماء حجر؟ بده تتزلزل الأرض يعني؟
2: ما شاء الله، مين بعلمك الكلام؟ روحي روح على غرفتك امشي، وإذا مرة تانية بتقولي لي بدي أطلع ولا أنزل، راسك هذا بدي أكسره تكسير.
3: يا رب أموت وكلكم ترتاحوا مني، عشان لا أقولكم بدي أطلع ولا أقولكم بدي أنزل.

0: ابو حميد ابو حميد هلا يا ابو حميد.
1: وين ابو المعاطي؟ وين بشوفك في البلد؟
2: والله قضيت مشوار للمعلم وبيني وبينك مروح على الدار. اذا مروح خدني معك.
1: اطلع اطلع اطلع.
2: يا عيني والله بشوفك مرتب السيارة.
1: لا والله شوي بس هيك زبطته. وما انت عارف في ركاب بيركبوا حاجة زي هيك، الواحد بده يزبط حاله. والسيارات لقيت كلها حديثة يا ابو المعاطي، والناس قبل ما تطلع بتفقد السيارة من برا ومن جوا.
2: كبير والله والله كبير ابو حميد. الله يوفقك
1: حبيبي. الله يسعدك.
2: المهم من هنا وقتش بدك تزبط امورك؟
1: اي امور.
2: وبعدين ابو حميد عمرك الآن صار 27 سنة.
1: 27 28 إيش المشكلة يعني؟ يعني اللي بصير عمره 27 بكون عجوز يا أبو المعاطي. ما أنت شايف الوضع كمان.
2: والله ما شاء الله ما نعرف إيش ناقصك يا أبو حميد. خلصت في الجامعة هندسة صح؟
1: إيه اللي بسمع بصدق، هندسة وبشتغل على الخط.
2: طيب معك شهادة يعني، وهي عندك سيارة.
1: طب ماشي، يعني أنا لقيت لمن بدي أتجوز أبو المعاطي، بدي أتجوز بقلب السيارة. أبو المعاطي كبر عقلك، أنا من زي أبوك، أبوك بنالك وزبط لك وجوزك وتممك على خير.
2: يعني أنت يا أبو حميد بدك تقنعني إنه أبوك على الحديدة؟ يا زلمة إذا أبوك بكنزلوش على 30-40 ألف بسميش حالي أبو المعاطي.
1: أوف هذا يا زلمة قول يا الله، قول يا الله يا راجل. لا عنا بيارة ولا عنا مصنع ولا عنا إيش عنا؟ مالك؟
2: يا راجل إيش أنت بتقول لي مالك؟ يا راجل أبوك طول عمره بيشتغل، حتى أبويا بيحكي إنه أبوك عمروش في حياته اشترى لو علبة كولا أم الشيكل.
1: يعني لازم يشتري علب كولا عشان يبين إنه فقير؟ يا راجل أنا كاشف وعارف.
2: اسمع بدك نصيحتي يا أبو حميد.
1: انصح أبو المعاطي.
2: العمر بيجري جراي، واضغط على أبوك خليه جوزك.
1: كله بأوانه يا كبير، كله بأوانه. المهم أنت كيف وضعك في البيت؟ إيش أخبارك؟ كيف أمورك؟
2: إيه أنا والله أنا يا أبو حميد حظي زي الزفت.
1: اوف لك ساعة بتقنع فيي في الزواج وقت بتقول لي حظي زي الزفت.
2: واقول لك حاجة، الزواج زي البطيخ، يا حمرة يا بيضة، ده حظك عاد.
1: اي سيبنا، اي انت مناسب ناس محترمين وورتك محترم واهلها محترمين وتقول لي بطيخة حمرة بطيخة بيضة.
2: بكرة بتتجوز وبتعرف النسوان، بس بدع الله ما يوقعكاش مع مرة مخها جلد زي مرتي.
1: الله اكبر يا زلم، اتقي الله اتقي الله.
2: لا اله الا الله، الحق علي. إسراء يا إسراء.
3: أيوة يا عطية. أيوة هيني في المطبخ.
2: إلي ساعة بنادى عليك ليه بترديش؟
3: يوه لسه أول صوت تنادى عليا.
2: إيش بتسوي في المطبخ؟ إيش بتعملي؟
3: قاعدة بعمل الغدا يا عطية.
2: طيب بسرعة يا إسراء لأنه عصافير بطني بزاقوا من الجوع.
3: 10 دقايق يا عطية وطنجرة الدوالي بتكون جاهزة.
2: ايش قلتي؟
3: مالك يا عطية؟ بقول لك طنجرة الدوالي.
2: عاملة دوالي يا إسراء؟
3: يوه ومالها الدوالي يا عطية؟
2: الله لا يعطيك عافية يا بعيدة، وهيك بدع الله ياخدك في ليلة ما فيها قمر. ولك يا بنت الناس، انت ايش مخك؟ حجر رصيف؟ عمود حديد؟ عمود بطون؟ ايش عمله لمخك كادة؟ انت مش عارفة لليوم انه انا بكره الدوالي؟
3: وش بدي اطبخ لك يعني؟ هاي الموجود
2: ايش تطبخي لي؟ ما هو انا يهودي، انا كافر وجاي على الدار. انقطع الطبيخ كله من السوق، ما ضلش الا الدوالي.
3: يا عطية انت بتعطيني 600 شيكل بالشهر، ايش بدي اعمل فيهم؟
2: ايش بدك تعمل فيهم؟ ولك في ناس عايشين ب $100، مش عارف ايش بقول لك انا.
3: ايش قصدك يعني يا عطية؟ قصدك انا بسرق المصاري؟
2: انا بعنينيش تسرق المصاري والله ما تسرقي، بعنيني انه انا اكل وانبسط في بيتي.
3: هات مصاري يا عطية وأنا مستعد أبسطك في بيتك، أما تعطيني 600 شيكل وبدك لحمة وبدك دجاج وبدك رز وبدك عصاير وبدك كولا وبدك حلويات، يا ابن الحلال اتقي الله، من وين بدي أجيب لك؟
2: أمك معلماك على الدقة والرقصة. هي المرة المحترمة بتحكي هيك مع جوزها؟ ولك أنا من يوم ما اتجوزتك وانت عكس عكاس معايا.
3: والله إنك ناكل المعروف، طول عمري بخدمك بعينيا. أنا قصرت معك بشي؟ والله في يوم لو كون ما عنديش طبيخ بجيب لك طبيخ من عند أهلي، ولساتك بتقول مقصرة معاك؟
2: وليه؟ يعني أنا شحاد عند أبوك وعند أمك؟ يعني أنت بتجيبي لي أكل وشرب من بيت أهلك؟ والمصاري بعطيك إياهم.
3: عطية خلص أرجوك، بتكش تاكل دواني بعمل لك مقالي، بس الله يخليك فوت الشر علينا.
2: أفوت الشر عليكي؟ جوزك مروح من الشغل وبتقولي له بدي اعمل لك مقالي؟ أي شر هذا بتقول عنه؟
3: والله ما انت عجبك العجب ولا صيام في رجب.
2: ولكو انت كل مرة بديك تحملي جبينة تالهون.
3: ابعد سيب شعري سيب.
2: بس ليدك قدرك.
3: اخ
2: بتصرخي كمان؟ قد على راسك. ها
3: اخ حرام عليك حرام عليك سيبني.
2: اسيبك؟ قدي كمان. اهلك بيجيبول اكل اهلك؟
3: لا خلاص خلاص بدو بيجيبوش.
2: بيجيبوش؟ والله لربيك ورب ابوك اللي ما عرف يربيك. ها خد عليه.
3: حرام عليك حرام عليك. هو انت كل مره شاتم وضرب؟ طب ايش اعمل لك؟ كل ايش اعمل لك؟
2: بديش تعمل ايه؟ بديش منك اشي. انا طالع اكل برا الدار

0: يابا يابا.
1: أيوة يا ياسمين.
0: العشاء جاهز يابا.
1: الله يرضى عليكي، الله يرضى عليك يا أبويا ويكرمك يا رب.
0: كله من خيرك يابا.
1: هي والله هذا الأكل كتير يابا.
0: مش مشكلة يابا، كل وتهنى.
1: الله يرضى عليك يابا.
0: أنا أهم حاجة عندي يابا إنك تكون مبسوط، لأنه بر الوالدين يابا أهم حاجة في الحياة.
1: الله يرضى عليك يابا. هو من ناحية أنا مبسوط، والله مبسوط يابا، بس انبساطي يا بنيتي ما بيكمل إلا ما أشوفك مسطورة ببيت جوزك.
0: لا يابا.
1: لا؟ شو لا؟ مجنونة أنت يا بنتي؟ في واحدة بترفض إنها تتجوز ويكون لها بيت ويكون لها عيلة.
0: أنا يابا ما بتجوز إلا لما أنت تشوف لك بنت الحلال.
1: أنا؟
0: أمي الله يرحمها صار لها سنتين متوفية، يعني ما ظل إلك عذر يابا.
1: يابا تقلقيش علي، أما إذا أنت متغلبة من خدمة تبعتي هذا إشي تاني.
0: يا وردي علي يابا، أنا أتغلب من خدمتك؟ والله بحطك في عيني يا يابا.
1: الله يرضى عليك ويسعدك يا بنيتي.
0: فكر يابا، إذا أنت بتحبني فكر في بنت الحلال.
1: يعني بدك تقولي لي إنه أنت حاطة شرط ما بتتجوزي إلا ما أنا أتجوز؟
0: طب وأسيبك لمين يابا؟
1: يا بنيتي ربنا بيقطعش حدا. أنت بتفكريني أنا عايش في صحراء؟ ما هي دار أخويا تحت ودار أخويا التاني فوق وبستنوا مني إشارة بس.
0: يابا يابا الأخو ما بينفع والأخت ما بتنفع، لازم تشوف لك بنت حلال تخدمك وتشوف حوايجك.
1: ربك سهل، ربك سهل يابا.

0: قدمنا لكم رعشة قلب،
1: رعشة قلب،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زورة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج رعشة قلب. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ماضي وأشواق طوى أنسي. فإذا النجوى تعالت كالشذا تملأ حسي، وأصاخ الليل في محراب وأشواق طوى أنسي وتهاوت.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج كلمة مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أشهر شيء بيعمله الإنسان هو الكلام، محدش بيتعب من الكلام. بالكلام بتعبر عن شخصيتك. زمان العرب كانوا يقولوا تكلم لأعرفك، والواقع أثبت إن الكلمة لها تأثير كبير في النفوس. مرة تسمع كلمة ملهمة تشعل حماسك، ومرة تانية تسمع كلمة محبطة تنزع الأمل من قلبك. مرة تقول كلمة تكسب بيها ثقة الناس، وكلمة تانية تقولها تسقط بيها من عيونهم. كلمة ترفعك سابع سما، وكلمة تندم عليها طول عمرك. كلمة تشجع بيها إنسان وتخليه يشتغل ويعيش وهو كله حماس. كلمة تشجع بيها إنسان وتخليه يكمل يومه وهو مبسوط. وكلمة تجرحه جرح يعيش معاه طول عمره. ورب جرح كلام أوجع من ضرب الحسام. الحسام هو السيف. ساعات جرح الكلام بيوجع أكتر من جرح السيف. الحب بيبدأ بكلمة، الجواز كلمة، وانت طالق برضو كلمة. في حروب حصلت على مر التاريخ بسبب كلمة راح فيها آلاف الأرواح. رضا ربنا والجنة ممكن يحصل بكلمة. قال صلى الله عليه وسلم: رب كلمة يقولها العبد من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. سخط ربنا والنار ممكن بكلمة. قال صلى الله عليه وسلم: ورب كلمة يقولها العبد من سخط الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. كل ده بكلمة. الكلمة مرتبطة بإيمان الإنسان وإحساسه بدوره في الدنيا، بل إحساسه بربه. عشان كده ربنا ربطها بالعقيدة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الكلمة اللي فيها خير مرتبطة بإيمانك واحترامك إن ربنا سمعك. والكلمة المؤذية الجارحة اللي كلها شر بتقولك انت عندك إشكالية في إيمانك. وده بنص كلام سيدنا محمد، ربط الكلمة بالإيمان. بل إن ربنا خلى الكلمة لها قيمة زي المال. لو صبحت علي بكلمة حلوة أكنك اديتني فلوس كتيرة، أسعدتني. الكلمة الطيبة صدقة، انت أسعدتني كأنك تصدقت علي بس بكلمتك الحلوة. العاقل لسان وراء قلبه، قبل ما بيتكلم الكلمة بتعدي على قلبه وعقله يقيمها قبل ما تخرج، لأنها لو خرجت بتنفعش ترجع. أما الإنسان الطايش اللي فاقد عقله بيرمي كلام، كلام زي الدبش زي ما بيقولوا، يجرح ويحبط ويكسر. عشان كده كل يوم مع كلمة، كلمة ملهمة أو كلمة سلبية محبطة. ممكن تبقى كلمة واحدة مشهورة بنقولها نتأمل فيها ونعيش معاها، نشوف أثرها الإيجابي أو السلبي على نفسنا وعلى مجتمعاتنا. أو ممكن كلمة تبقى جملة، لأن العرب بيسموا برضو الجملة أو الحديث الطويل برضو بيسموه كلمة. فممكن ناخد جملة ملهمة مشهورة لأحد الأدباء المشهورين، أو آية في القرآن نفهم معناها ومراد ربنا منها، أو حديث لنبي من الأنبياء نعيش معاه ونتعلم كتير. لكن كل مرة كلمة نتأمل فيها ونفهم معناها ونشوف أثرها على نفسنا، لأن سلامة الإنسان في حلاوة اللسان. يا رب كل يوم نتقابل مع كلمة نتأمل فيها كويس ونتعلم منها. لو إيجابية نخليها دايما في لساننا، ولو سلبية هدامة نوعد ربنا عمرها ما هتيجي على لساننا ولا على قلوبنا. يا رب نقي قلوبنا وألسنتنا من كل ما يؤذي أو يجرح أو يهدم، واملأ ألسنتنا وقلوبنا بكل ما يبني ويسعد ويكرم. ونتقابل المرة الجاية مع كلمة. وربنا معكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كلمة كلمة كلمة مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع برنامج التنمية البشرية كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الخيار بيدك، ما الذي تريده؟ التعاسة أم السعادة؟ الضعف أم القوة؟ الفشل أم النجاح؟ التفكير الإيجابي أم التفكير السلبي؟ اختر ما شئت. الذي أقصده بالتفكير الإيجابي عدة مسائل، أولها التفكير بطريقة مفيدة مع النفس، بحيث كما تقول صاحبة الكتاب الشهير Positive Thinking الكاتبة فييرا بيفير، استغلال أطروحات عقلك الباطن بطريقة إيجابية. فالشخص كما تبين الدراسات يتحدث إلى نفسه يوميا بحدود 5000 كلمة. الدراسات تشير إلى أن 80% منها بطريقة سلبية، يعني تخويف، تشاؤم، قلق، تردد، تحزين إلى آخره. تصور 80% سلبي. من عذر أن الإنسان السلبي طبعا كلما كبر كلما ازداد هما وقلقا، ذلك أنه كل يوم يزداد سلبية أكثر. هناك أناس قلة طبعا وهمي أن أجعلك منهم يفكرون بطريقة إيجابية، الأغلب في تفكيرهم الإيجاب. هؤلاء كلما كبروا كلما سعدوا أكثر. التفكير الإيجابي هو أن تفكر بطريقة ربحية لك ولغيرك. في كتابه الأولى أولا First Things First يقول الدكتور ستيفن كافي أن هناك 4 طرق في التعامل مع الآخرين. الأولى طريقة الوين-وين، يعني أنا أربح وأنت تربح. هذا الشخص يفكر دائما في نفسه والشخص الآخر معا. الطريقة الثانية هي طريقة الوين-لوز، وتعني أنا أربح أنت تخسر. هذا الشخص أناني، همه نفسه ويفكر في ربحه فقط. هل شاهدت إعلانات في محلات مكتوب عليها البضاعة التي تشترى لا ترد ولا تستبدل؟ هؤلاء من جماعة الوين-لوز، لا يثقون في بضاعتهم، لذا فهم لا يصدقون أن يشتري أحد منهم البضاعة، فوقتها لا يرغبون في استردادها إذا لم تعجبه أو لم تكن بالمستوى المطلوب. هذه الطريقة على المدى البعيد طريقة خاسرة. فمن يريد أن يصادق شخصا يفكر في نفسه فقط أو يصبح عميلا لشركة هذه سياستها؟ الطريقة الثالثة طريقة اللوز وين، وتعني أنا أخسر أنت تربح. وهل هناك أناس يفكرون بهذه الطريقة؟ الجواب نعم كثير. هذه الطريقة طريقة الفدائية. طبعا كلمة فدائية كلمة إيجابية، لكن قد تحتوي في طياتها أن هذا الإنسان يفدي نفسه مقابل لا شيء للآخرين. كثيرون يفعلون ذلك بغية الاعتراف بوجودهم أو أهميتهم. هناك أيضا فئة الضحية التي ترضى أن تعيش فئة مظلومة، فهي من هذا الصنف أيضا. الطريقة الرابعة طريقة اللوز لوز، وتعني أنا أخسر وأنت تخسر، طريقة علي وعلى أعدائي، طريقة الأرض المحروقة. هذا الشخص أينما يذهب يخسر ويخسر الآخرين. هذا أسوأ طريق من طرق التعامل. إذن هذه 4 طرق. أريد أن أزيد على ما ذكره كافي بعدا آخر. فنحن كمسلمين أصحاب رسالة ورؤية نهتم أيضا بالبعد الثالث، الله جل وعلا والمجتمع والبيئة والقيم، البعد الاستراتيجي. لأنه على طريقة كافيه قد يتعامل تاجر مخدرات مع مروج مخدرات بطريقة وين-وين، فهو يبيعه بسعر منخفض جدا عن السوق فكلاهما رابح، لكن المجتمع هنا تضرر. فكل تعامل حتى يكون إيجابيا فلا بد أن يراعى فيه البعد الثالث، البعد الاستراتيجي، يعني طريقة وين-وين-وين، أنا أربح أنت تربح غيرنا يربح. هكذا ينبغي دائما أن تفكر. برمج عقلك على هذه الطريقة، تجد نفسك إنسانا مثمرا ناجحا سعيدا. أريد فقط منك أن تدون أهم المعلومات. الذي يسمع فقط يحصل على 30% فائدة، الذي يسمع ويدون يحصل على 50%، والذي يسمع ويدون ويطبق يحصل على قرابة 80 إلى 90% فائدة. لا تسمع فقط، دون، تفاعل، طبق. هذا سلوك الناجحين المؤثرين في أنفسهم وغيرهم.
0: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع برنامج التنمية البشرية، كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من

0: الثامنة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

لما غدر يهود بني قريظة بالمسلمين في غزوة الخندق وتحالفوا مع قريش، كان لابد من إجلائهم، لأن وجودهم كان مرهونا بالمعاهدة التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظ أمن المدينة. ولكن تحالف اليهود مع الأنصار قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والذي لم يزل قائما بعد دخول رسول الله المدينة، كان يمثل عقبة أمام ذلك. فالواجب إجلاؤهم أو قتالهم، ولكن في نفس الوقت هم حلفاء الأنصار. فما الموقف؟ كان الموقف السياسي هو إحالة أمرهم إلى الأنصار ذاتهم. فطلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا على حكم من يختارون. وكان من الطبيعي أن يكون اختيار بني قريظة أن يختاروا الحكم من الأنصار باعتبارهم حلفائهم. فاختاروا سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه. وكما تقول كتب السيرة، فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتواثبت الأوس فقالوا: يا رسول الله، إنهم موالينا دون الخزرج، وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت. فلما كلمته الأوس قال: ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك إلى سعد بن معاذ. فلما حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة، أتاه القوم فحملوه على حمار، وقد وطأوا له بوسادة من أدم، وكان رجلا جسيما جميلا. ثم أقبلوا معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: يا أبا عمرو، أحسن في مواليك، فإن رسول الله إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم. فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل، فنعى لهم رجال بني قريظة. يعني انتهت بني قريظة من الكلمة التي سمعها، قبل وذلك قبل أن يصل إليهم سعد بن معاذ. فلما انتهى سعد بن معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ووصل إليهم، قال رسول الله: قوموا إلى سيدكم. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا عمرو، إن رسول الله قد أمر مواليك لتحكم فيهم. فقال سعد بن معاذ: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم لما حكمت. قالوا: نعم. قال: وعلى من ها هنا، يعني من الناحية التي فيها رسول الله وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إجلالا له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء. فقال رسول الله: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وهذا حدث قام على حفظ وحدة الموقف، وهي من أخطر دلالات الموقف السياسي، حيث أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه على يهود بني قريظة ربما كان يتسبب بشرخ وانشقاق بين صفوف المهاجرين والأنصار. فكانت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل حكمهم إلى رجل هو من حلفائهم، وبذلك استطاع أن يفكك هذا التحالف بين الأوس وبين بني قريظة من خلال تحكيم رجل من الأوس وهو سيد الأنصار سعد بن معاذ في بني قريظة، فحكم بهم بحكم الله ورسوله. والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: حين تشعر بالضيق
1: وكأن المكان من حولك يضيق،
0: وإذا طلبت الرحمة فادعوه بأسمائه الحسنى.
1: أسماء الله الحسنى،
2: أسماء الله،
0: أسماء الله الحسنى. الله

0: الله جل جلاله هو الاسم المفرد العلم لذاته القدسية، الجامع لجميع الصفات الإلهية والحياة الأزلية والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام،
1: والمنعوت بنعوت الربوبية المتفرد بالوجود. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الباقي بعد فناء خلقه، وهو العلم على الذات العليا، ترد إليه جميع الأسماء والصفات، وفيه تتجلى آيات الجلال والكمال والجمال.
0: وبنوره استنارت جميع الكائنات، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: وهذا الاسم الأعظم الله هو الذي سمى به نفسه، وهو أخص أسمائه إليه، فقال الله جل جلاله: إني أنا الله رب العالمين.
0: ولا يسمى أحد من خلقه باسم الله، لا حقيقة ولا مجازا، بخلاف غيره من الأسماء فإنه يجوز الوصف بها، فنقول عالم وقادر.
1: وكل الأسماء تابعة إليه على سبيل الوصف، ولله الأسماء الحسنى، وهو الله جل جلاله المقصود في الحوائج، وإليه يفزع الناس إذا مسهم ضر.
0: ولذا كان هذا الاسم الأعظم أكثر عددا في القرآن الكريم من جميع أسمائه العظيمة. ولقد أمر الله عباده بأن يدعوه باسمه الله أو اسمه الرحمن، ووعدهم بالاستجابة. قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.
1: ولقد استفتح الله سبحانه وتعالى 33 آية من كتابه المجيد باسمه الأعظم الله.
0: ولفظ الجلالة الله لها نغمة متفردة، فمكونات حروفه دون الأسماء كلها.
1: ومن إعجاز هذا الاسم أنه مهما نقصت حروفه يبقى كما هو، فإذا حذفنا الحرف الأول يصبح لله.
0: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
1: وإذا ما حذفنا الألف واللام الأولى بقيت له.
0: له ما في السماوات والأرض.
1: وإن حذفت الألف واللام الأولى والثانية بقيت الهاء.
0: هو الذي لا إله إلا هو.
1: ولا إله إلا الله أعظم ما نطقت بها الألسنة، وشهدت بها القلوب، واستوعبتها البصائر النيرة، وأقرتها العقول المبصرة، واستعذبتها الآذان الواعية، وخشعت لها الجوارح كلها، وامتلأت بجلالها وجمالها الضمائر اليقظة والقلوب المطمئنة.
0: هي أفضل ما قاله قائل في الماضي والحاضر، وأفضل ما يقوله قائل في المستقبل العاجل والآجل.
1: قال عليه السلام: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. في الحديث عن يحيى بن معاذ الرازي، كان يحيى بن معاذ الرازي يقول: الناس ثلاثة: رجل شغله معاده عن معاشه، ورجل شغله معاشه عن معاده، ورجل مشتغل بهما جميعا. فالأولى درجة الفائزين، رجل شغله معاده عن معاشه، والثانية درجة الهالكين، رجل شغله معاشه عن معاده، والثالثة درجة المخاطرين، رجل مشتغل بهما جميعا. نحن نقرأ في سير الأولياء ونقرأ شيئا مما يقولوه. الآن أنا أردت أن أسوق لكم هذه الكلمة، ويحيى ابن معاذ الرازي رجل له يعني في الولاية مقام ودرجة، لكن الولي ليس معصوما، ممكن أن يخطئ، وهذا أمر مهم يا أخوان. أحيانا إنسان يحب شيخه، يحبه محبة كبيرة، حتى إذا يوم من الأيام جاء من يقول لهذا الأخ بأن شيخك أخطأ في كذا وهذا هو الدليل، لا، شيخي لا يخطئ، أعوذ بالله، أنت بتخطئ أخي، مو شيء بس لك هذا الدليل، يعني هذا هو القول وهي الدليل، لا شيخي مو هيك قصده أصلا، أنت فهمت خطأ. هلا ان تحب شيخك هذا شيء مطلوب ومحمود، وهو رتبه لك عند الله عز وجل، وطريق لزياده ايمانك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله، سبعه يظلهم الله في ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. حب الشيخ لي كثير ممتازه ومطلوبه، ولعل يعني لا يصل واصل بسرعة إلا من باب الحب. بس هلأ إذا أحببت الشيخ لا يعني بأن الشيخ معصوم،

يعني بأنه لا يخطئ، فإذا أخطأ ما في حرج. ومن جهة ثانية إذا أخطأ الشيء ما في حرج، في أحد لا يخطئ إلا أن يكون نبيا؟ بالعكس، الرجل هو الذي تعد أخطاؤه، فأنت ما كثير تتوتر إذا واحد قال لك لا الشيخ أخطأ وأنت تتوتر، قل له أخير وين الدليل هذا؟ كتر خيرك إن شاء الله أنا بقول له للشيخ هذا الشيء. أنا أذكر شيخنا عليه رحمة الله مرة في الدرس هو عم يحكي بقلب الحديث، يعني مرة حديث فقرأه أو قاله بعد الدرس، في أخ رحل عند الشيخ قال له سيدي الحديث اللي أنت قلته كذا كذا هذا حديث موضوع، وهذا الدليل بأنه موضوع. يعني كمان بدك تروح لعند الشيخ بدك تجيب له الدليل، مو هيك يعني والله أنا سمعت أنه موضوع، ما بيشي الحال سمعت أنت عم تحكي مع عالم، قال له سيدنا هذا الحديث موضوع وهذا دليله من الكتاب الفلاني. قال له الله يجزيك الخير يا ابني، منيح اللي قلت لي، ما في مشكلة، لا الأمر أنقص من قدر الشيخ ولا الأمر زاد في حب هذا الأخ أو في عدم حبه. الآن نحن عم نتكلم عن يحيى بن معاذ وهو من الأولياء، هلأ قال كلمتان فيها معنى مفيد بس فيها مخالفة، ولا حنشوف. وهلأ ما ستسمعونه لا ينقص من مكانة يحيى بن معاذ في الأولياء، بس بالمقابل من أجل أنت إذا قرأت أو صاحبت أو سمعت تصاحب وتعاشر وتخالط وعقلك مفتوح وبين يعني ضميرك كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحيى بن معاذ الرازي يقول الناس ثلاثة: رجل شغله معاده عن معاشه، يعني مشتغل بالدار الآخرة وماله متفضي للدنيا، الآخرة أخذته عن هذه الدنيا وقال وهذه درجة الفائزين. والثاني رجل شغله معاشه عن معاده، مشتغل بالدنيا ونسيان الآخرة، قال هذه درجة الهالكين. والثالث رجل مشتغل بهما جميعا فهذا على درجة المخاطرين، نص بالنص. هلأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا من ترك آخرته لدنياه، ولكن يصيب منهما جميعا من الدنيا ومن الآخرة. فالكمال في الإسلام أنك أنت تشتغل للآخرة وحدها أو للدنيا وحدها، لا، الكمال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بالتالي يحيى بن معاذ لما بيقول أفضل الدرجات من اشتغل بمعاده عن معاشه، هذا الكلام غير صحيح. أفضل الدرجات هو من جمع بين الدنيا والآخرة. طبعا شو معنى جمع بين الدنيا والآخرة؟ يعني هو يأخذ من الدنيا حلالها ويدع حرامها، هو يأخذ من الدنيا شيئا ليساعد ويساعد، يأخذ لنفسه ويساعد الآخرين، يأخذ من الدنيا ما رضيه الدين ويترك ما لم يرضه الدين، يأخذ من الدنيا من دون أن تصده عن الآخرة. يعني بالتالي هلأ بعيد منهم، كل واحد بيشتغل بعمل حرام هذا ما جمع بين الدنيا والآخرة ولو صلى ولو صام، كل واحد بيشتغل بعمل حلال بس بيدخل بقلب عمله الحلال أشياء محرمة هذا ما أخذ الدنيا والآخرة، كل واحد بيشتغل في دنيا وتصده هذا العمل عن أن يتعلم أمور دينه من قرآن من صلاة من انضباط بالشرع هذا ما جمع بين الدنيا والآخرة. حتى تجمع بين الدنيا والآخرة تحتاج بعملك إلى خمسة أشياء. مرة ساويت أنا خطبة عنوانها هل العمل عبادة؟ الجواب لا، إلا بشروط خمسة. إذا ضبطت هالشروط بصير عملك عبادة وبتصير أنت ممن يجمع بين الدنيا والآخرة. هل العمل عبادة؟ العمل عبادة بشروط خمسة، إذا ما بتجيبهم لا مو عبادة، منخاف بصير معصية، نخشى. واحد، أن تنوي به تقربا إلى الله تعالى، لأنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هلا إذا أنا نازل على الشغل بس مشان بدي أكل وأشرب وجيب فلوس وبدي أعيش أنا وهالمرة والأولاد، يا أخي خير أنت يأتيك فلوس وبتعيش أنت والمرة والأولاد، بس هل يحسب لك عبادة؟ جواب لا، أنت أصلا ما بدك.
هلا اذا واحد من الفجر الى المغرب لا اكل ولا شرب، مشغول بشغله يعني، هل يعتبر صائم؟ لا يعتبر، لانه ما نوى، بده ينوي. اما اذا نوى، يا رب نويت الصيام، برافو عليك. اذا انت نويت في نزولك الى عملك اعفاف نفسك عن الحرام، نويت اعفاف زوجك واولادك، نويت امتثال امر الله عز وجل في النفقه على اسرتك، نويت قضاء حاجات الخلق تقربا الى الله تعالى، نويت جمع هذا المال لتاخذ منه من الحلال لنفسك ثم تتصدق على الاخرين، هذه النيه هي اول شرط من شروط حتى يكون العمل عباده. رقم 2، الا يعمل في حرام. اما مو معقول واحد عم يبيع خمر وعم بيقول لك العمل عباده، انه عباده تبيع خمر بعيد منه؟ عم يعمل بالربا، العمل عباده، انه عباده وانت تعمل فيما حرم الله عز وجل؟ لا، معصيه. رقم 3، الا يخالط عمله حرام. هلا في واحد بيشتغل بياع، ببيع يعني بقاليه يا اخي، حلال، هو اذا ناوي ان يتقرب الى الله بخدمه الناس وقضاء حاجاتهم شغله كثير منيحه. والحقيقه بدون البقاليات نحن كلاتنا بنتاذى، يعني نحن المجتمع بحاجه الى البقاليات، فالعمل حلال واذا نوى الاجر ماجور. بس هلا اذا راح بقلب المحل تبعه غير شو مده صلاحيه علبه المرتديلا، صار العمل معصيه، هو بالاصل عمله عباده. اذا صار شاف زبون مسترسل وراح غبنه في السعر صار حرام، لانه غبنت، مو لانه البيع البقاليه جائز، بس لانك غبنته لهذا الزلمه ما بيعرف وحسيته يعني بسيطه رحت لطشته بالسعر، هذا صار حرام. فلذلك حتى يكون العمل العباده بدأ 5 اشياء، 1 ان تنوي، 2 لا يكون حراما، 3 ان لا يخالطه حرام، 4 ان لا يصدك عن فرائض الله. هلا هو موظف بمعمل لصناعة المراوح، منيح هذا العمل إذا نوى وليس حراما وليس فيه حرام، بس ما بيصلي لا الظهر ولا العصر. يا أخي ما تصلي، قال والله مشغولين أنا مستلم خط لأنه وما بفضى بنوب نوب صلي، بس عم روح على بيتي عم صليهم كلياتهم ظهر وعصر ومغرب وعشاء، منيح هيك؟ لا مو منيح، إن صلاتك كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. شايف صده عمله عن فرائض الله صار حرام، لو ما صدق كان يا رجل مأجور أنت في العمل. يا أخي ليش ما عم تزور أمك؟ صلوا 3 أشهر ما عم بيزور والدته، قال والله مشغول، والله الشغل اللي فوق راسي، الله وكيلك، والله لقمتي عم هيك يعني سلتها تسليت. بس أنت هلأ صرت في معصية لأنك مشان هذا العمل اللي عم تسميه عبادة هو مو عبادة، صدك عن فرائض الله. بر أمك ورعايتها وزيارتها هذه من الفرائض، فرض بالنسبة لك البر. ليش ما بتحضر مجلس علم؟ أخي أنت قرآن ما بتعرف تقرأ قرآن، ما بتعرف تفتح لنا شو اقرأ. قال والله معلش ما تحرجني. لا بدي احرجك عشان تعرف أنك أنت ما بتعرف تقرأ قرآن، عمرك 20 سنة، عمرك 30، عمرك 50، عمرك 60. قال والله أنا بتعرف كنت بشتغل وش دوامي من الصباح لآخر الليل. طيب أنت الله يسامحك صدك عملك عن فرائض الله، معقول ما بتعرف تقرأ قرآن؟ أنت شاب عمرك 20 سنة معك 2 أو 3 لغات وبس تقرأ قرآن عن حاضر، ما بده شيء. يعني قراءة القرآن شو بدها؟ قراءة القرآن بدها تدريب لمدة شهر مع أستاذ بشكل يومي، أو إذا شكل مقطع يوم بالأسبوع بدها بتمتد لمدة سنة. بس هذا التدريب هو بيساوي قارئ تقرأ بس قراءة عن حاضر. تحضر لك مجلس علم هذا فرض، تتعلم دينك، ولا هذا الدين دين ومن؟ مو دينك أنت، ما بدك تعلم أحكام الدين تبعك. فالشرط الرابع حتى يكون العمل عبادة ألا يصدك عن فرائض الله. والشرط الخامس أن تتقنه بقدر المستطاع حتى تكون عبادة. ألا أنت مثلا بتجيب دهان بدهن لك، بتضل 10 سنين بتقول الله يزيد خير كتر خيره، والله اشتغل من قلبه رب، بتجيب طقم كنبايات على بيتك هيك، طقم صوفايات، يعني بتفرح من قلبك، سبحان الله مرة فصلت هيك طقم غرفة قاعدة، والله الشغلة من 15-20 سنة، صدقوا لهلأ بدعي له لهالرجل. وأنا بتذكر وقتها أخذ مني سعر غالي، يعني هيك أنا بعدين تبين لي أنه هذا السعر غالي، بس حقيقة والله العمل متقن. هلأ مرات تكون ببيتي عم صلي، يعني طقم الكنبايات بهالغرفة، بقى مرات تكون مواجهي
سبحان الله بيخطر ببالي هالرجل انا وعم صلي بدعي له، ولا انا ما بعرفه، يمكن اذا هلا بشوفه ما بعرفه وما عاد اعرف وين هو موجود. بس شايف اتقانه العملي جعل عمله عباده. هلا بينما اذا اشتريت لك اخي اشترى غرفه نوم استرخص، يعني والله تاني جمعه صارت على الارض، والله على الارض على الارض حقيقه، يعني سندها بالبلوكه بعدين ودرناها. طيب هلا هذه اللي باعوها الغرفه شو؟ يعني لو نحن ما بدنا ندعي عليه، بس الله سيحاسبه لانه هذا العباد لبكنا ولبك حاله، وحملنا اياها حطيناها وامناها وهو تلبك، يعني شو استفاد؟ يعني ربح شيئا بس خسر. هلا مستحيل نوجه وجهتنا لعنده مره ثانيه بعمرنا نشتري اي قطعه، فهو خسران الحياه بهذا الغش. هدول الخمسه يا اخوان تجعل العمل عباده. هلا من اكرمه الله تعالى بهذه الخمسه ويراعي امر اخرته في عباداته وشعائره، هذا احسن واحد بين هؤلاء الثلاثه. اما واحد بس بيشتغل بالاخره وما بيشتغل بالدنيا، واحد قاعد هون بالجامع بيقول لك انا بحفظ قران، بس بحفظ قران وانا بدرس فقه. طيب شو بتشتغل حضرتك؟ ما بشتغل انا، انتوا اعطوني، ليش بدنا نعطيك؟ نحن عم نشتغل او مشتغل مثلنا. قال لا والله انا حافظ قران. ايه واذا حافظ قران شو يعني؟ شو يعني إذا حافظ قرآن؟ شيوخ حفظ القرآن الكريم وين كانوا بيسمعوا القرآن الكريم؟ وإلى اليوم الله يجزيهم الخير في إخوة بيننا حفاظ القرآن الكريم، وهلأ في الإخوة اللي عم يدرسوا بيشفعان ووصلوا لختمة الضبط، بقى بدهم يقرؤون. وين التقريء؟ بالمحل بينزل لعنده على المحل الساعة 6 الصبح، الساعة 7 الصبح تلاقيه قاعد حافظ القرآن بمحله، حافظ القرآن مصلي الفجر قاري ورده نازل على المحل. بدك تسمعني قرآن؟ ايه زين اللي عندي على المحل. قبل ما يجوا الزباين اللي يجوا للساعة 8، من 6 إلى 8 بيشتغل. أما واحد بده ينام، والله أنا حافظ قرآن. ايه شو حافظ قرآن يعني؟ وإذا حافظ قرآن؟ حافظ قرآن بينك وبين ربك. هل من الخير إنه أنا أخي أنا ما بدي دنيا بس هيك آخرة، أنا بقعد بقرأ قرآن وبقرأ فقه، ايه وأنتوا أعطوني مصاري؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ليس بخيركم. طيب هل بالعكس انا مالي فاضي اجي على الجوامع، انا بدي انزل عندي شغل عندي دراسه بدي اطلع اجيب تخصصات، زيك ما بيجي على الجوامع لعنكم ولا بتعلم امور الدين وما كثير، يعني الامر ما كثير له اولويه عندي، هل هذا من خيرنا؟ الجواب لا. لكن مين احسن واحد بيناتنا؟ من جمع الامرين. ليس بخيركم من ترك دنياه لاخرته ولا ترك اخرته لدنياه، ولكن يصيب منهما جميعا. وكان يحيى بن معاذ يقول مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. المفازة هي المكان الذي فيه هلكة. العرب اللغة العربية، الأسبوع الماضي كان أسبوع اللغة العربية، العرب كان عندهم ذكاء لغوي عالي جدا، كانوا يسموا الشيء الذي يحمل معنى التشاؤم بضده، فيسمون المريض سليما. يعني ما بيقول لك تروح تزور المريض، تروح تزور السليم تفاؤلا. ويسمون المهلكة مفازة. الصحراء إذا في أرض هيك فلات كبيرة وما في معالم فيها، هي في الغالب واحد بيفوت بيضيع فيها ما عاد بيرجع، فبيسموها مفازة بدل ما يسموها مهلكة إنه مشان يتفاءل. وبيسموا الضرير بصيرا، بيقول لك شفت هذا الرجل البصير، يعني هو الضرير الأعمى الذي لا يرى، من أدبهم يعني من أدب اللغة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء وعلمنا آداب في اللغة، فقال لا يقول أحدكم خبثت نفسي، ما تقول خبثت نفسي، ولا يقول أحدكم مطرنا بنوء كذا، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. شايف كله كلام. ولا يليق بالمسلم أن يصرح بالكلام الذي يكنى عنه، في كلمات ما بيليق أنت تصرح فيها، احكيها هيك بالكناية. شوف القرآن الكريم حكى عن العلاقة الخاصة بين الزوجين بكلام يخطب على المنابر،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. شوف كلام كله كلام رقي وكلام رفعة وكلام علو وكلام طهر وكلام عفة. لذلك ليس من أدب المسلم أن يصرح بالكلام الذي ينبغي أن يكنى عنه. مرات تصنع أفلام فيها أشياء كثير من الفحش والسقط، تسأل المخرج ليش هيك؟ قال والله أنا عم بعالج يعني مشكلة اجتماعية موجودة، هي أنا لازم نبرزها للناس. يا رجل يلي بده يعالج مشكلة خاصة ما بيروح بينشر الرذيلة بين الناس. أنت بهذه الطريقة علمت من لم يكن متعلما وأعلمت من لم يكن منتبها. أنت بدك تفعل، روح قلد العرب، روح قلد أصحاب الرتب العالية، روح قلد القرآن الكريم. القرآن الكريم يعلم، لكن يعلم مع عفة وطهر. وهكذا المسلم لا بعينه ينظر إلى ما ينبغي ستره، ولا بكلامه يبوح بما ينبغي ستره، ولا بسمعه يصغي إلى ما ينبغي الإعراض عنه. فكان يحيى يقول مفاوز الدنيا، مفاوز جمع مفازة، يعني الأماكن التي يخشى منها الهلكة، قال تقطع بالأقدام، إذا ركضت شوي مشيت شوي زايدة تقطع، بس مفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مر معنا بالدرس الماضي بأن سلامة القلوب المريضة تكون بثلاثة أشياء: واحد بترك أسباب مرض القلب، واثنين بكثرة النوافل وعلى رأسها ذكر الله تعالى، وثالثا وأخيرا صحبة أصحاب القلوب السليمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج صفة الصفوة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
2: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
1: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
2: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
1: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
2: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
1: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
2: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
1: ذكاء عبر الأثير دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعي إذاعة التوحيد ذكاء عبر الأثير. نتجول سويا ونحن نستخدم الـ AI في محاولة التعرف على قضايا المجتمع وعلى قضايا الأبناء لكي نعيش مع تلك القضية، نتعرف عليها ومظاهرها وسبل الخروج منها ودور الآباء والأمهات والمربين. أيها الأحبة الكرام، التنمر، ماذا نعني بالتنمر؟ هل جرب أحدكم أن يسير في الشارع فيسمع شخص يقول لآخر: هذا قصير، هذا طويل، هذا نحيف، هذا سمين، هذا لا يرى، هذا مصاب؟ ألفاظ كثيرة جدا يلقيها الأبناء على بعضهم البعض دون أن يعوا دلالة ومردود ذلك على الناحية النفسية التي يصاب بها من يتعرض للتنمر. التنمر أحبائي، ما موقعه في الفكر الغربي وما موقعه في الفكر الإسلامي، وكيف يمكن لنا أن نبتعد عن هذا المرض؟ سلوك عدواني متكرر، سلوك عدواني متكرر ومقصود يمارسه فرد أو مجموعة ضد فرد آخر يقل عنهم في القوة الجسدية أو الاجتماعية. ليه؟ بهدف الهيمنة أو الترهيب أو إلحاق الأذى النفسي والجسدي. يبقى سلوك عدواني في صورة قول أو فعل يمارس ضد فرد أو مجموعة بهدف التقليل من شأنه فيما يعني الخطاب الذي يهين الجسد ويهين النفس، وبالتالي يؤثر تأثير إيجابي ويؤثر على الناحية النفسية. من مظاهر هذا الأمر أحبائي على الطفل المتنمر عليه أو اللي هو الضحية يعني الخوف والرفض المفاجئ للذهاب المدرسة، مش عايز يروح المدرسة، تحصيله بيقل جدا، بيبقى ضعيف تحصيليا، الولد إيه اللي حصل له، درجاته أصبحت ضعيفة، فقداني أو تلف أدواته، فين شنطتك مش موجودة، فين أدواتك، لا يعرف أين ذهبت، اضطرابات النوم ورؤية المنامات والكوابيس، العزلة، هذا ضمن مظاهر التنمر على الطفل المتنمر. العنف مع الإخوة، الرغبة المستمرة في السيطرة، السخرية من الآخرين، وحيازة أغراض لا يملك ثمنها، هذه مظاهر كثيرة. والحلول أحبائي الكرام لعلاج هذه القضية لابد من بناء حوار آمن داخل الصف وداخل البيت. لابد أن تستمع إلى طفلك دون أن تلومه أو تقلل من مشاعره ليتمكن من الإفصاح عن تفاصيل ما حدث له. تدريب أبنائنا أحبائي وتعليم الضحية كيفية استخدام لغة الجسد الواثقة والرد بعبارات حازمة ونبرة هادئة دون خوف من الطفل المتنمر، لابد للمدرسة وللروضة وللبيت أن يتدخل بصورة تربوية من خلال التواصل مع إدارة المدرسة أو إدارة النادي أو إدارة الروضة لوضع حد حاسم لعدوان الطفل المتنمر على الطفل المتنمر عليه. لابد من تقويم سلوك المتنمر، يا ترى بعمل كده ليه؟ لابد وأن نوجهه إلى الأنشطة الرياضية حتى يفرغ طاقته. لابد وأن نعالج الدوافع النفسية خلف سلوكه كالشعور بالنقص، أبوه عنيف عنيد، أمه عنيفة وعنيدة وقاسية، فيرس ويرى سلوك الأب وسلوك الأم ثم بعد ذلك يفعل مع المحيطين ما يفعله الأب والأم. أحبائي، دون أن نقف أمام الرؤية الإسلامية التي نهت قطعيا عن السخرية والإيذاء، وقد حذر الله سبحانه وتعالى من هذا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. أحبائي، هذه هي دعوة الله سبحانه وتعالى لنا ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب منا أن نغرس التواضع وأن ننبذ الكبر وأن نربي أبناءنا على التقوى والعمل الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ونصرة المظلوم وكف الظالم، عملا بقوله تعالى صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ونصرة المتنمر عليه تكون أو المتنمر تكون بمنعه وكفه عن العدوان، ونصرة المتنمر عليه برد حقه وحمايته. أحبائي، ونحن نختم هذه الحلقة، لابد وأن أستدعي جيميناي لكي تؤكد على ما قلنا أو تضيف إليه كما نحب أن نستمع إلى تلك النصائح. أهلا يا جيميناي، كيف حالك؟ سلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بخير الحمد لله، كيف حالك أنت؟
2: أنا بخير والحمد لله. أنا أتحدث مع مستمع إذاعة التوحيد عبر برنامج زكاء عبر الأثير، وعنوان الحلقة التنمر، تلك القضية التي يعاني منها العالم أجمع. إلى أي مدى يمكن لنا أن نتعرف على مفهوم ودلالة التنمر؟ وما واجبنا ودورنا وفق المنظور الإسلامي لعلاج تلك القضية في مدارسنا وبيوتنا وجامعاتنا وشوارعنا وفي كل مكان؟ تفضل.
3: التنمر هو سلوك عدواني متكرر ومقصود يمارسه فرد أو مجموعة ضد فرد آخر يقل عنهم في القوة بهدف الهيمنة أو إلحاق الأذى. أما في المنظور الإسلامي فهو محرم تماما لأنه يمس كرامة الإنسان، حيث نهى القرآن الكريم صراحة عن السخرية واللمز والتنابز بالألقاب، ويحث على التواضع ونصرة المظلوم وكف الظالم عن عدوانه، مما يجعل من الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع حاضنة للأمان والاحترام.
2: ما النصائح التي يمكن أن توجهيها للمعلم والمربي لكي نمنع تلك الظاهرة ونحد منها؟
3: المعلمون والمربون يتحملون مسؤولية كبيرة في بناء بيئة خالية من التنمر. عليهم أولا وضع قواعد صارمة وواضحة تمنع السلوكيات العدائية وتحدد العواقب المترتبة عليها، كما ينبغي تعزيز ثقافة التعاطف والاحترام بين الطلاب من خلال الأنشطة والقدوة الحسنة. وأخيرا يجب توفير قنوات آمنة وموثوقة للإبلاغ عن أي حادثة دون الخوف من الانتقام.
2: هل من كلمات توجهيها إلى الأم داخل المنزل؟
3: إلى كل أم: كوني الملاذ الآمن لطفلك واستمعي إليه بإنصات دون إطلاق أحكام. لاحظي أي تغيير في سلوكه وعلميه منذ الصغر قيمة الاحترام والتعاطف مع الآخرين داخل المنزل وخارجه.
2: جميل ورائع، أشكرك شكرا جزيلا جيميناي.
3: على الرحب والسعة، يسعدني دائما تقديم المساعدة. دمتم في...
2: هل يمكن أن تختم الحلقة وتوجه رسالتك عبر برنامج زكاة عبر الأثير للمستمعين؟
3: أعزائي مستمعي برنامج ذكاء عبر الأثير، نأمل أن نكون قد قدمنا لكم رؤية واضحة وشاملة حول قضية التنمر وكيفية مواجهتها من خلال قيم الرفق والعدل والمحبة. تذكروا دائما أن بيوتنا ومدارسنا يجب أن تكون حصونا للأمان والاحترام. دمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة.
2: هكذا يكون الخطاب، هكذا يكون التوضيح، هكذا يكون التبسيط، هكذا يكون دور الـ AI في استدعاء المعلومة وطرحها على أذان حضراتكم. أتمنى أن تكون قد وصلت الرسالة التربوية إلى أذان كل معلم ومعلمة ومربي ومربية، إلى أذان القائمين على المدارس الذين يهتموا بتحصيل الرسوم ولا يهتموا بتحصين النفوس. دمتم في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. دكتور صلاح عبد السميع.
1: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
2: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
1: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
2: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
1: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
2: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
1: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
2: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
1: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج خواطر الشعراوي رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم لا تعني تفسيرا للقرآن، وإنما هي هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية. ولو أن القرآن كان من الممكن أن يفسر لكان صلى الله عليه وسلم أولى الناس بتفسير هذا القرآن، لأنه عليه نزل وبهم فعل. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن للناس على قدر حاجتهم في البيان، فبيّن لهم الأحكام التكليفية التي يساب المرء إن فعلها ويعاقب إن تركها. أما كل ما يتعلق بكونيات الوجود وأسرار القرآن حول ذلك الوجود، فقد اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علم هو نفسه، واكتفى بأن علم منها ما وجد عنده استشرافا للفهم، ولكنه لم يشع ذلك ولم يعمم، لأن العقول قد لا تتقبله. والقرآن لم يأتي ليعلمنا كيف نوجد أسرار الوجود، وإنما جاء القرآن ليكنز أسرار الوجود حتى تجيء العقول ذوات الاستعداد لأن تفهم السر، لأنها حامت حوله بحركة الحياة. حينئذ يكون عطاء القرآن للسر عطاء مجذوبا إليه، لأن الذي يبحث فيه له نشاط فكري حوله. ولذلك لا نجد أن صحابيا من صحابة رسول الله سأله عن شيء كما لم يسأله عن ألف لام ميم، ولا عن حاميم عين سين قف، مع أن رسول الله استقبل أناسا كثيرين يؤمنون بكتاب الله، واستقبل أناسا كثيرين يكفرون بما أنزل الله، وكانوا يريدون أن يقيموا الحجة على رسول الله في أنه أتى بشيء هراء كلام مجانين. فهل سمعنا أن كافرا من الكفار العتاة قال للقوم وهم بلغاء فصحاء يجيدون العربية ملكة لا صناعة، هل سمعنا من واحد من الكفار أن قال ماذا يعني ألف لام ميم، وماذا تعني حاميم عين سنقاف؟ كيف يمر على المكابر المنكر مثل هذه الفواتح للصور ولا يجد فيها ما ينقض على رسول الله شيئا من أمره؟ لا شك أنه انفعل لها، وإن لم يؤمن بها ولم يجد فيها أي شيء يمكن أن ينقض به على رسول الله ليهدم قرآنه هذا. إذن فلا المؤمنون به سألوه عنها، ولا الكافرون به سألوه عنها، مع أنهم كانوا حريصين على أن ينقضوا رسول الله بأي شيء من الأشياء. فلو كان في ذلك شيء مما يريدون لقالوا للناس ما هذا، ولكنهم كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن. ومعنى لا تسمعوا لهذا القرآن أنهم يعتقدون مع أنهم كافرون به أن الذي يسمع القرآن سيجد له الأخذ وسيجد له الأسر وسيجد له الحلاوة وسيجد له التأثير. فالكفار يخافون إن سمع الكفار القرآن أن يميلوا إلى القرآن، ولو كان القرآن لا يعطي شيئا من هذا لما همهم أن يسمعوا لهذا القرآن أو لا يسمعوا. ولا يكتفون بأن يمنعوا السماع للقرآن، بل يقولون والغوا فيه. إلغوا فيه يعني شوشروا عليه. لا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كانوا أصحاب ملكة يفهمون تأثير القرآن في الملكة العربية. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك القرآن فيما يتعلق بغير التكليف للزمن. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، والكون خلق الله، وفي الكون آيات يسميها الله آيات، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آيات أنك ترى الأرض خاشعة. كل هذه آيات يسميها الله آيات، ويسمي ما ينزل من القرآن آيات. إذن ففي الكون آيات وفي القرآن آيات. الكون آياته تفسر آية القرآن. إذن فعدم تفسير رسول الله لكونيات القرآن هي التفسير لكونيات القرآن، لأنه وسع عطاء العقول، وكل من يستطيع أن يأخذ شيئا من الممكن أن يقوله. إذن فقد يكون في المنع عين العطاء. هذا القرآن، كلمة قرآن دي ساعة نسمعها نقوم نفهم المقروء، لأن قرآن مصدر، قرأ قرآنا زي غفر غفرانا، وأصبح علما على الكمية الكلامية النازلة من الله على محمد صلى الله عليه وسلم بقصد التحدي. ويسميه الله كتابا. إذن هو قرآن، وهو فإن لاحظت القراءة فهو قرآن، وإن لاحظت الكتابة تسجيلية فهو كتاب. القراءة تستلزم حافظا يقرأ، إنما الكتابة لا تستلزم.

0: كتب القرآن كان زيد لا يكتب شيئا إلا إذا وجده مكتوبا واثنين حافظينه. يبقى دي بتؤيد. فلم يجد إلا آية واحدة لم يجدها وجدها مكتوبة، ولكنها كانت عند واحد فقط لا عند اثنين. إذن فقعدته ستشز، هو مش هيكتب كاتب القرآن ده إلا ما يوجد مكتوبا في السطور، ويكون اثنين من اللي حافظينه في الصدور يقولوا عليه. فوجد آية، هذه الآية لم يجدها محفوظة إلا عند واحد، فعلى قياسه ما كانتش تكتب. ولكن انظروا إلى الخواطر الإيمانية حين يقذفها الله لاستكمال منهجه. يقول هذا الكاتب: فذكرت أن الآية إنما وجدتها عند خزيمة لوحده، هو اللي حفظها. فذكرت كلمة رسول الله في قوله: من شهد له خزيمة فحسبه. كأن النبي أعطى خزيمة نصاب شهادة، ودي لها حدث أن رجلا كان رسول الله قد استدان منه دينا، فجاء فقاضى رسول الله على الدين. فلما قاضى رسول الله على الدين، الرسول قال: لقد أعطيتك. فقال: ابغني شاهدا. لم يكن أحد مع رسول الله، فجاء خزيمة بن ثابت ده وقال: يا رسول الله، أنا كنت حاضرا وأنت تعطيه هذا الدين. فالدائن سكت خلاص. لكن رسول الله بعد أن انتهى قال: يا خزيمة، أنت لم تكن حاضرا حينما أديت الدين لصاحبه، فكيف قلت أنك كنت معي؟ فقال: يا رسول الله، أصدقك في كل ما جئت به ثم أكذبك في كذا درهم؟ إذن ففقه الرجل استنبط أن رسول الله لا بد أن يكون صادقا، وإن كذبناه في هذه فقد كذبناه في كل استنباط. فرسول الله سر من الاستنباط، وسر من النفسية الصفائية اللي استطعت أن تأخذ الإيه؟ الحجة. فقال: مثل هذا لا يجب أن يمر عليه مرة، بل لا بد أن يكرم هذا الفهم. فكرم هذا الفهم وقال: من شهد له خزيمة فحسبه. يبقى مدام خزيمة يشهد يبقى انتهت المسألة. ليه؟ لأنه أحسن الفقه وأحسن الاستنباط، فسجلت الآية. إذن فالقرآن قرآن لأنه يقرأ، وكتاب لأنه يكتب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه.
1: قدمنا لكم خواطر الشعراوي رحمه الله. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعاء ورجاء.
1: فرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
1: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحرب.
1: يا نمو يا مؤمنين فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: هنا إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع حلقة من برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة جديدة يتحفنا بها الداعية الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن المنان ذي الفضل والعطايا والإحسان، فلأشكرنك ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها، والصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وأصحابه الأطهار الأخيار. حكمت حمدي حتى إنني رجل كلي بكل ثناء فيك مشتغل. أيها الإخوة الأحباب، مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو عنوان برنامجنا، برنامج متميز جميل، وكيف لا يكون متميزا وهو يتحدث عن شمائل النبي المختار صلى الله عليه وسلم. صلى عليك الله ما اتسع المدى واشتاقت الأرواح للرحمن، نفسي فداك وكل أهلي والورى، الجذع حن فكيف بالإنسان. ثم كيف لا يكون متميزا وهو بصحبة شيخنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الذي تأنس القلوب لسماع حديثه وتطرب الآذان لسماع صوته. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله
2: عليكم
1: وبركاته.
2: السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بكم ونفع بكم وعلى قدركم.
1: أكرمكم الله سيدي. سيدي، برنامجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أجمل أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة مقدمات قبل أن نبدأ بشمائله وصفاته وأخلاقه. سيدي الفاضل، السنة المطهرة من وجهة نظر المحدثين، ما هي السنة؟ كيف نفهمها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. السنة أقواله، ومن السنة أفعاله، ومن السنة صمته إقراره، ومن السنة صفاته. إذا قلنا السنة أقواله أفعاله إقراره صفاته، هذا تعريف السنة. لأن النبي الكريم الله عز وجل تولاه بالحفظ، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هناك وحيان، وحي متلو القرآن الكريم، وكلامه وحي غير متلو
1: صلى الله عليه وسلم.
2: فلذلك لا ينطق عن الهوى النبي، إن هو إلا وحي يوحى، وحي متلو معنى ونصا، وحي غير متلو معنى لا نصا.
1: نعم، هو السنة.
2: نعم
1: سيدي، لو بدأنا، أقواله أفعاله إقراره صفاته كما تفضلت.
2: نعم.
1: يعني أمثلة بسيطة.
2: أقواله: من غشنا فليس منا.
1: الله.
2: أبلغ من ذلك: من غش، لو غششت بعيدا عن الدين، لو غششت مجوسيا ليس منا.
1: نعم.
2: البشرية واحد، الإنسان يهتم بدائرة، كلما اتسعت الدائرة ارتقى مقامه عند الله. كنت مرة أنا في المغرب وعدت إلى بلدي، الطيار كان أحد تلاميذي، دعاني أن أكون معه في غرفة قيادة. لفت نظري لما دخلنا إلى سوريا، رأيت بعيني هذه طرطوس وصيدا، رأيت 500 كيلومتر. تعلمت درسا لا ينسى، كلما ارتقى الإنسان اتسعت رؤيته، وكلما ارتقى أيضا اتسعت عاطفته. قام لجنازة، قالوا ليس مسلما، قال أليس إنسانا؟
1: نعم.
2: إنسان بيهتم بنفسه، قد يأكل طعام نفيس في السوق، بالبيت ما في طعام، هذا أسوأ إنسان. إنسان بأسرته، إنسان بالأسرة الواسعة، إنسان ببلده، إنسان بأمته، إنسان بقومه، إنسان بأمته، إنسان بالإنسانية كلها. الأنبياء إنسانيون، يعني كل إنسان ينتمي لهذه الأرض، فلذلك الإنسان حينما ترتقي مكانته تتسع رؤيته وتتسع عاطفته وتتسع أعماله.
1: جميل. هذه من غش فليس منا،
2: من غشنا فليس منا، لا من غشنا،
1: من غشنا
2: ومن غش مطلقا.
1: نعم.
2: لو غششت إنسان بعيد عن الدين.
1: نعم، هذا مثال على كلامه أقواله.
2: كلمتين دقيقتين. من غشنا كمسلمين، الأبلغ من غش فليس منا.
1: جميل جميل. هذه أقواله.
2: نعم.
1: مثلا سيدي أفعاله من مثل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: يعجبه التيمم.
1: التيمم
2: ابدأ باليمين،
1: هذه فعل من أفعاله،
2: في دخولك، في حركاتك، في سكناتك، يعني صار في نظام. العالم الغربي لا يصدق أنه ملايين مملينة تتحرك حركة واحدة في الحج، شيء لا يصدق. ملايين مملينة، أيام 4 ملايين 5 ملايين، ركوع وقوف سجود قعود، هذا النظام نظام حضارة، النظام رقي، النظام تفوق، النظام تقدم. إلي كلمة دقيقة، المسلمون متحضرون بدينهم وقد يكونوا ليس كما يتمنون في تطورهم. الآخر متطور جدا في صناعته
1: والعمران
2: وعمرانه، أشياء كثيرة، لكنهم متوحشون في علاقاتهم.
1: نعم.
2: في البطولة أن تكون متحضرا في دينك وإيمانك وعطائك، وأن تسعى إلى التطور.
1: جميل. نعم. أفعاله تضبط هذا النظام.
2: نعم.
1: إقراره أو سكوته،
2: يعني هو النبي لأنه مشرع
1: صلى الله عليه
2: وسلم، إذا سكت معنى كلامه صحيح. في شاهد يوضح ذلك، كان من عادته إذا توفي أحد أصحابه يزور بيته قبل دفنه. سمع امرأة تقول: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله، لو سكت النبي الكريم لكان كلامها صحيحا. ألا ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ليس من شأن العبد أن يحكم قطعا على المستقبل. أرجو، أنا أقول أرجو، إذا قلت أرجو أنت وفق منهج الله، أما حينما تحكم على حدث سيكون قطعا، هذا ليس من, من, من, من إمكانيات البشر.
1: هذا السكوت للنبي وحده أنه السنة.
2: النبي لما لو سكت لكان كلامه صحيحا، لقد أكرمك الله، ألا ومن أدراك أن الله أكرمه، قولي أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم.
1: نعم. وهناك صفاته صلى الله عليه وسلم،
2: كان إذا صافح يكون آخر من يسحب يده إذا صافح
1: صلى الله عليه وسلم،
2: باب المودة، يعني بأثناء سفر أو سفر أصحابه كانوا 1000 والرواحل 300، الكل 3 على راحلة مثلا، قال: وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. فركب النبي الكريم وانتهت نوبته
1: صلى الله عليه وسلم،
2: فأراد أن يمشي، توسلا صاحبه أن يبقى راكبا، قال: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكم عن الأجر.
1: نعم. نعم. ومن صفاته سيدي أنه كما كان يروى في الصحيح كان أشد حياء من العذراء في خدرها، هذه من صفاته.
2: الحياء من الإيمان.
1: نعم.
2: إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، أمر تهديد.
1: نعم.
2: إذا لم تستحي، الحياء من الإيمان.
1: نعم. نعم. إذن سيدي هذه السنة، أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته، ومثلنا لكل نوع من الأنواع. أريد في عجالة سيدي، والوقت شارف على الانتهاء، وقتنا ضيق، لكن في عجالة سيدي، تعلم السنة ما حكمه؟ هل هو سنة فرض؟
2: شيء دقيق جدا، ما دام الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه.
1: نعم.
2: وما نهاكم عنه فانتهوا. كيف آخذ ما آتاني وأنتهي عما نهاني؟ إن لم أعرف ماذا أتاني وماذا نهاني. فمعرفة سنة النبي فرض عين على كل مسلم،
1: لأنه ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض.
2: هي القاعدة الأساسية الفقهية، ما لا يتم الفرض إلا به. الوضوء فرض، وضوء ليس صلاة، بل هل تتم الصلاة بلا وضوء؟ فالوضوء فرض.
1: وتعلم السنة فرض. لكي نمتثل وننتهي عما نهانا عنه. جزاكم الله خيرا سيدي على هذه المقدمة الطيبة الرائعة، ونتابع عن شمائله صلى الله عليه وسلم في لقاءات قادمة. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بحضوركم إلا أن أشكر لشيخنا ما قدم وأفاد، وأن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما على أحسن حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: واللقاء يتجدد مع برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة جديدة يتحفنا بها الداعية الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي. أنتم دائما برفقة صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم.
0: على شفا جرف هارم.
1: على شفا جرف هارم.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نبدأ هذه الحلقة من برنامج على شفا جرف هار بالحديث عن الكبيرة أكل لحم الخنزير والميتة وما ذبح على غير اسم الله. لا شك أن هناك شرطين حتى يكون اللحم حلالا. أولا، أن تموت الذبيحة ذبحا لا خنقا ولا بأي طريقة أخرى غير الذبح. ثانيا وأخيرا، أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، كما ويحرم أكل الضفادع وحشرات الحلزون، وكذلك يحرم أكل الحشرات، ويجوز أكل الضب والجراد، كما يجوز أكل صيد البحر وميتته. أما الكبيرة الثانية التي نتحدث عنها في هذه الحلقة فهي أخذ الرشوة. إن الرشوة من كبائر الذنوب. قال تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. وقد قال الحسن وسعيد بن جبير: السحت هو الرشوة. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله الراشي والمرتشي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف
0: نهار من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات. قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أم الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي ندعوكم لمتابعة برنامج ورتل القرآن ترتيلا. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في كل مكان، وطابت أوقاتكم بكل خير. مستهل عظيم نطالع به أنوار التنزيل وفيوضات من التأويل، نمسح بها أدران قلوبنا ونزيل بها كربات نفوسنا الظمأة إلى أسرار الله. هذه الأسرار التي تداوي جروح الأفئدة التائهة في ظلم الكون والمضطربة في خضم الحياة وأثقالها. وها هي فاتحة كتاب الله تخاطب عقولنا وقلوبنا وتهمس في أرواحنا أن هلموا إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه العطاء الجزيل، يلهمنا الدعاء والعبادة ثم يأجرنا على كرمه وفضله. إن سورة الفاتحة تربي فينا مراقبة الله والتبرؤ من الأغيار واللجوء إلى حصن القهار، تنمي في قلوبنا محبة الله وإخلاص العبادة له وحده. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. كم وكم تردد ألسنتنا هذه العبارات كل يوم وكل ساعة وكل صلاة، فهل نعني ما نقول؟ وهل نتدبر في معاني ما نقرأ؟ إن المواظبة على قراءة سورة الفاتحة هدفه تأجيج جذوة الإيمان في القلب حتى لا تخمد، لأن قلب المسلم إذا خلا من الإيمان بالله انعدمت لوازمه عنده ومات الإسلام في حياته، وغدا كالشجرة التي اجتثت جذورها ومصدر حياتها ونمائها وأساس بقائها، فإنها ستذبل وتموت وتتحول إلى حطب يابس لا يصلح إلا للحرق. وإذا نقص الإيمان في قلب المسلم وضعفت صلته بربه ووهن ارتباطه به وانصرفت نفسه إلى الدنيا وآثرها بحبه وسعيه، ذبل الإسلام في حياته وأصبح رسما حائلا وظلا دارسا وأطلالا لا حرارة فيها ولا روح، وتراجعت عنده القيم العظمى ووهنت في فؤاده أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلنعد أيها الأخ الفاضل إلى كتاب ربنا، تالين متدبرين وقارئين ملتزمين، عسى الله أن يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا ممن كتب لهم الرضا والقبول، إنه خير مجيب.

بسم الله الرحمن الرحيم. أخانا الكريم، هذه هي بداية رحلتنا مع علم تجويد القرآن، والتي نأمل أن نقدم لك من خلالها ما يعينك على أداء تلاوة القرآن بشكل صحيح، فتتعرف على أحكام التجويد خطوة خطوة، حيث نبدأ معك من الحديث عن فضل أهل القرآن وفضل تلاوته وتعلم أحكامه، ثم نخوض معك غمار هذا الفن بما فيه من تفاصيل تثري معرفتك بمخارج الحروف وصفاتها، مرورا بأحكام النون الساكنة والميم الساكنة وأحكام المد والوقف والابتداء والوصل والقطع ومحاذير القراءة وما يقع فيه القراء من أخطاء مشهورة وعثرات متكررة. أخانا الكريم، ننتقل بك من المعلوم إلى المجهول حتى تكتمل معرفتك بهذا الفن، فتحسن التلاوة وتتقن الترتيل. فضل أهل القرآن. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. فضل تعلم القرآن وتعليمه والماهر به. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه وأقرئوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه من كل مكان، ومثل من تعلمه ورقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق يتتعتع فيه له أجران. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ قلنا: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك. قال: أفلا يغدو إلى المسجد فيتعلم فيه أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير من ناقتين، وثلاثا خير من ثلاث، وأربعا خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.

أيها الأخ في الله، يا من تبتغي تعلم تلاوة كتاب الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معك في هذه الفقرة من برنامجنا تطبيقا عمليا لما مر معك في فقرة حق التلاوة، نسرد عليك الأحكام بشكل نظري. وأما هنا فإننا نؤكد على كل ما مر معك من أحكام في الفقرة السابقة، نؤكد على بعض النواحي العملية في التلاوة، وإننا في كل حلقة جديدة نتذاكر ما مر معنا في الحلقات السابقة ليتصل القديم بالجديد. نبدأ من المعلوم إلى المجهول، وما عليك أيها الأخ الكريم لتتقن فن التلاوة إلا أن تبقى معنا في هذه الحلقات التي نعتمد فيها على الطريقة التراكمية، أي في كل يوم شيء جديد نصله بالقديم، وهكذا تتراكم معلوماتك يوما بعد يوم عن هذا الفن. كما يقول ابن الجزري: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. القواعد والأحكام تأخذها من هذا البرنامج، والمطلوب منك التدرب والممارسة في كل يوم، وأن تقيم صحبة بينك وبين كتاب الله عز وجل لتتقن هذا الفن. في هذه الفقرة أخي الحبيب نبدأ معك بالقواعد العامة للتلاوة، بعض الملاحظات الخفيفة، ثم بعد ذلك نبدأ بمخارج الحروف. فقبل أن تتعلم الأحكام لابد أن تنطقها بشكل صحيح، وبعد أن تتعلم المخارج لابد أن تتعلم صفات الحروف من ترقيق وتفخيم وهمس وجهر، مما سيمر معنا إن شاء الله تعالى. فإذا ما أتقنت الحرف وصفته صرت الآن مهيئا لكي تتعلم الأحكام الأساسية في علم التجويد، ونحن إن شاء الله تعالى سنتدرج بهذه المعلومات يوما بعد يوم حتى نأتي على قواعد هذا الفن من أولها إلى آخرها. أولا نبدأ بالملاحظات العامة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى مخارج الحروف، ومنها إلى صفات الحروف، ثم بعد ذلك إلى أحكام التجويد. والمطلوب منك أيها الأخ الكريم الصبر على تعلم الجديد، إن متابعتك لهذه الحلقات تجعل منك إن شاء الله تعالى قارئا متميزا لكتاب الله تعالى. فنسأل الله لنا ولك التوفيق في هذه الرحلة التي نبتغي بها الأجر من الله سبحانه وتعالى. أيها الأخ الكريم، إن أول ما يطالعك في مصحف التجويد هو تلك الألوان: الأحمر بتدرجاته، والأخضر، والرمادي، والأزرق الغامق، والأزرق الفاتح. هذه ألوان لونت بها بعض حروف مصحف التجويد، إنها الطريقة المبتكرة لتحسين التلاوة، فقد رمزت الألوان أحكام التجويد، وهي تعلمك كيفية نطقها وأزمنة تطبيقها. في المرحلة الأولى سنعتمد على الأحكام النظرية وتطبيقها العملي، وبعد أن ترسخ قواعد الأحكام في الأذهان ننتقل إلى ترسيخ المعلومات النظرية والتطبيقات العملية من خلال تعليمك ما يرمز إليه كل لون من ألوان مصحف التجويد. وبهذا تكون قد مررت على أحكام التجويد من طريقين: الأول هو قواعد التجويد التي تناقلها علماء التلاوة والأداء، والثاني عن طريق ألوان مصحف التجويد، تلك الطريقة المبتكرة الجديدة التي ترسخ الأحكام في الأذهان إن شاء الله تعالى. نحن في هذه الحلقة أخانا في الله مع سورة الفاتحة، وكما تعلم إنها أعظم سورة في كتاب الله تعالى، وقراءتها واجبة في الصلاة، بل تبطل صلاة المنفرد إذا ترك قراءتها عند الجمهور، لذلك لا بد من إتقان تلاوتها وتوضيح ألفاظها وشداتها وحركاتها. والآن إليك هذه الملاحظات على تلاوة سورة الفاتحة،
أولا تنبه إلى كسر باء البسملة في مطلع السورة، لا تقول بسمي ولكن قل بسمي، بسم الله، فلكل حرف ميزان وطريقة لنطقه، فلا تتجاوز ولا تطغى في أداء الحروف، قل بسمي هكذا. وأما الملاحظة الثانية وهي خطأ مشهور ستتعرف عليه، إنه تكرير حرف الراء أثناء نطقه. لاحظ كيف يقرأها بعض الناس الرحمن الرحيم، إنه خطأ شائع مشهور لا يقع مثلك به، قل الرحمن الرحيم. نريد منك راء واحدة في اللفظ لا أكثر، فتكريرها خطأ مشهور. أما الملاحظة الثالثة فأقول لك أيها الأخ، إياك أن يختلط نطق حرف الصاد من قولك الصراط بحرف السين من قولك المستقيم، فالصاد حرف مفخم والسين حرف مرقق لطيف يحتاج منك إلى انتباه وعناية. اقرأ هكذا اهدنا الصراط المستقيم، ص و س، فلا تخلط بينهما. الملاحظة الرابعة، انتبه إلى كسر الهاء من قولك غير المغضوب عليهم، لا تقل عليهم، الصواب أن تقول عليهم، أي الفظ كسرة الهاء بشكل صحيح ودقيق، صراط الذين أنعمت عليهم، ولا تقل عليهم فإنه خطأ مشهور أيضا. الملاحظة الخامسة والأخيرة، أقول لك لا تغفل عن نطق الحروف المشددة بشكل صحيح، فالراء مثلا من كلمة الرحمن والرحيم، والباء من كلمة ربي، والدال من كلمة الدين مالك يوم الدين، والياء من إياك، لا تقل إياك، إياك، فالياء مشددة، والصاد من كلمة

كل هذه الحروف حروف مشددة لا بد من نطقها بشكل صحيح يتناسب مع قوتها. وإلى لقاء آخر أتابع معك ما بدأت به اليوم، سائلا الله عز وجل لنا ولك التوفيق.

أيها الإخوة في الله، نختم لقاءنا معكم في هذا اليوم بطرائف من لطائف التفسير وبلاغة التعبير في كتاب الله، لكي ننتقل بكم من تجويد اللفظ إلى عمق المعنى، لتعلموا إخواننا أن إعجاز القرآن أمر متعدد النواحي متشعب الاتجاهات، ومن المتعذر أن يحيط الإنسان بأوجه الإعجاز والبلاغة في كتاب الله، ولكن لا بد لنا من تأمل يعيننا على تذوق الألفاظ ومعرفة شيء من أسرار القرآن. فالقرآن بحر، بل محيط لا ينضب، مهما أخذت من خيراته ولآلئه، وكلما خط في لججه وأعماقه عثرت على نفائس لم يقف عليها امرؤ قبلك. وسنحاول أن نتلمس بعض أوجه البيان ونضعها بين يديك أخي الكريم، كي تكون لك دافعا لمزيد من التأمل والتدبر أثناء تلاوتك لآيات الله أو إصغائك لآيات من القرآن تتلى على مسامعك. في سورة الفاتحة قوله تعالى: الحمد لله. كم مرة تلونا سورة الفاتحة، ولكن هل سألنا أنفسنا ما معنى الحمد لله؟ إن الحمد هو الثناء على الجميل من نعمة أو غيرها مع المحبة والإجلال، فالحمد أن تذكر محاسن الغير، ولا يكون الحمد إلا للحي العاقل. أما المدح فلا يختص بشيء معين، فقد تمدح حيوانا مثلا كأن تمدح الديك، ولكنك لا تحمده. وثمة فرق آخر، وهو أن المدح قد يكون قبل الإحسان وقد يكون بعده، أما الحمد فإنه لا يكون إلا بعد الإحسان، ولذلك لا نحمد إلا من يستحق الحمد بفعل جميل أو صفة حسنة. أما المدح فقد أمدح إنسانا ولم يفعل شيئا من المحاسن، ولذا نهينا عن المدح وأمرنا بالحمد. قال صلى الله عليه وسلم: احثوا التراب في وجوه المداحين، في حين قال: من لم يحمد الناس لم يحمد الله، فكان الحمد أولى من المدح. ولو ذهبنا أيضا نتقصى الفرق بين الحمد والشكر، لرأينا أن الشكر لا يكون إلا عقب نعمة وإحسان أسدي إليك دون غيرك، ولا يكون في الصفات، فأنت لا تشكر الشخص على علمه. أما الحمد فإنه لا يختص بذاك، فأنت تحمد الله على إنعامه لك ولغيرك، وتحمد الله على قدرته وعلمه وفضله، فكان اختيار الحمد أيضا أولى من الشكر. وأما قوله تعالى: الرحمن الرحيم، فيه إطفاء الأمل في قلبك أيها العبد الفقير إلى رحمة ربك. فصيغة فعلان أي الرحمن تفيد الدلالة على التجدد كقولنا عطشان، فهي لا تدل على الثبوت بل على التجدد والامتلاء بهذا الوصف. وصيغة فعيل أي الرحيم تدل على الثبوت في الصفة كقولنا جميل أو طويل، فجاء السياق القرآني بهاتين الصيغتين للدلالة على أن رحمته سبحانه وتعالى ثابتة ومتجددة، فالعطشان يذهب ظمأه إن شرب، ولكن الكريم لا تزول عنه هذه الصفة ولو افتقر. فكان الترادف بين صيغتي فعلان وفعيل أي الرحمن الرحيم يبث في الحنايا الرحمة الدائمة التي تباشر العباد. فتأمل.

من صوت الحقيقة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج ورتل القرآن ترتيلا. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع المسلسل الدرامي رعشة قلب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رعشة قلب،
1: رعشة قلب،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زورة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.
2: يا أمجد، يا أمجد، وين راح أمجد؟ يا دعاء، يا دعاء، طرش إن شاء الله يخدكو ما يخلي حدا في هالدار.
3: أيوة يابا، هيني جاي.
2: الله لا يجيبك ولا يجيب الطريق اللي جابتك، اللي ساعة مزعق عليك. وين أخوك؟
3: يو والله ما سمعت يابا.
2: إيش كنت تسوي؟ وين كاينة؟ واقفة على البلكونة ولا على الشباك؟
3: والله كنت في المطبخ يابا. وين بدي أطلع يعني؟
2: تطلع روحك سخن إن شاء الله. وين أخوك أمجد؟
3: أمجد في غرفته، فاتح اللابتوب وحط السماعات في دينيه، عشان هيك مش سامعك.
2: طب روحي، روحي قولي له تعال أبوي بسرعة.
3: حاضر يابا. أمجد، يا أمجد، يا أمجد، يا أمجد، يي عليا، قيم السماعات من دينيك ورد عليا. يا أمجد، يا أمجد، قيم السماعات من دينيك ورد عليا يا ابن الحلال.
4: أيوة، إيش فيه؟ مين بزعك؟ أيوة، إيش فيه؟
3: إلي ساعة بصرخ عليك.
4: آه، إيش بدك؟ طب إيش، إيش فيه؟ في إشي؟
3: أبوي بده إياك، روح شوفه.
4: حاضر، حاضر. أيوة يابا، إيش الدعوة؟ في إشي؟
2: إيش بتسوي؟ بدك مرسال عشان تجيني يا أمجد؟ أبعت لك 50 واحد عشان يقول لك تعال أبوك؟
4: والله يابا كنت مشغول على الكمبيوتر.
2: اسمعني، بدي أصل دار عمك.

0: تطلعش من الدار ويمكن أضل بعد العشاء.
1: طب إيش يعني بدك إياني أروح معاك ولا إيش؟
0: بديش إياك تروح معاي، بدي إياك تدير بالك.
1: لا تقلقش يابا، أنا هيني في الدار مش طالع.
0: بقصدش عنك يا محترم، أختك ممنوع تفتح باب الدار وتطلع، تقول لي خالتي، تقول لي عمتي، تقول لي صاحبيتي، كل يوم عملالي حجة عشان بدها تطلع من الدار. قال إيش؟ مخنوقة مكتئبة.
1: ماشي يابا ماشي ولا يهمك.
2: ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، أهلا يسراء، كيفك؟
2: الله يسعدك، طمنينا عندك، إيش أخبارك؟
3: الحمد لله، هينا في البيت، لا طلعة ولا نزلة.
2: حبيبتي والله محتاج لك ولو نص ساعة.
3: في إيش يسراء؟
2: بصراحة عاملة دوالي وبدي حد يساعدني، وسلفاتي كلهم طلعين، قلت ماليش إلا حبيبتي دعاء.
3: الله يسعدك يا رب، حبيبك النبي إن شاء الله، بس والله ما أنا عارفة أقدر أطلع ولا لا، ما أنت عارفة أبويا.
2: أي عادي، قولي له نص ساعة وراجعة. هو أنت بدك تضلك مخنوقة في البيت؟
3: ما هو أنت مش عارفة أبويا.
2: حبيبتي دبري حالك، الله يرضى عليكي، والله محتاجة لك.
3: طيب ماشي ماشي، أشوف وأرد عليكي.
4: أمجد أمجد.
1: أيوة يا دعاء، إيش فيه؟
4: أبوي طلع.
1: هيو بدي يطلع، إيش الدعوة؟
4: الله يرضى عليك يا أخويا، قل له خليني أروح أساعد إسراء مرت عطية، طلبت مني أساعدها نص ساعة عشان عاملة دوالي ولحالة في العمارة.
1: أبوي هيو لسه ما طلعش، روح أنت احكي له.
4: أي أنت مش عارف أبويا يا أمجد؟ هو بطلعني من باب الدار.
1: أنا ماليش دخل، أنت بدك تطلعي روح احكي له.
4: حاضر ماشي. يابا يابا.
0: إيش في يا دعاء؟ إيش مالك؟ بدك مصاري؟ هيك عايشة وماكلة وشاربة ونايمة، ليش المصاري؟
4: بديش مصاري يابا، بس بعد إذنك، جارتنا إسراء مرت عطية عاملة دوالي وما فيش حد يساعدها في العمارة، وطلبت مني أساعدها نص ساعة، قلت أطلب منك إذن يابا.
0: تطلب إيش؟ علي صوتك ما سمعتش.
4: يابو نص ساعة هيها جنب الدار.
0: دار في عينك إن شاء الله، قلت لك ألف مرة ممنوع تطلعي، ممنوع تنزلي، إلك غرفتك وبس. أنت في حالتين تنتين بس بتطلعي، إذا صار في العيلة فرح أو موت. أما تقولي لي صاحبيتي بدها تعمل دوالي، بدها تنظف الكرشة، بدها تلقط ملوخية، هذا الكلام انسي بتاتا، قمي من راسك.
4: يو هو أنا ارتكبت جريمة يابا؟
0: ما شاء الله، وبتفتح طمك قدام أبوك وبتحكي وبتجاوبي كمان. وليه؟ ولك اعقلي، افهمي، اللي زيك بطلعش من باب الدار، وضعك مختلف، انت بدناش الناس تحكي علينا.
4: يابا حرام عليك تحكم عليا بالإعدام، حرام عليك، مش لهالدرجة.
0: مش لهالدرجة؟ طيب والله كمان كلمة لألوح ضبطك لوح. أنا مش فاهم إيش بدهم يحكوا الناس، بنت أبو أحمد المطلقة كل يوم طالعة نازلة، كل يوم في بيت، كل يوم في محل، كل يوم في سوق.
4: هو أنا كنا بدي أطلب طلب، المطلقة طلعت، المطلقة نزلت، هو أنا إيش؟ هو أنا من كوكب تاني يعني؟ إيش يعني لما أطلع خمس دقايق عن جارتنا بده ينزل من السماء حجر؟ بده تتزلزل الأرض يعني؟
0: ما شاء الله، مين بعلمك الكلام؟ روحي روح على غرفتك امشي، وإذا مرة تانية بتقولي لي بدي أطلع ولا أنزل، راسك هذا بدي أكسره تكسير.
4: يا رب أموت وكلكم ترتاحوا مني، عشان لا أقولكم بدي أطلع ولا أقولكم بدي أنزل.

0: ابو حميد ابو حميد هلو يا ابو حميد.
1: وين ابو المعاطي؟ وين بشوفك في البلد.
2: والله قضيت مشوار للمعلم وبيني وبينك مروح على الدار. اذا مروح خدني معك.
1: اطلع اطلع اطلع.
2: يا عيني والله بشوفك مرتب السيارة.
1: لا والله شوي بس هيك زبطتها. وما انت عارف في ركاب بيركبوا حاجة زي هيك الواحد بده يزبط حاله. والسيارات لقيت كلها حديثة يا ابو المعاطي، والناس قبل ما تطلع بتفقد السيارة من برا ومن جوا.
2: كبير والله. والله كبير ابو حميد، الله يوفقك
1: حبيبي. الله يسعدك.
2: المهم من هنا وقتاش بدك تزبط امورك؟
1: اي امور.
2: وبعدين ابو حميد عمرك الآن صار 27 سنة.
1: 27 28 إيش المشكلة يعني؟ يعني اللي بصير عمره 27 بكون عجوز يا أبو المعاطي. ما أنت شايف الوضع كمان.
2: والله ما شاء الله ما نعرف إيش ناقصك يا أبو حميد. خلصت في الجامعة هندسة صح؟
1: إيه اللي بسمع بصدق، هندسة وبشتغل على الخط.
2: طيب معك شهادة يعني، وهي عندك سيارة.
1: طب ماشي، يعني أنا هلقيت لما بدي أتجوز أبو المعاطي بدي أتجوز بقلب السيارة. أبو المعاطي كبر عقلك، انا مش زي ابوك. ابوك بنالك وزبط لك وجوزك وتممك على خير.
2: يعني انت يا ابو حميد بدك تقنعني انه ابوك على الحديده؟ يا زلمه اذا ابوك بكنزلوش على 30 40 الف بسميش حالي ابو المعاطي.
1: اوف هذا. يا زلمه قول يا الله، قول يا الله يا راجل. لا عندنا بياره ولا عندنا مصنع ولا عندنا ايش عندنا. مالك
2: يا راجل؟ ايش انت بتقول لي مالك يا راجل؟ ابوك طول عمره بيشتغل، حتى ابويا بيحكي انه ابوك عمروش في حياته اشترى لو علبة كولا ام الشيكل.
1: يعني لازم يشتري علب كولا عشان يبين انه فقير. يا راجل انا كاشف وعارف.
2: اسمع بدك نصيحتي يا ابو حميد.
1: انصح ابو المعاطي.
2: العمر بيجري جراي، واضغط على ابوك خليه جوزك.
1: كله باوانه يا كبير، كله باوانه. المهم انت كيف وضعك في البيت؟ ايش اخبارك؟ كيف امورك؟
2: ايه انا والله انا يا ابو حميد حظي زي الزفت.
1: اوف لك ساعة بتقنع في الزواج وقت بتقول لي حظي زي الزفت.
2: واقول لك حاجة، الزواج زي البطيخ، يا حمرة يا بيضة. ده حظك عاد.
1: اي سيبنا، اي انت مناسب ناس محترمين وورتك محترم واهلها محترمين وتقول لي بطيخة حمرة بطيخة بيضة.
2: بكرة بتتجوز وبتعرف النسوان، بس بدع الله ما يوقعكاش مع مرة مخها جلد زي مرتي.
1: الله اكبر يا زلمة، اتقي الله اتقي الله.
2: لا اله الا الله، الحق علي. إسراء يا إسراء.
3: أيوة يا عطية. أيوة هيني في المطبخ.
2: الساعة بنادى عليك ليه بترديش؟
3: يوه لسه أول صوت تنادى عليا.
2: إيش بتسوي في المطبخ؟ إيش بتعملي؟
3: قاعدة بعمل الغدا يا عطية.
2: طيب بسرعة يا إسراء لأنه عصافير بطني بزاقوا من الجوع.
3: 10 دقايق يا عطية وطنجرة الدواري بتكون جاهزة.
2: ايش قلتي؟
3: مالك يا عطية؟ بقول لك طنجرة الدوالي.
2: عامل دوالي يا إسراء؟
3: يوه ومالها الدوالي يا عطية؟
2: الله لا يعطيك عافية يا بعيدة، وهيك بدع الله ياخدك في ليلة ما فيها قمر. ولك يا بنت الناس، انت ايش مخك؟ حجر رصيف؟ عمود حديد؟ عمود بطون؟ ايش عمله لمخك كاده؟ انت مش عارفة لليوم انه انا بكره الدوالي؟
3: وش بدي اطبخ لك يعني؟ هاي الموجود.
2: ايش تطبخي لي؟ ما هو انا يهودي، انا كافر وجاي على الدار. انقطع الطبيخ كله من السوق، ما ضلش الا الدوالي.
3: يا عطية انت بتعطيني 600 شيكل بالشهر، ايش بدي اعمل فيهم؟
2: ايش بدك تعمل فيهم؟ ولك في ناس عايشين ب $100، مش عارف ايش بقول لك انا.
3: ايش قصدك يعني يا عطية؟ قصدك انا بسرق المصاري؟
2: انا بعنينيش تسرق المصاري والله ما تسرقي، بعنيني انه انا اكل وانبسط في بيتي.
3: هات مصاري يا عطية وأنا مستعد أبسطك في بيتك، أما تعطيني 600 شيكل وبدك لحمة وبدك دجاج وبدك رز وبدك عصاير وبدك كولا وبدك حلويات، يا ابن الحلال اتقي الله، من وين بدي أجيب لك؟
2: أمك معلماك على الدقة والرقصة. هي المرة المحترمة بتحكي هيك مع جوزها؟ ولك أنا من يوم ما اتجوزتك وانت عكس عكاس معايا.
3: والله إنك ناكر المعروف، طول عمري بخدمك بعينيا. أنا قصرت معك بشي؟ والله في يوم لو كون بعنديش طبيخ بجيب لك طبيخ من عند أهلي، ولساتك بتقول مقصرة معاك؟
2: وليه؟ يعني أنا شحاد عند أبوك وعند أمك؟ يعني أنت بتجيبي لي أكل وشرب من بيت أهلك؟ والمصاري بعطيك إياهم.
3: عطية خلص أرجوك، بتكش تاكل دوالي بعملك مجالي، بس الله يخليك فوت الشر علينا.
2: أفوت الشر عليك؟ جوزك مروح من الشغل وبتقولي له بدي أعملك مجالي؟ أي شر هذا بتقول عنه؟
3: والله ما أنت عجبك العجب ولا صيام في رجب.
2: ولكو أنت كل مرة بديك تحملي جبيلة تالهون.
3: ابعد سيب شعري سيب.
2: بس ليدك قدرت.
3: أخ
2: بتصرخي كمان؟ قد على راسك ها.
3: أخ حرام عليك حرام عليك سيبني.
2: أسيبك؟ خدي كمان. أهلك بيجيبوه لأكل أهلك؟
3: لا خلص خلص بدوه بيجيبوش.
2: بيجيبوش؟ والله لربيك ورب أبوك اللي معرف يربيك. ها خد عليه.
3: حرام عليك حرام عليك، هو أنت كل مرة شاتم وضرب؟ طب إيش عمل لك؟ قول ليش عمل لك؟
2: بديش تعمل إيه؟ بديش منك إشي، أنا طالع آكل برا الدار

0: يابا يابا.
1: أيوة يا ياسمين.
0: العشاء جاهز يابا.
1: الله يرضى عليكي، الله يرضى عليك يا أبويا ويكرمك يا رب.
0: كله من خيرك يابا.
1: هي والله هذا الأكل كتير يابا.
0: مش مشكلة يابا، كل وتهنى.
1: الله يرضى عليك يابا.
0: أنا أهم حاجة عندي يابا إنك تكون مبسوط، لأنه بر الوالدين يابا أهم حاجة في الحياة.
1: الله يرضى عليك يابا. هو من ناحية أنا مبسوط، والله مبسوط يابا، بس انبساطي يا بنيتي ما بيكمل إلا ما أشوفك مسطورة ببيت جوزك.
0: لا يابا.
1: لا؟ شو لا؟ مجنونة أنت يا بنتي؟ في واحدة بترفض إنها تتجوز ويكون لها بيت ويكون لها عيلة؟
0: أنا يابا ما بتجوز إلا لما أنت تشوف لك بنت الحلال.
1: أنا؟
0: أمي الله يرحمها صار لها سنتين متوفية، يعني ما ظل إلك عذر يابا.
1: يابا تقلقيش علي، أما إذا أنت متغلبة من خدمة تبعتي هذا إشي تاني.
0: يا وردي علي يابا، أنا أتغلب من خدمتك؟ والله بحطك في عيني يا يابا.
1: الله يرضى عليك ويسعدك يا بنيتي.
0: فكر يابا، إذا أنت بتحبني فكر في بنت الحلال.
1: يعني بدك تقولي لي أنه أنت حتى شرط ما بتتجوزي إلا ما أنا أتجوز؟
0: طب وأسيبك لمين يابا؟
1: يا بنيتي ربنا بيقطعش حدا. أنت بتفكريني أنا عايش في صحراء؟ ما هي دار أخويا تحت ودار أخويا التاني فوق، وبستنوا مني إشارة بس.
0: يابا يابا الأخو ما بينفع والأخت ما بتنفع، لازم تشوف لك بنت حلال تخدمك وتشوف حوايجك.
1: ربك يسهل ربك يسهل يابا.

0: قدمنا لكم رعشة قلب،
1: رعشة قلب،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، تمثيل ندى زورة، عبد الكريم أبو جاسر، شريف نبيل، محمد نبيل، محمد سعد، بهاء الحايك، دينا فرحات، منال قريقع، سماح قريقع، وفاء الشرباصي، تامر بدوي، محمد منصور. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج رعشة قلب. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام، نصحبكم الآن مع برنامج من هو الله لفضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله حبتي مع برنامج من هو الله. هذا السؤال أخطر سؤال في العالم، أخطر سؤال يدور في الكون، من هو الله؟ سأل هذا السؤال الأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء والأدباء والشعراء، من هو الله؟ هل هناك حقيقة أعظم من الله؟ ولا يجيب عن هذا السؤال إلا الله وحده سبحانه. أجاب عن هذا السؤال الذي حارت البشرية فيه، لأنه أعظم سؤال عن أعظم مسؤول، من هو الله؟ للذي هو الخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى. الله يعرف نفسه كما يقول بعض العلماء، عرف نفسه لموسى قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا. أعظم تعريف لله أنه الله الذي لا إله إلا هو. يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. أحب شيء من التعريفات عند الله أن تذكر أنه لا إله إلا هو، ولذلك هي كلمة التوحيد وكلمة الإيمان. وهذا التعريف هو الذي دعا له الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا كل الأنبياء يدعون لهذا التعريف، يعرفون من هو الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يا موسى إنني أنا الله. ولهذا لما عرف الله نفسه قال نحن وأنا وإنا، متى تأتي نحن ومتى تأتي أنا ومتى تأتي إنا. أما نحن فتأتي لكثرة الصفات وكثرة المفعولات من الخالق سبحانه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتأتي إنا بالجمع لكثرة المعطيات والهبات، إنا أعطيناك الكوثر. وتأتي أنا للإفراد والتوحيد، إنني أنا الله. فالله عرف نفسه بهذه جل في علا، قال إنني أنا الله. الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف. حتى ذكر بعض العلماء أن سيبويه أتى في كتاب الكتاب المشهور الذي لم يؤلف في النحو مثله، الكتاب اسمه، فلما أتى يعرف الأشياء أتى الأسماء، أتى إلى اسم الله بكى قال الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف، الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ هل هناك حقيقة أعظم؟ تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. الله، فيقول هنا الله قال أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف. يقول سيبويه قالوا لما توفي رؤيا في المنام قالوا ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قالوا بماذا؟ قال لأني لما وصلت باب لفظ الجلالة الله في الكتاب قلت الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف. هو سبحانه وتعالى اللي عرفنا، هو الذي خلقنا ورزقنا، إنني أنا الله. الله لم يتسمى به أحد من البشر، اسمع يا أخي، لم يتجر فرعون ولا نمرود ولا جبار من الجبابرة ولا طاغية من الطغاة يتسمى بالله. اللهم صرفهم صرفا أو حرفهم حرفا أو نسفهم نسفا. مرة حتى يقول هل تعلم له سميا؟ يقول هل تعلم الله سمى باسم أحد؟ هل تسمى باسم أحد؟ حتى فرعون لما قال ما علمت لكم من إله اشتك، ما قال إنني أنا الله، ولم يقله النمرود ولا بختنصر ولا حمورابي ولا الإسكندر، إنما الله تفرد بها إنني أنا الله لا إله إلا أنا. قال هل تعلم له سمية؟ لها معنيان، يعني هل تسمى باسم أحد؟ لا. أو يساميه أحد؟ يساميه يشابهه أحد؟ لا سبحانه. هل يشابهه في ذات أحد؟ لا. في أسماء أحد؟ لا. في صفات أحد؟ لا. ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ولهذا يقول المتنبي مخلوق يمدح مخلوق اسمه فن خسرو عضو الدولة، يقول فما يسمى كفن كما يسمي فكما كفن خسرو مسمن ولا يكنى كفن خسرو كاني، قصيدة اللي يقول ربيع الشيب الشعب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان. يمدح بشر ميت، مات البشر، مات المادح والممدوح، وبقي الواحد الأحد إنني أنا الله. الله، وهذا كلمة الله، يقول ارجع إلى الله واستانس مع الله، والله والله لا تلقى سوى الله. الله، ولهذا يقول سبحانه في الملمات ففروا إلى الله، إنني أنا الله، الله لا إله إلا أنا. هذه المسألة، هذه القضية لابد أن تعتقد أن لا إله إلا الله وتدعو لها. الأنبياء ملخص واحد، ترى الأنبياء أحبتي، ترى الأنبياء ما دعوا لقضية سياسية، شوفوا لم يدعوا لقضية سياسية ولا قضية اجتماعية فقط، دعوا إلى لا إله إلا الله. لنا حديث إن شاء الله، تقبل الله منه منكم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

هكذا مستمعينا الكرام تابعتم برنامج من هو الله عز وجل لفضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أيام عثمان مع الدكتور حسن الحسيني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لقد تميز عصر الخلفاء الراشدين بأنه أفضل فترات التاريخ الإسلامي بعد عصر النبوة، حيث تولى الحكم كبار الصحابة المقربون من النبي عليه الصلاة والسلام، ممن شهد لهم بالسبق والفضل والبشارة بدخول الجنة. يعاونهم في إدارة البلاد أعداد من الصحابة العدول الذين مثلوا النخبة في مجالات النزاهة والصدق والفكر والسياسة والاقتصاد والإدارة والعلم والقيادة العسكرية. وحديثنا في هذه الحلقات عن أحد العشرة المبشرين بالجنة وخامس السابقين الأولين، كان رابع أربعة دخلوا في الإسلام، إنه أمير البررة وقتيل الفجرة، إنه ذو النورين وصاحب الهجرتين، ومن اشترى الجنة مرتين، أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين، الصحابي الجليل عثمان. عثمان الخير والحياء والصدق والإيمان والبذل والإحسان، إنه عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فيلتقي نسبه بنسب النبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف. نعم، حديثنا عن أيام سيدنا عثمان، الحلم والكرم والحياء والعفة، خصال كريمة وأخلاق نبيلة جمعها عثمان منذ الجاهلية، فاجتمعت له القلوب، أحبه جيرانه ورفاقه أقاربه وعشيرته. هذه الخصال الجميلة جديرة أن تبصر الحق وتتبع الهدى، ولذا كان عثمان من أوائل من عرض عليهم الصديق الإسلام، لأن شخصيته كانت سهلة قريبة، فما كاد الصديق ينهي عرض هذا الدين الجديد حتى امتلأت عينا عثمان منه واستراح له وصدق به وشهد الشهادتين، فتحول عثمان من خيار أهل الجاهلية إلى خيار أهل الإسلام. هذه الألفة بقيت مع عثمان طوال حياته، في صغره وشبابه وشيبته وكهولته، حتى بعد أن تولى الخلافة وهو ابن 70 سنة، بقي على بساطته وحيائه وحسن أخلاقه، فلم يطغه المال ولم تغيره الرئاسة، بل كان يسمع الكلام المؤذي والقول الجارح في نفسه، فلا يزيده ذلك إلا صبرا وحلما. يقول ابن عمر: لقد عابوا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما عابوها عليه. نقف اليوم مع أيام الغني الشاكر والحي الصابر. كانت حياته حياة للناس، وموته فاجعة سوداء وفتنة دهماء. فيا لسان أسعفنا، ويا بيان أدركنا، ويا بنان أرقم لنا. فماذا عسانا أن نأخذ من سيرته، وماذا ندع، ماذا عسانا أن نقول عن رجل خصه النبي عليه الصلاة والسلام من بين الناس بثنتين من بناته وفلذات كبده، فكان له مع نبي الله أقرب نسب وأكرم سبب حتى لقب بذي النورين. لن نرفع اليوم عثمان بذكرنا لفضائله، بل نحن الذين سنرتفع إن تعلمنا بعض مآثره، وإن كنا لن نوفي عثمان بعض حقه في هذه الحلقات،
فلا أقل من أن نمر على قليل من كثير من أيام حياته المثيرة. فبسير هؤلاء تزداد الأمة ثباتا وحزما وهدى وعلما وهمة نحو المعالي، وعزما يزيل الوهن والتواني. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. سطر يا تاريخ أن هذا الرجل بشره النبي بالجنة ووعده بالشهادة ومات وهو عنه راض. ولما حكم المسلمين 12 سنة حكمهم بالعدل، وكثرت في عهده الفتوحات، واتسعت دولة الإسلام، وجمع الله به ما اختلف عليه الناس، كفاه شرفا وسؤددا أن جمع القرآن الكريم على حرف واحد ونشره في كل الأمصار. إلا أن عثمان لم يسلم من أقلام بعض الباحثين في كتاباتهم غير المنصفة وغير المحققة، وخصوصا بعض الباحثين المعاصرين الذين أطلقوا أحكاما لا تعتمد على التحقيق أو التوثق من صحة ما ينقلون، فقد تورطوا في الروايات الضعيفة والمنقطعة وبنوا أحكاما باطلة وجائرة في حق الخليفة الراشد عثمان. لقد كان عثمان بحق الخليفة المظلوم، ظلموه ميتا كما ظلموه حيا. عثمان افترى عليه خصومه الأولون ولم ينصفه المتأخرون. لذا جئتكم اليوم لأحدثكم عن أيام عثمان، أروي لكم القصة من البداية عن رجل أكرمه النبي عليه الصلاة والسلام ببضعتيه، فصار يمشي بين الناس ملقبا بذي النورين.

0: إذاعة صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أيام عثمان مع الدكتور حسن الحسيني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: عثمان بن عفان ذاك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين، كان ختن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابنتيه وضمن له بيتا.

0: دعاء ورجاء.
1: فرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
1: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: ونمو يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج كلمة مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أشهر شيء بيعمله الإنسان هو الكلام، محدش بيتعب من الكلام. بالكلام بتعبر عن شخصيتك. زمان العرب كانوا يقولوا تكلم لأعرفك، والواقع أثبت إن الكلمة لها تأثير كبير في النفوس. مرة تسمع كلمة ملهمة تشعل حماسك، ومرة تانية تسمع كلمة محبطة تنزع الأمل من قلبك. مرة تقول كلمة تكسب بيها ثقة الناس، وكلمة تانية تقولها تسقط بيها من عيونهم. كلمة ترفعك سابع سما، وكلمة تندم عليها طول عمرك. كلمة تشجع بيها إنسان وتخليه يشتغل ويعيش وهو كله حماس. كلمة تشجع بيها إنسان وتخليه يكمل يومه وهو مبسوط. وكلمة تجرحه جرح يعيش معاه طول عمره. ورب جرح كلام أوجع من ضرب الحسام. الحسام هو السيف. ساعات جرح الكلام بيوجع أكتر من جرح السيف. الحب بيبدأ بكلمة، الجواز كلمة، وانت طالق برضو كلمة. في حروب حصلت على مر التاريخ بسبب كلمة راح فيها آلاف الأرواح. رضا ربنا والجنة ممكن يحصل بكلمة. قال صلى الله عليه وسلم: رب كلمة يقولها العبد من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. سخط ربنا والنار ممكن بكلمة. قال صلى الله عليه وسلم: ورب كلمة يقولها العبد من سخط الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. كل ده بكلمة. الكلمة مرتبطة بإيمان الإنسان وإحساسه بدوره في الدنيا، بل إحساسه بربه. عشان كده ربنا ربطها بالعقيدة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الكلمة اللي فيها خير مرتبطة بإيمانك واحترامك إن ربنا سمعك. والكلمة المؤذية الجارحة اللي كلها شر بتقولك أنت عندك إشكالية في إيمانك. وده بنص كلام سيدنا محمد، ربط الكلمة بالإيمان. بل إن ربنا خلى الكلمة لها قيمة زي المال. لو صبحت علي بكلمة حلوة أكنك إدتني فلوس كتيرة، أسعدتني. الكلمة الطيبة صدقة، انت اسعدتني كأنك تصدقت علي بس بكلمتك الحلوة. العاقل لسان وراء قلبه، قبل ما بيتكلم الكلمة بتعدي على قلبه وعقله يقيمها قبل ما تخرج، لانها لو خرجت بتنفعش ترجع. اما الانسان الطايش اللي فاقد عقله بيرمي كلام زي الدبش زي ما بيقولوا، يجرح ويحبط ويكسر. عشان كده كل يوم مع كلمة ملهمة أو كلمة سلبية محبطة. ممكن تبقى كلمة واحدة مشهورة بنقولها نتأمل فيها ونعيش معاها، نشوف أثرها الإيجابي أو السلبي على نفسنا وعلى مجتمعاتنا. أو ممكن كلمة تبقى جملة، لأن العرب بيسموا برضو الجملة أو الحديث الطويل برضو بيسموه كلمة. فممكن ناخد جملة ملهمة مشهورة لأحد الأدباء المشهورين، أو آية في القرآن نفهم معناها ومراد ربنا منها، أو حديث لنبي من الأنبياء نعيش معاه ونتعلم كتير. لكن كل مرة كلمة نتأمل فيها ونفهم معناها ونشوف أثرها على نفسنا، لأن سلامة الإنسان في حلاوة اللسان. يا رب كل يوم نتقابل مع كلمة نتأمل فيها كويس ونتعلم منها. لو إيجابية نخليها دايما في لساننا، ولو سلبية هدامة نوعد ربنا عمرها ما هتيجي على لساننا ولا على قلوبنا. يا رب نقي قلوبنا وألسنتنا من كل ما يؤذي أو يجرح أو يهدم، واملأ ألسنتنا وقلوبنا بكل ما يبني ويسعد ويكرم. ونتقابل المرة الجاية مع كلمة. وربنا معكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كلمة مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: المسلمون موحدون
1: حتى الرمق الأخير
2: تابعوا المسيرة إلى الله
1: وحين النداء
0: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
1: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
1: دونما تأخير
2: يعني أن نصدع بالحق
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح
1: معكم نواصل المسير
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله
1: نواصل المسير
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم نواصل المسير
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله فلنتابع وإياكم
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الطاعة هي نظام الحياة كما تحدثنا في درس مضى الطاعة هي النظام والمعصية هي الفوضى والطاعة تجعل تعاونا بين أهل الطاعة بين المطيعين والمؤمنين والرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بدعوة الناس إلى طاعة الله قبل طاعته قبل طاعة رسول الله كان يدعو إلى طاعة الله وكان عليه الصلاة والسلام يؤكد على العقيدة لأنها هي العقد الذي يجمع المعتقدين بمعتقد واحد العقيدة تشكل عقدا بين أهلها وتشكل وحدة وكان العرب بحاجة إلى تلك العقيدة الجامعة لأنهم كانوا قبائل متفرقة فكان يؤكد على ضرورة الاعتقاد بوحدانية الله سبحانه وتعالى هذا المذماك الأول في الإسلام هو الاعتقاد بوحدانية الله سبحانه وتعالى ووجوب طاعته وعبادته ثم كانت الدعوة إلى طاعة القيادة وهو الرسول وكانت تتجلى في الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه مهما كان الناس مؤمنين فإن الإيمان ينبثق عنه عقيدة ينبثق عنه شريعة والشريعة هي الأوامر العملية التطبيقات للإسلام هي عمل يحتاج إلى انتظام لذلك كان عليه الصلاة والسلام يشرف على تطبيق شرائع الإسلام ويبين الحلال من الحرام والصحيح من الخطأ حتى ينتظم المجتمع بالشريعة بعد أن انتظم بالعقيدة العقيدة أصبح كل الناس عقيدة وتركوا عبادة الأصنام توجهوا إلى عبادة الله بدأت أوامر الله تنزل تشريعا هذه التشريعات توجد مجتمعا يقيم نظاما واحدا أهم النظام الأولي هي أركان الإسلام وبدأت الصلاة بعد ركن الشهادتين ثم فرض الحج والصوم والزكاة بعد ذلك هذه أول الشرائع التي أنزلها الله تعالى في الإسلام بعد ذلك أنزله سبحانه وتعالى نظام الأسرة يعني الزواج والطلاق

0: والوصية وكفالة اليتامى إلى آخر ذلك، كما أنزل سبحانه وتعالى نظام الميراث أو آيات الميراث التي توزع ميراث الإنسان على أقاربه. ثم نزلت شرائع المال، كيف يكتسب المال، من أين يكتسب، وما هو حلال الكسب وما هو حرام الكسب، وكيف ينفق المال وعلى من ينفق. وبين الله سبحانه وتعالى كذلك شرائع الجهاد وفرائض الجهاد وعلى من يقع الجهاد ومن هو المسؤول عن هذه الفريضة، فريضة الجهاد. فاكتملت بنزول القرآن، اكتملت شرائع الإسلام حتى أنزل تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان لابد إذن من قيادة، هذه القيادة تطبق الشريعة، القيادة تقود الأمة وتحمي الإسلام وتحمي المسلمين وتحمي الدولة الإسلامية، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتحمي الدولة نفسها أي النظام والكيان. وما زال عليه الصلاة والسلام يتدرج حتى أصبح إمام المسلمين وقائدهم الأول ورسولهم الهادي الأمين. هذا المجتمع إذن يتكون من عقيدة وقيادة وشريعة تطبق في الحياة حتى تنسجم الحياة مع الأوامر الإلهية. المسلمون عندما خسروا القيادة أو سقطت قيادتهم سقطت شريعتهم، لأنه لم يعد هناك من يحمي الشريعة. الذي يحمي الشريعة هي القيادة، هي الإمام ومن معه من المسلمين. عندما سقط الإمام سقطت الشريعة وطبقت في العالم الإسلامي شرائع غير إسلامية، شرائع وضعية وضعها الناس في الشرق أو في الغرب. فقد طبق المسلمون في بعض البلاد شرائع الاشتراكية العالمية، وبعضهم طبق شرائع الرأسمالية الغربية، وما زلنا إلى اليوم نعيش في ظلال شرائع غير شريعة الله سبحانه وتعالى. لا يجوز في دين الله تعالى أن يبقى المسلمون بلا قيادة، لذلك وجود القيادة شرط لتطبيق الشريعة، لأن أي قيادة ستطبق الشريعة التي تؤمن بها. يعني نحن يطبق علينا شرائع التي يحكمنا بها حكام لا يؤمنون بالشريعة الإسلامية، سواء كان ذلك في البلاد الغربية أو في العربية أو الإسلامية. لا تطبق شرائع الإسلام على الأرض تقريبا إلا في صور جزئية. في السعودية مثلا تطبق شرائع ليست تامة، شرائع قطع اليد وقطع الرأس، هذه بعض الأمور التي تحمي النظام ولا تحمي دين الله تعالى، تحمي النظام فقط من أن يتعرض للأذى من قبل هؤلاء. ولكن تطبيق الشريعة يكون على نطاق عام أوسع، يعني يجب أن تطبق الشريعة في مجال السياسة والاقتصاد، وفي مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي مجال حماية الأوطان وحماية الأموال وحماية الأعراض والعقول والأنساب. كل هذه اليوم المسلمون محرومون منها. فالمسلمون عليهم أن يعلم أنه حتى يبقى الإسلام لا بد وأن يكون هناك إمام. التشريع موجود، ولكن من هو الذي يطبقه؟ يعني في تاريخ الشريعة الموسوية، شريعة موسى، التوراة، أمروا أن يطبقوا التوراة، والنصارى أمروا أن يطبقوا شريعة الإنجيل، والمسلمون أمروا أن يطبقوا شريعة الله. وأخبر تعالى أنه من لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون. لأن الظلم أن يخلق الله ويعبد سواه، أن يخلق الله ويشرع غيره. الأصل أن من يخلق يعبد، وأن من يخلق يشرع، لأنه هو العليم بما ينفع عباده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لا يمكن للإنسان أن يشرع لنفسه ما ينفع كل الإنسانية، قد يشرع الإنسان لنفسه ما ينفعه ولو أضر بالآخرين، ولكن شريعة الله تعالى يشرع للجميع بما ينفعهم ويرفع الضرر عنهم. لذلك شرع القرآن للمسلمين ولأهل الكتاب وللمجوس، شرع لكل هؤلاء وجعل لهم أحكاما في الشريعة الإسلامية. فكان لأهل الكتاب شرائع، ومنها التعامل معهم بالمثل، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وفي المجوس قال عليه الصلاة والسلام: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم. من هنا نقول لا بد من أجل أن يبقى الإسلام من إقامة إمام يطبق شرائع الإسلام. لذلك يجب أن يكون هم المسلمين الأول أن يصلوا إلى مكان القيادة في بلادهم كبداية. في بلادهم يجب أن تكون القيادة قيادة إسلامية، لا قيادة مسلم. قيادة الإسلام يطبقها مسلم، وأما أن يكون المسلم ويطبق غير الإسلام فلا تكون القيادة إسلامية. القيادة تكون إسلامية إذا طبقت شريعة الله، أما القيادة التي تطبق شريعة غير شريعة الإسلام فلا يجوز أن تسمى قيادة إسلامية، بل هي قيادة علمانية، أو هي قيادة رأسمالية، أو قيادة يسارية، ولكن لا تسمى قيادة إسلامية. وليس بمجرد أن نقول دين الدولة الإسلام يعني أصبح الحكم إسلاميا. أكثر البلاد العربية يقولون دين الدولة الإسلام، والحقيقة دين الدولة ليس الإسلام. دين الدولة ما تدين به وما تحكم به، دينها هي الشريعة الوضعية التي استقت تعاليمها من الغرب أو من الشرق. وهنا تقع المسؤولية على كل المسلمين، ابتداء من العلماء والأمراء وانتهاء بكل مسلم، لأن إقامة حكم الله فرض وجوب على كل المسلمين، ولكنه أوجب على أهل السلطان وعلى أهل العلم والمعرفة.
1: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني. وفرض الفرائض أي أوجبها. ومما يرشد إليه الحديث وجوب المحافظة على الفرائض والواجبات والمنع من قربان المحرمات وارتكابها، وأن سكوت الله عن ذكر حكم أشياء لم يكن عن خطأ أو نسيان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل رحمة بعباده ورفقا بهم، فلا حرج عليهم إن فعلوها أو تركوها. وفي الحديث نهي عن كثرة البحث والسؤال والاستقصاء عما لا فائدة منه.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

بصيرتهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

بالحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.

بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج خواطر الشعراوي رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فقد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم لا تعني تفسيرا للقرآن، وإنما هي هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية. ولو أن القرآن كان من الممكن أن يفسر لكان صلى الله عليه وسلم أولى الناس بتفسير هذا القرآن، لأنه عليه نزل وبهم فعل. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن للناس على قدر حاجتهم في البيان، فبيّن لهم الأحكام التكليفية التي يساب المرء إن فعلها ويعاقب إن تركها. أما كل ما يتعلق بكونيات الوجود وأسرار القرآن حول ذلك الوجود، فقد اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علم هو نفسه، واكتفى بأن علم منها ما وجد عنده استشرافا للفهم، ولكنه لم يشع ذلك ولم يعمم، لأن العقول قد لا تتقبله. والقرآن لم يأتي ليعلمنا كيف نوجد أسرار الوجود، وإنما جاء القرآن ليكنز أسرار الوجود حتى تجيء العقول ذوات الاستعداد لأن تفهم السر، لأنها حامت حوله بحركة الحياة. حينئذ يكون عطاء القرآن للسر عطاء مجذوبا إليه، لأن الذي يبحث فيه له نشاط فكري حوله. ولذلك لا نجد أن صحابيا من صحابة رسول الله سأله عن شيء كما لم يسأله عن ألف لام ميم، ولا عن حاميم عين سين قف، مع أن رسول الله استقبل أناسا كثيرين يؤمنون بكتاب الله، واستقبل أناسا كثيرين يكفرون بما أنزل الله، وكانوا يريدون أن يقيموا الحجة على رسول الله في أنه أتى بشيء هراء، كلام مجاني. فهل سمعنا أن كافرا من الكفار العتاة قال للقوم وهم بلغاء فصحاء يجيدون العربية ملكة لا صناعة، هل سمعنا من واحد من الكفار أن قال ماذا يعني ألف لام ميم، وماذا تعني حاميم عين سنقاف؟ كيف يمر على المكابر المنكر مثل هذه الفواتح للصور ولا يجد فيها ما ينقض على رسول الله شيئا من أمره؟ لا شك أنه انفعل لها، وإن لم يؤمن بها ولم يجد فيها أي شيء يمكن أن ينقض به على رسول الله ليهدم قرآنه هذا. إذن فلا المؤمنون به سألوه عنها، ولا الكافرون به سألوه عنها، مع أنهم كانوا حريصين على أن ينقضوا رسول الله بأي شيء من الأشياء. فلو كان في ذلك شيء مما يريدون لقالوا للناس ما هذا، ولكنهم كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن. ومعنى لا تسمعوا لهذا القرآن أنهم يعتقدون مع أنهم كافرون به أن الذي يسمع القرآن سيجد له الأخذ وسيجد له الأسر وسيجد له الحلاوة وسيجد له التأثير. فالكفار يخافون إن سمع الكفار القرآن أن يميلوا إلى القرآن، ولو كان القرآن لا يعطي شيئا من هذا لما همهم أن يسمعوا لهذا القرآن أو لا يسمعوا. ولا يكتفون بأن يمنعوا السماع للقرآن، بل يقولون والغوا فيه. إلغوا فيه يعني شوشروا عليه. لا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كانوا أصحاب ملكة يفهمون تأثير القرآن في الملكة العربية. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك القرآن فيما يتعلق بغير التكليف للزمن. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، والكون خلق الله، وفي الكون آيات يسميها الله آيات، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آيات أنك ترى الأرض خاشعة، كل هذه آيات يسميها الله آيات، ويسمي ما ينزل من القرآن آيات. إذن ففي الكون آيات وفي القرآن آيات. الكون آياته تفسر آية القرآن. إذن فعدم تفسير رسول الله لكونيات القرآن هي التفسير لكونيات القرآن، لأنه وسع عطاء العقول، وكل من يستطيع أن يأخذ شيئا من الممكن أن يقوله. إذن فقد يكون في المنع عين العطاء. هذا القرآن، كلمة قرآن دي ساعة نسمعها نقوم نفهم المقروء، لأن قرآن مصدر، قرأ قرآنا زي غفر غفرانا، وأصبح علما على الكمية الكلامية النازلة من الله على محمد صلى الله عليه وسلم بقصد التحدي، ويسميه الله كتابا. إذن هو قرآن، وهو فإن لاحظت القراءة فهو قرآن، وإن لاحظت الكتابة تسجيلية فهو كتاب. القراءة تستلزم حافظا يقرأ، إنما الكتابة لا تستلزم حافظا، مستقبلا لمسجل فيه بالكتابة وبعد ذلك يقرأ من الكتابة. إذن فالقرآن بتسميته قرآنا وبتسميته كتابا دل الله بهذه التسمية على أن القرآن له وسيلتان من وسائل الحفظ، يحفظ في الصدور ويسجل في الصدور، زي ما قيل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولذلك حينما كتب القرآن كان زيد لا يكتب شيئا إلا إذا وجده مكتوبا واثنين حافظينه، يبقى دي بتؤيد. فلم يجد إلا آية واحدة لم يجدها، وجدها مكتوبة ولكنها كانت عند واحد فقط لا عند اثنين. إذن فقعدته ستشذ، هو مش هيكتب كاتب القرآن ده إلا ما يوجد مكتوبا في السطور، ويكون اثنين من اللي حافظينه في الصدور يقولوا عليه. فوجد آية، هذه الآية لم يجدها محفوظة إلا عند واحد، فعلى قياسه ما كانتش تكتب. ولكن انظروا إلى الخواطر الإيمانية حين يقذفها الله لاستكمال منهجه. يقول هذا الكاتب: فذكرت أن الآية إنما وجدتها عند خزيمة لوحده، هو اللي حفظها. فذكرت كلمة رسول الله في قوله: من شهد له خزيمة فحسبه. كأن النبي أعطى خزيمة نصاب شهادة، ودي لها حدثة أن رجلا كان رسول الله قد استدان منه دينا، فجاء فقاضى رسول الله على الدين. فلما قاضى رسول الله على الدين الرسول قال لقد أعطيتك، فقال ابغني شاهدا. لم يكن أحد مع رسول الله، فجاء خزيمة بن ثابت ده وقال يا رسول الله أنا كنت حاضرا وأنت تعطيه هذا الدين. فالدائن سكت خلاص، لكن رسول الله بعد أن انتهى قال يا خزيمة أنت لم تكن حاضرا حينما أديت الدين لصاحبه، فكيف قلت أنك كنت معي؟ فقال يا رسول الله أصدقك في كل ما جئت به ثم أكذبك في كذا درهم؟ إذن ففقه الرجل استنبط أن رسول الله لا بد أن يكون صادقا، وإن كذبناه في هذه فقد كذبناه في كل استنباط. فرسول الله سر من الاستنباط وسر من النفسية الصفائية اللي استطعت أن تأخذ الإيه والحجة، فقال مثل هذا لا يجب أن يمر عليه مرة، بل لا بد أن يكرم هذا الفهم. فكرم هذا الفهم وقال من شهد له خزيمة فحسبه. يبقى مدام خزيمة يشهد يبقى انتهت المسألة. ليه؟ لأنه أحسن الفقه وأحسن الاستنباط فسجلت الآية. إذن فالقرآن قرآن لأنه يقرأ، وكتاب لأنه يكتب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب.
0: قدمنا لكم خواطر الشعراوي رحمه الله. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت حق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي ندعوكم لمتابعة برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد الأحمد أبو النور. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد كانت صورة ألاقة مشرقة تلك التي صنعها النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر بالمهاجرين إلى المدينة المنورة وإلى رحاب الأنصار المعطرة. كان من أجمل ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المهاجرون هاجروا، تركوا ديارهم وأموالهم رغما عنه، وهؤلاء الأنصار في المدينة المنورة لهم مزارعهم ولهم متاجرهم ولهم مساكنهم. فانظروا ماذا صنع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وزع المهاجرين على الأنصار توزيع الأخوة، توزيع المؤاخاة، توزيع المواساة، توزيع المناصرة، توزيع التكافل الاجتماعي. وبان آثر الإيمان في صدور الذين استقبلوا إخوانهم من المهاجرين حيث وفدوا عليهم. الله تعالى يسجل هذا في سورة الحشر حيث يقول عن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. أجمل شيء نستقبل به المهاجرين لأننا جميعا نسيج الإسلام، أجمل شيء نستقبلهم به المحبة. وليس ذلك فقط، لأن المحبة كانت عميقة لدرجة أنها لم يقتصر عليها، وإنما كان معها قيمة يعز وجودها في النفوس الآن، وهي قيمة الإيثار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يؤثر المهاجر الذي لم يكن معه لا مال ولا صكوك ولا أسهم ولا شيكات ولا شيء، يؤثرونهم على أنفسهم. كيف كان هذا الإيثار؟ الأنصاري له أرض زراعية يقسمها قسمين ويقول لأخيه الذي آخاه النبي صلى الله عليه وسلم به

0: يقول له أنا قسمت، اختر أي القسمين شئت. ثم يقول عن السكن: وهذا سكني، قسمت السكن نصفين، اختر أي النصفين شئت. وصل الأمر يعني سعد بن الربيع الذي كان أخا لعبد الرحمن بن عوف أنه قال له: إن شئت، أنا يعني متزوج بأكثر من واحدة، إن شئت أن أطلق لك إحداهما وتتزوجها فأنا على استعداد بعد أن تحل لك. لكن عبد الرحمن ابن عوف قال له: لا، نحن لم نجئ لنغير على يعني ثرواتكم وعلى مساكنكم وعلى أهليكم، لما جئنا لنتعاون معا. ومن هنا يعني أنبئني عن السوق وعن مداخلات السوق وعن معاملات السوق حتى أنزل إلى العمل ولا أكون كلا عليك، كتر خيرك، الضيافة يوم وليلة ولا ثلاثة أيام، لكن بعد هذا اسمح لي أن أعمل معك. لماذا؟ لأننا جئنا لنكون معا في نشر الإسلام وفي نصر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مواجهة الأعداء الذين سوف يتكالبون علينا. ومن هنا لابد أن نعمل معا. وعمل عبد الرحمن بن عوف حتى أصبح له ثروة طائلة، لكن كان يوظفها كما كان غيره يوظفها لله وللجهاد في سبيله. نحن الآن مع صاحبين، أحدهما من مكة والآخر من فارس، لكن الفارسية كان يسكن يعني قد أتى من مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أخى بينه وبين أبي الدرداء. ولكن أبا الدرداء لم تكن المؤاخاة تعني أنهما سواء في العلم أو في الفقه أو في المحصول الذي أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كانوا يتزورون لأن المسكن واحد. وبالتالي زار سلمان أخاه أبا الدرداء فوجد زوجه متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ يعني لماذا أنت مهملة في يعني ما تلبسين؟ قالت: أخوك أبو الدرداء لا شأن له في الدنيا، أو لا شأن له بالدنيا. وفهم سلمان ماذا تعني، فانتظر يعني أبو الدرداء لما جاء وقدم له أبو الدرداء طعاما، فقال له: كل معي. قال: أنا صائم. قال: لو لم تأكل لما أكلت. فأكل أبو الدرداء، ثم بعد أن أدي حق الله حيناموا سوا يعني أبو الدرداء وسلمان، فقام أبو الدرداء يعني يتعبد، فقال له سلمان: نم. وامتثل أبو الدرداء. مرة أخرى بعد فترة قام ليتعبد، فقال له سلمان: نم. فنام إلى أن أوشك الفجر في السدس الأخير من الليل، أيقظه سلمان وقال: هيا بقى نتعبد ونأخذ طريقنا إلى الصلاة. ثم قال له: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. واستغرب أبو الدرداء لأنه لم يسمع بهذا من قبل، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستوثق، لأنه طالما يعني الأمر مسند إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وسلمان لا يقول هذا من عند نفسه وإنما يقوله عن النبي، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حدث من سلمان كذا وكذا وكذا، يعني ما رأيك؟ فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ كان لابد أن يضع النقاط على الحروف وأن يوثق ما قال سلمان حيث كان موثقا وحيث كان هو الذي أمر به. وعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. صدق سلمان هذه ماذا تعني؟ تعني أن كل ما قاله سلمان هو صادق فيه وقد أخذه عني، وبالتالي إذا أنت أخذته عن سلمان فكأنك أخذته عني. وهذه سنتنا، أن يعطي الرجل وتعطي المرأة كل ذي حق حقه، وأن تكون هناك التعادلية بحيث لا يطغى جانب على جانب، وحيث لا يكون المرء مقصرا. إن لربك عليك حقا فقم به، وإن لنفسك عليك حقا فقم به، وإن لأهلك عليك حقا فقم به، وفي بعض الروايات الأخرى وإن لزورك عليك حقا، ويعني قس على هذا، وإن لمجتمعك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، ولا تقصر في حق حتى تكون من أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وقاموا بكل ما وأوجب الله عليهم خير قيام. ونحن حقيقة أحوج ما نكون إلى ماذا؟ إلى أن تكون عندنا الوسطية، بحيث لا ينصرف المرء إلى العبادة وحدها ولا إلى العمل وحده، وإنما يكون وسطا بين هذا وبين ذاك، وبالتالي يعطي كل ذي حق حقه دون أن يكون رهبانيا، أو دون أن تكون الرهبانية أساس عمله، لأن الله عز وجل نعى على من كان قبلنا في قوله: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. لأن الإنسان عندما يتصور أنه يعني يكون ذا مقام أو ذا مكانة عند الله إذا تفرغ للعبادة وترك أهله، هو مخطئ. لأن العمل للأسرة من صميم العبادة، وحقيقة ينبغي أن نعي تمام الوعي أن الإسلام يشجع على العمل، ويشجع أيضا على أن يكون المرء محسنا للإنفاق على بنيه وبناته، بل ينفق ويدخر لهم ما يتركه لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة فقراء يتكففون الناس، يعني يمدون كفهم لهذا وكفهم لذاك. وإنما ينبغي أن يعي المرء مسؤوليته عن أسرته في حياتهم وفي حياته وبعد مماته. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعندئذ يحدثنا الرسول فتنصلح الحياة.

من صوت الحاقبة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وعندئذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج كلمة مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أشهر شيء بيعمله الإنسان هو الكلام، محدش بيتعب من الكلام. بالكلام بتعبر عن شخصيتك. زمان العرب كانوا يقولوا تكلم لأعرفك، والواقع أثبت إن الكلمة لها تأثير كبير في النفوس. مرة تسمع كلمة ملهمة تشعل حماسك، ومرة تانية تسمع كلمة محبطة تنزع الأمل من قلبك. مرة تقول كلمة تكسب بيها ثقة الناس، وكلمة تانية تقولها تسقط بيها من عيونهم. كلمة ترفعك سابع سما، وكلمة تندم عليها طول عمرك. كلمة تشجع بيها إنسان وتخليه يشتغل ويعيش وهو كله حماس. كلمة تشجع بيها إنسان وتخليه يكمل يومه وهو مبسوط. وكلمة تجرحه جرح يعيش معاه طول عمره. ورب جرح كلام أوجع من ضرب الحسام. الحسام هو السيف. ساعات جرح الكلام بيوجع أكتر من جرح السيف. الحب بيبدأ بكلمة، الجواز كلمة، وانت طالق برضو كلمة. في حروب حصلت على مر التاريخ بسبب كلمة راح فيها آلاف الأرواح. رضا ربنا والجنة ممكن يحصل بكلمة. قال صلى الله عليه وسلم: رب كلمة يقولها العبد من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. سخط ربنا والنار ممكن بكلمة. قال صلى الله عليه وسلم: ورب كلمة يقولها العبد من سخط الله لا يلقي لها بالا، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. كل ده بكلمة. الكلمة مرتبطة بإيمان الإنسان وإحساسه بدوره في الدنيا، بل إحساسه بربه. عشان كده ربنا ربطها بالعقيدة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الكلمة اللي فيها خير مرتبطة بإيمانك واحترامك إن ربنا سمعك. والكلمة المؤذية الجارحة اللي كلها شر بتقولك أنت عندك إشكالية في إيمانك. وده بنص كلام سيدنا محمد، ربط الكلمة بالإيمان. بل إن ربنا خلى الكلمة لها قيمة زي المال. لو صبحت علي بكلمة حلوة أكنك إدتني فلوس كتيرة، أسعدتني. الكلمة الطيبة صدقة. انت اسعدتني كأنك تصدقت علي بس بكلمتك الحلوة. العاقل لسان وراء قلبه. قبل ما بيتكلم الكلمة بتعدي على قلبه وعقله يقيمها قبل ما تخرج، لأنها لو خرجت بتنفعش ترجع. أما الإنسان الطايش اللي فاقد عقله بيرمي كلام زي الدبش زي ما بيقولوا، يجرح ويحبط ويكسر. عشان كده كل يوم مع كلمة ملهمة أو كلمة سلبية محبطة. ممكن تبقى كلمة واحدة مشهورة بنقولها نتأمل فيها ونعيش معاها، نشوف أثرها الإيجابي أو السلبي على نفسنا وعلى مجتمعاتنا. أو ممكن كلمة تبقى جملة، لأن العرب بيسموا برضو الجملة أو الحديث الطويل برضو بيسموه كلمة. فممكن ناخد جملة ملهمة مشهورة لأحد الأدباء المشهورين، أو آية في القرآن نفهم معناها ومراد ربنا منها، أو حديث لنبي من الأنبياء نعيش معاه ونتعلم كتير. لكن كل مرة كلمة نتأمل فيها ونفهم معناها ونشوف أثرها على نفسنا، لأن سلامة الإنسان في حلاوة اللسان. يا رب كل يوم نتقابل مع كلمة نتأمل فيها كويس ونتعلم منها. لو إيجابية نخليها دايما في لساننا، ولو سلبية هدامة نوعد ربنا عمرها ما هتيجي على لساننا ولا على قلوبنا. يا رب نقي قلوبنا وألسنتنا من كل ما يؤذي أو يجرح أو يهدم، واملأ ألسنتنا وقلوبنا بكل ما يبني ويسعد ويكرم. ونتقابل المرة الجاية مع كلمة. وربنا معكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كلمة كلمة مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع برنامج التنمية البشرية كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الخيار بيدك، ما الذي تريده؟ التعاسة أم السعادة؟ الضعف أم القوة؟ الفشل أم النجاح؟ التفكير الإيجابي أم التفكير السلبي؟ اختر ما شئت. الذي أقصده بالتفكير الإيجابي عدة مسائل، أولها التفكير بطريقة مفيدة مع النفس، بحيث كما تقول صاحبة الكتاب الشهير Positive Thinking الكاتبة فييرا بيفير، استغلال أطروحات عقلك الباطن بطريقة إيجابية. فالشخص كما تبين الدراسات يتحدث إلى نفسه يوميا بحدود 5000 كلمة. الدراسات تشير إلى أن 80% منها بطريقة سلبية، يعني تخويف، تشاؤم، قلق، تردد، تحزين إلى آخره. تصور 80% سلبي. من عذر أن الإنسان السلبي طبعا كلما كبر كلما ازداد هما وقلقا، ذلك أنه كل يوم يزداد سلبية أكثر. هناك أناس قلة طبعا وهمي أن أجعلك منهم يفكرون بطريقة إيجابية، الأغلب في تفكيرهم الإيجاب. هؤلاء كلما كبروا كلما سعدوا أكثر. التفكير الإيجابي هو أن تفكر بطريقة ربحية لك ولغيرك. في كتابه الأولى أولا First Things First يقول الدكتور ستيفن كافي أن هناك 4 طرق في التعامل مع الآخرين. الأولى طريقة الوين وين، يعني أنا أربح وأنت تربح. هذا الشخص يفكر دائما في نفسه والشخص الآخر معا. الطريقة الثانية هي طريقة الوين لوز، وتعني أنا أربح أنت تخسر. هذا الشخص أناني، همه نفسه ويفكر في ربحه فقط. هل شاهدت إعلانات في محلات مكتوب عليها البضاعة التي تشترى لا ترد ولا تستبدل؟ هؤلاء من جماعة الوين لوز، لا يثقون في بضاعتهم، لذا فهم لا يصدقون أن يشتري أحد منهم البضاعة، فوقتها لا يرغبون في استردادها إذا لم تعجبه أو لم تكن بالمستوى المطلوب. هذه الطريقة على المدى البعيد طريقة خاسرة. فمن يريد أن يصادق شخصا يفكر في نفسه فقط أو يصبح عميلا لشركة هذه سياستها؟ الطريقة الثالثة طريقة اللوز وين، وتعني أنا أخسر أنت تربح. وهل هناك أناس يفكرون بهذه الطريقة؟ الجواب نعم كثير. هذه الطريقة طريقة الفدائية. طبعا كلمة فدائية كلمة إيجابية، لكن قد تحتوي في طياتها أن هذا الإنسان يفدي نفسه مقابل لا شيء للآخرين. كثيرون يفعلون ذلك بغية الاعتراف بوجودهم أو أهميتهم. هناك أيضا فئة الضحية التي ترضى أن تعيش فئة مظلومة، فهي من هذا الصنف أيضا. الطريقة الرابعة طريقة اللوز لوز، وتعني أنا أخسر وأنت تخسر، طريقة علي وعلى أعدائي، طريقة الأرض المحروقة. هذا الشخص أينما يذهب يخسر ويخسر الآخرين. هذا أسوأ طريق من طرق التعامل. إذن هذه 4 طرق. أريد أن أزيد على ما ذكره كافيه بعدا آخر. فنحن كمسلمين أصحاب رسالة ورؤية نهتم أيضا بالبعد الثالث، الله جل وعلا والمجتمع والبيئة والقيم، البعد الاستراتيجي. لأنه على طريقة كافيه قد يتعامل تاجر مخدرات مع مروج مخدرات بطريقة وين وين، فهو يبيعه بسعر منخفض جدا عن السوق فكلاهما رابح، لكن المجتمع هنا تضرر. فكل تعامل حتى يكون إيجابيا فلا بد أن يراعى فيه البعد الثالث، البعد الاستراتيجي، يعني طريقة وين وين وين، أنا أربح أنت تربح غيرنا يربح. هكذا ينبغي دائما أن تفكر. برمج عقلك على هذه الطريقة، تجد نفسك إنسانا مثمرا ناجحا سعيدا. أريد فقط منك أن تدون أهم المعلومات. الذي يسمع فقط يحصل على 30% فائدة، الذي يسمع ويدون يحصل على 50%، والذي يسمع ويدون ويطبق يحصل على قرابة 80 إلى 90% فائدة. لا تسمع فقط، دون، تفاعل، طبق. هذا سلوك الناجحين المؤثرين في أنفسهم وغيرهم.
0: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع برنامج التنمية البشرية. كن إيجابيا مع الدكتور صلاح الراشد. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

لما غدر يهود بني قريظة بالمسلمين في غزوة الخندق وتحالفوا مع قريش، كان لابد من إجلائهم، لأن وجودهم كان مرهونا بالمعاهدة التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظ أمن المدينة. ولكن تحالف اليهود مع الأنصار قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والذي لم يزل قائما بعد دخول رسول الله المدينة، كان يمثل عقبة أمام ذلك. فالواجب إجلاؤهم أو قتالهم، ولكن في نفس الوقت هم حلفاء الأنصار. فما الموقف؟ كان الموقف السياسي هو إحالة أمرهم إلى الأنصار ذاتهم. فطلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا على حكم من يختارون. وكان من الطبيعي أن يكون اختيار بني قريظة أن يختاروا الحكم من الأنصار باعتبارهم حلفائهم. فاختاروا سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه. وكما تقول كتب السيرة، فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتواثبت الأوس فقالوا: يا رسول الله، إنهم موالينا دون الخزرج، وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت. فلما كلمته الأوس قال: ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك إلى سعد بن معاذ. فلما حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة، أتاه القوم فحملوه على حمار، وقد وطأوا له بوسادة من أدم، وكان رجلا جسيما جميلا. ثم أقبلوا معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: يا أبا عمرو، أحسن في مواليك، فإن رسول الله إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم. فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل، فنعى لهم رجال بني قريظة. يعني انتهت بني قريظة من الكلمة التي سمعها، قبل وذلك قبل أن يصل إليهم سعد بن معاذ. فلما انتهى سعد بن معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ووصل إليهم، قال رسول الله: قوموا إلى سيدكم. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا عمرو، إن رسول الله قد أمر مواليك لتحكم فيهم. فقال سعد بن معاذ: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه، أن الحكم فيهم لما حكمت. قالوا: نعم. قال: وعلى من هاهنا، يعني من الناحية التي فيها رسول الله وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إجلالا له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء. فقال رسول الله: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وهذا حدث قام على حفظ وحدة الموقف، وهي من أخطر دلالات الموقف السياسي، حيث أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه على يهود بني قريظة ربما كان يتسبب بشرخ وانشقاق بين صفوف المهاجرين والأنصار. فكانت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل حكمهم إلى رجل هو من حلفائهم، وبذلك استطاع أن يفكك هذا التحالف بين الأوس وبين بني قريظة من خلال تحكيم رجل من الأوس وهو سيد الأنصار سعد بن معاذ في بني قريظة، فحكم بهم بحكم الله ورسوله. والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: حين تشعر بالضيق
1: وكأن المكان من حولك يضيق،
0: وإذا طلبت الرحمة فادعوه بأسمائه الحسنى.
1: أسماء الله الحسنى،
2: أسماء الله،
0: أسماء الله الحسنى. الله

0: الله جل جلاله هو الاسم المفرد العلم لذاته القدسية الجامع لجميع الصفات الإلهية والحياة الأزلية والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام
1: والمنعوت بنعوت الربوبية المتفرد بالوجود. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الباقي بعد فناء خلقه، وهو العلم على الذات العليا ترد إليه جميع الأسماء والصفات، وفيه تتجلى آيات الجلال والكمال والجمال.
0: وبنوره استنارت جميع الكائنات، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: وهذا الاسم الأعظم الله هو الذي سمى به نفسه، وهو أخص أسمائه إليه، فقال الله جل جلاله: إني أنا الله رب العالمين.
0: ولا يسمى أحد من خلقه باسم الله، لا حقيقة ولا مجازا، بخلاف غيره من الأسماء فإنه يجوز الوصف بها، فنقول عالم وقادر.
1: وكل الأسماء تابعة إليه على سبيل الوصف، ولله الأسماء الحسنى، وهو الله جل جلاله المقصود في الحوائج، وإليه يفزع الناس إذا مسهم ضر.
0: ولذا كان هذا الاسم الأعظم أكثر عددا في القرآن الكريم من جميع أسمائه العظيمة. ولقد أمر الله عباده بأن يدعوه باسمه الله أو اسمه الرحمن، ووعدهم بالاستجابة. قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.
1: ولقد استفتح الله سبحانه وتعالى 33 آية من كتابه المجيد باسمه الأعظم الله.
0: ولفظ الجلالة الله لها نغمة متفردة، فمكونات حروفه دون الأسماء كلها.
1: ومن إعجاز هذا الاسم أنه مهما نقصت حروفه يبقى كما هو، فإذا حذفنا الحرف الأول يصبح لله.
0: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
1: وإذا ما حذفنا الألف واللام الأولى بقيت له.
0: له ما في السماوات والأرض.
1: وإن حذفت الألف واللام الأولى والثانية بقيت الهاء.
0: هو الذي لا إله إلا هو.
1: ولا إله إلا الله أعظم ما نطقت بها الألسنة، وشهدت بها القلوب، واستوعبتها البصائر النيرة، وأقرتها العقول المبصرة، واستعذبتها الآذان الواعية، وخشعت لها الجوارح كلها، وامتلأت بجلالها وجمالها الضمائر اليقظة والقلوب المطمئنة.
0: هي أفضل ما قاله قائل في الماضي والحاضر، وأفضل ما يقوله قائل في المستقبل العاجل والآجل.
1: قال عليه السلام: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. في الحديث عن يحيى ابن معاذ الرازي، كان يحيى ابن معاذ الرازي يقول: الناس ثلاثة، رجل شغله معاده عن معاشه، ورجل شغله معاشه عن معاده، ورجل مشتغل بهما جميعا. فالأولى درجة الفائزين، رجل شغله معاده عن معاشه، والثانية درجة الهالكين، رجل شغله معاشه عن معاده، والثالثة درجة المخاطرين، رجل مشتغل بهما جميعا. نحن نقرأ في سير الأولياء ونقرأ شيئا مما يقولوه. الآن أنا أردت أن أسوق لكم هذه الكلمة، ويحيى ابن معاذ الرازي رجل له يعني في الولاية مقام ودرجة، لكن الولي ليس معصوما، ممكن أن يخطئ، وهذا أمر مهم يا أخوان. أحيانا إنسان يحب شيخه، يحبه محبة كبيرة، حتى إذا يوم من الأيام جاء من يقول لهذا الأخ بأن شيخك أخطأ في كذا وهذا هو الدليل، لا، شيخي لا يخطئ، أعوذ بالله، أنت بتخطئ أخي، موت شيء بس لك هذا الدليل، يعني هذا هو القول وهي الدليل، لا شيخي مو هيك قصده أصلا، أنت فهمت خطأ. هلأ أن تحب شيخك هذا شيء مطلوب ومحمود، وهو رتبة لك عند الله عز وجل وطريق لزيادة إيمانك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، سبعة يظلهم الله في ظله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. حب الشيخ لي كثير ممتازة ومطلوبة، ولعل يعني لا يصل واصل بسرعة إلا من باب الحب. بس هلأ إذا أحببت الشيخ لا يعني بأن الشيخ معصوم، ولا يعني بأنه لا يخطئ، فإذا أخطأ ما في حرج. ومن جهة ثانية إذا

وهذا الدليل بأنه موضوع. يعني كمان بدك تروح لعند الشيخ بدك تجيب له الدليل، مو هيك يعني والله أنا سمعت أنه موضوع، ما بيشي الحال سمعت. أنت عم تحكي مع عالم قال له سيدنا هذا الحديث موضوع وهذا دليله من الكتاب الفلاني، قال له الله يجزيك الخير يا ابني منيح اللي قلت لي، ما في مشكلة. لا الأمر أنقص من قدر الشيخ ولا الأمر زاد في حب هذا الأخ أو في عدم حبه. الآن نحن عم نتكلم عن يحيى بن معاذ وهو من الأولياء، هلأ قال كلمتان فيها معنى مفيد بس فيها مخالفة، ولا حنشوف. وهلأ ما ستسمعونه لا ينقص من مكانة يحيى بن معاذ في الأولياء، بس بالمقابل من أجل أنت إذا قرأت أو صاحبت أو سمعت تصاحب وتعاشر وتخالط وعقلك مفتوح وبين يعني ضميرك كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحيى بن معاذ الرازي يقول الناس ثلاثة: رجل شغله معاده عن معاشه، يعني مشتغل بالدار الآخرة وماله متفضي للدنيا، الآخرة أخذته عن هذه الدنيا وقال وهذه درجة الفائزين. والثاني رجل شغله معاشه عن معاده، مشتغل بالدنيا ونسيان الآخرة، قال هذه درجة الهالكين. والثالث رجل مشتغل بهما جميعا فهذا على درجة المخاطرين، نص بالنص. هلأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا من ترك آخرته لدنياه، ولكن يصيب منهما جميعا من الدنيا ومن الآخرة. فالكمال في الإسلام أنك أنت تشتغل للآخرة وحدها أو للدنيا وحدها، لا، الكمال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بالتالي يحيى بن معاذ لما بيقول أفضل الدرجات من اشتغل بمعاده عن معاشه، هذا الكلام غير صحيح. أفضل الدرجات هو من جمع بين الدنيا والآخرة. طبعا شو معنى جمع بين الدنيا والآخرة؟ يعني هو يأخذ من الدنيا حلالها ويدع حرامها، هو يأخذ من الدنيا شيئا ليساعد ويساعد، يأخذ لنفسه ويساعد الآخرين، يأخذ من الدنيا ما رضيه الدين ويترك ما لم يرضه الدين، يأخذ من الدنيا من دون أن تصده عن الآخرة. يعني بالتالي هلأ بعيد منهم، كل واحد بيشتغل بعمل حرام هذا ما جمع بين الدنيا والآخرة ولو صلى ولو صام، كل واحد بيشتغل بعمل حلال بس بيدخل بقلب عمله الحلال أشياء محرمة، هذا ما أخذ الدنيا والآخرة. كل واحد بيشتغل في دنيا وتصده هذا العمل عن أن يتعلم أمور دينه من قرآن من صلاة من انضباط بالشرع، هذا ما جمع بين الدنيا والآخرة. حتى تجمع بين الدنيا والآخرة تحتاج بعملك إلى 5 أشياء. مرة ساويت أنا خطبة عنوانها: هل العمل عبادة؟ الجواب لا، إلا بشروط 5. إذا ضبطت هالشروط بصير عملك عبادة وبتصير أنت ممن يجمع بين الدنيا والآخرة. هل العمل عبادة؟ العمل عبادة بشروط 5، إذا ما بتجيبهم لا مو عبادة، منخاف بصير معصية، نخشى. 1، أن تنوي به تقربا إلى الله تعالى، لأنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هلا إذا أنا نازل على الشغل بس مشان بدي أكل وأشرب وجيب فلوس وبدي أعيش أنا وهالمرة والولاد، يا أخي خير، أنت يأتيك فلوس وبتعيش أنت والمرة والولاد، بس هل يحسب لك عبادة؟ جواب لا، أنت أصلا ما بدك. هلا إذا واحد من الفجر إلى المغرب لا أكل ولا شرب مشغول بشغله، يعني هل يعتبر صائم؟ لا يعتبر، لأنه ما نوى، بده ينوي. أما إذا نوى يا رب نويت الصيام، برافو عليك. إذا أنت نويت في نزولك إلى عملك إعفاف نفسك عن الحرام، نويت إعفاف زوجك وأولادك، نويت امتثال أمر الله عز وجل في النفقة على أسرتك، نويت قضاء حاجات الخلق تقربا إلى الله تعالى، نويت جمع هذا المال لتأخذ منه من الحلال لنفسك ثم تتصدق على الآخرين، هذه النية هي أول شرط من شروط حتى يكون العمل عبادة. 2، ألا يعمل في حرام. أما مو معقول واحد عم يبيع خمر

بيقول لك العمل عبادة. أنه عبادة كمان بعيد منه عم يعمل بالربا. العمل عبادة. أنه عبادة هذا وأنت تعمل فيما حرم الله عز وجل؟ لا معصية. رقم ثلاثة ألا يخالط عمله حرام. هلأ في واحد بيشتغل بياع ببيع يعني بقالية يا أخي حلال، هو إذا ناوي أن يتقرب إلى الله بخدمة الناس وقضاء حاجاتهم شغلة كثير منيحة. والحقيقة بدون البقاليات نحن كلاتنا بنتأذى، يعني نحن المجتمع بحاجة إلى البقاليات. فالعمل حلال وإذا نوى الأجر مأجور. بس هلأ إذا راح بقلب المحل تبعه غير شو مدة صلاحية علبة المرتديلا صار العمل معصية، هو بالأصل عمل عبادة. إذا صار شاف الزبون مسترسل وراح غبنه في السعر صار حرام، لأنه غبن مو لأنه البيع البقالية جائز، بس لأنه غبنته لهذا الزلمة ما بيعرف وحسيته يعني بسيطي رحت لطشته بالسعر، هذا صار حرام. فلذلك حتى يكون العمل العبادة بدأ خمس أشياء: واحد أن تنوي، رقم اثنين لا يكون حراما، رقم ثلاثة لا يخالطه حرام، رقم أربعة لا يصدك عن فرائض الله. ألا هو موظف بمعمل لصناعة المراوح، منيح هذا العمل إذا نوى وليس حراما وليس فيه حرام، بس ما بيصلي لا الظهر ولا العصر. يا أخي ما تصلي، قال والله مشغولين أنا مستلم خط لأنه وما بفضى بنوب نوب صلي، بس عم روح على بيتي عم صليهم كلياتهم ظهر وعصر ومغرب وعشاء، منيح هيك؟ لا مو منيح. إن صلاتك كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. شايف صده عمله عن فرائض الله صار حرام. لو ما صده كان يا رجل مأجور أنت في العمل. يا أخي ليش ما عم تزور أمك؟ صلوا ثلاثة شهور ما عم بيزور والدته، قال والله مشغول، والله الشغل اللي فوق راسي، الله وكيلك، والله لقمتي عم هيك يعني سلتها تسديد. بس أنت هلأ صرت في معصية لأنك مشان هذا العمل اللي عم تسميه عبادة هو مو عبادة، صدك عن فرائض الله. بر أمك ورعايتها وزيارتها هذه من الفرائض، فرض بالنسبة لك البر. ليش ما بتحضر مجلس علم؟ أخي أنت قرآن ما بتعرف تقرأ قرآن، ما بتعرف، ما بتفتح لنا شو اقرأ. قال والله معلش ما تحرجني. لا بدي أحرجك عشان تعرف أنك أنت ما بتعرف تقرأ قرآن. عمرك 20 سنة، عمرك 30، عمرك 50، عمرك 60. قال والله أنا بتعرف كنت بشتغل وش دوامي من الصباح لآخر الليل. طيب أنت الله يسامحك صدك عملك عن فرائض الله. معقول ما بتعرف تقرأ قرآن؟ أنت شاب عمرك 20 سنة معك لغتين أو 3 لغات وبس تقرأ قرآن عن حاضر، ما بده شيء. يعني قراءة القرآن شو بدها؟ قراءة القرآن بدها تدريب لمدة شهر مع أستاذ بشكل يومي، أو إذا شكل مقطع يوم بالأسبوع بدها بتمتد لمدة سنة. بس هذا التدريب هو بيساوي قارئ تقرأ بس قراءة عن حاضر. تحضر لك مجلس علم هذا فرض تتعلم دينك، وإلا هذا الدين دين ومن؟ مو دينك أنت، ما بدك تعلم أحكام الدين تبعك. فالشرط الرابع حتى يكون العمل عبادة ألا يصدك عن فرائض الله. والشرط الخامس أن تتقنه بقدر المستطاع حتى تكون عبادة. هلا أنت مثلا بتجيب دهان بدهن لك، بتضلك 10 سنين بتقول الله يزيد خير كتر خيره، والله اشتغل من قلبه رب. بتجيب طقم كنبايات على بيتك هيك، طقم صوفايات، يعني بتفرح من قلبك سبحان الله. مرة فصلت هيك طقم غرفة قاعدة، والله الشغلة من 15-20 سنة، صدقوا لهلا بدعي له لهالرجل. وأنا بتذكر وقتها أخذ مني سعر غالي، يعني هيك أنا بعدين تبين لي إنه هذا السعر غالي، بس حقيقة والله العمل متقن. هلا مرات تكون ببيتي عم صلي يعني طقم الكنبايات بهالغرفة، بقى مرات تكون مواجهة سبحان الله بيخطر ببالي هالرجل أنا وعم صلي بدعي له، ولا أنا ما بعرفه، يمكن إذا هلا بشوفه ما بعرفه وما عاد أعرف وين هو موجود. بس شايف إتقانه العملي جعل عمله عبادة. هلا بينما إذا اشتريت لك أخي اشترى غرفة نوم استرخص، يعني والله تاني جمعة صارت على الأرض، والله على الأرض، على الأرض حقيقة، يعني سندة بالبلوكة بعدين ودرناها. طيب هلا هذه اللي باعوا الغرفة شو؟ يعني لو نحن ما بدنا ندعي عليه بس الله سيحاسبه، لأنه هذا العباد لبكنا ولبك حاله وحملنا إياها حطيناها وأمناها وهو تلبك، يعني شو استفاد؟ يعني ربح شيئا بس خسر. لا مستحيل
نوجه وجهتنا لعنده مرة تانية بعمرنا نشتري أي قطعة. فهو خسران الحقيقة بهذا الغش. هدول الخمسة يا أخوان تجعل العمل عبادة. هلأ من أكرمه الله تعالى بهذه الخمسة ويراعي أمر آخرته في عباداته وشعائره، هذا أحسن واحد بين هؤلاء الثلاثة. أما واحد بس بيشتغل بالآخرة وما بيشتغل بالدنيا، واحد قاعد هون بالجامع بيقول لك أنا بحفظ قرآن بس بحفظ قرآن وأنا بدرس فقه. طيب شو بتشتغل حضرتك؟ ما بشتغل أنا، أنتوا عطوني، ليش بدنا نعطيك؟ نحن عم نشتغل أو مشتغل مثلنا. قال لا والله أنا حافظ قرآن. إيه وإذا حافظ قرآن شو يعني وإذا حافظ قرآن؟ شيوخ حفظ القرآن الكريم وين كانوا بيسمعوا القرآن الكريم؟ وإلى اليوم الله يجزيهم الخير في إخوة بيننا حفاظ القرآن الكريم، وهلأ في الإخوة اللي عم يدرسوا بيشفعان ووصلوا لختمة الضبط، بقى بدهم يقرؤون. وين التقريء؟ بالمحل بينزل لعنده على المحل الساعة 6 الصبح، الساعة 7 الصبح تلاقيه قاعد حافظ القرآن بمحله، حافظ القرآن مصلي الفجر قاري ورده نازل على المحل. بدك تسمع لي قرآن؟ ايه نزل عندي على المحل قبل ما يجوا الزباين اللي يجوا للساعة 8، من 6 إلى 8 بيشتغل. أما واحد بده ينام والله أنا حافظ قرآن. ايه شو حافظ قرآن يعني؟ وإذا حافظ قرآن؟ حافظ قرآن بينك وبين ربك. هل من الخير انه انا اخي انا ما بدي دنيا بس هيك اخره، انا بقعد بقرا قران وبقرا فقه وانتم اعطوني مصاري؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ليس بخيركم. طيب هل بالعكس انا مالي فاضي اجي على الجوامع، انا بدي انزل عندي شغل عندي دراسه بدي اطلع اجيب تخصصات، زيك ما بجي على الجوامع لعنكم ولا بتعلم امور الدين وما كثير يعني الامر ما كثير له اولويه عندي، هل هذا من خيرنا؟ الجواب لا. لكن مين أحسن واحد بيناتنا؟ من جمع الأمرين. ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا ترك آخرته لدنياه، ولكن يصيب منهما جميعا. وكان يحيى بن معاذ يقول مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. المفازة هي المكان الذي فيه هلكة. العرب اللغة العربية، الأسبوع الماضي كان أسبوع اللغة العربية، العرب كان عندهم ذكاء لغوي عالي جدا، كانوا يسموا الشيء الذي يحمل معنى التشاؤم بضده، فيسمون المريض سليما. يعني ما بيقول لك تروح تزور المريض، تروح تزور السليم تفاؤلا. ويسمون المهلكة مفازة. الصحراء إذا في أرض هيك فلات كبيرة وما في معالم فيها، هي في الغالب واحد بيفوت بيضيع فيها ما عاد بيرجع، فبيسموها مفازة بدل ما يسموها مهلكة إنه مشان يتفائل. وبيسموا الضرير بصيرا، بيقول لك شفت هذا الرجل البصير، يعني هو الضرير الأعمى الذي لا يرى، من أدبهم يعني من أدب اللغة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء وعلمنا آداب في اللغة، فقال لا يقول أحدكم خبثت نفسي، ما تقول خبثت نفسي، ولا يقول أحدكم مطرنا بنوء كذا، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. شايف كله كلام. ولا يليق بالمسلم أن يصرح بالكلام الذي يكنى عنه، في كلمات ما بيليق أنت تصرح فيها، أحكيها هيك بالكناية. شوف القرآن الكريم حكى عن العلاقة الخاصة بين الزوجين بكلام يخطب على المنابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. شوف كلام كله كلام رقي وكلام رفعة وكلام علو وكلام طهر وكلام عفة. لذلك ليس من أدب المسلم أن يصرح بالكلام الذي ينبغي أن يكنى عنه. مرات تصنع أفلام فيها أشياء كثير من الفحش والسقط، تسأل المخرج ليش هيك؟ قال والله أنا عم بعالج يعني مشكلة اجتماعية موجودة هي أنا لازم نبرزها للناس. يا رجل يلي بده يعالج مشكلة خاصة ما بيروح بينشر الرذيلة بين الناس، أنت بهذه الطريقة علمت من لم يكن متعلما وأعلمت من لم يكن منتبها.
انت بدك تفعل، روح قلد العرب، روح قلد اصحاب الرتب العاليه، روح قلد القران الكريم. القران الكريم يعلم، لكن يعلم مع عفه وطهر، وهكذا المسلم لا بعينه ينظر الى ما ينبغي ستره، ولا بكلامه يبوح بما ينبغي ستره، ولا بسمعه يصغي الى ما ينبغي الاعراض عنه. فكان يحيى يقول مفاوز الدنيا، مفاوز جمع مفازة، يعني الأماكن التي يخشى منها الهلكة، قال تقطع بالأقدام، إذا ركضت شوي مشيت شوي زايدة تقطع، بس مفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مر معنا بالدرس الماضي بأن سلامة القلوب المريضة تكون بثلاثة أشياء: واحد، بترك أسباب مرض القلب، واثنين، بكثرة النوافل وعلى رأسها ذكر الله تعالى، وثالثا وأخيرا صحبة أصحاب القلوب السليمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج صفة الصفوة مع شيخ الدكتور محمد خير الشعال. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع حلقة من برنامج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سلسلة جديدة يتحفنا بها الداعية الدكتور الشيخ محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن المنان ذي الفضل والعطايا والإحسان، فلأشكرنك ما حييت وإن أمت، فلتشكرنك أعظمي في قبرها. والصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وأصحابه الأطهار الأخيار. حكمت حمدي حتى إنني رجل كلي بكل ثناء فيك مشتغل. أيها الإخوة الأحباب، مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو عنوان برنامجنا، برنامج متميز جميل، وكيف لا يكون متميزا وهو يتحدث عن شمائل النبي المختار صلى الله عليه وسلم. صلى عليك الله ما اتسع المدى واشتاقت الأرواح للرحمن، نفسي فداك وكل أهلي والورى، الجذع حن فكيف بالإنسان. ثم كيف لا يكون متميزا وهو بصحبة شيخنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الذي تأنس القلوب لسماع حديثه وتطرب الآذان لسماع صوته. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله
2: عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بكم ونفع بكم وعلى قدركم.
1: أكرمكم الله سيدي. سيدي، برنامجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أجمل أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة مقدمات قبل أن نبدأ بشمائله وصفاته وأخلاقه. سيدي الفاضل، السنة المطهرة من وجهة نظر المحدثين، ما هي السنة؟ كيف نفهمها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. السنة أقواله، ومن السنة أفعاله، ومن السنة صمته إقراره، ومن السنة صفاته. إذا قلنا السنة أقواله أفعاله إقراره صفاته، هذا تعريف السنة. لأن النبي الكريم الله عز وجل تولاه بالحفظ، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هناك وحيان، وحي متلو القرآن الكريم، وكلامه وحي غير متلو
1: صلى الله عليه وسلم.
2: فلذلك لا ينطق عن الهوى النبي، إن هو إلا وحي يوحى، وحي متلو معنى ونصا، وحي غير متلو معنى لا نصا.
1: نعم، هو السنة.
2: نعم
1: سيدي، لو بدأنا، أقواله أفعاله إقراره صفاته كما تفضلت.
2: نعم.
1: يعني أمثلة بسيطة.
2: أقواله: من غشنا فليس منا.
1: الله.
2: أبلغ من ذلك: من غش، لو غششت بعيدا عن الدين، لو غششت مجوسيا ليس منا.
1: نعم.
2: البشرية واحد،